0: الحمد لله. شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل حبيبي مكسر تكسير، كل اعضامه مكسرة.
1: شو مكسر يا عم نبيل؟
0: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هدي، شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى. نحنا طمني حبيبتي، ان شاء الله خير وانا ببقى بطمنك. ماشي ماشي، يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي، سلمي اهلا.
1: شو عم تقولي عظامه مكسرة وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
0: ايه ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
1: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
0: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب، رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
1: ليكي ليكي يا حرام، الدكاترة راح عند ذاك الزلم الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
0: صدقني كنت عارفانة يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
1: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقة. فوتي فوتي على غرفة الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي عمل حدا.
0: عم تتمسخر يعني؟
1: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري؟ شو بدي احكي، بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد، فوتي. ايه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم، ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
0: شو اجيت؟
1: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
0: وهي اجيت شو بدك؟
1: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا ام نبيل بدي اعترف لك انت تفوقتي علي ذكاء وحكمة.
0: ايوه ايوه ايوه، شو القصة ابو نبيل؟
1: ثالثا انت استاذي.
0: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
1: شو القصه؟ رح جن يا ام نبيل.
0: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
1: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا، كل شي صار معي.
0: خلصنا بقى احكي
1: يا ستي. مو الصبح اتصل في المصلح السياره قال لي السياره خلصت تاخدها.
0: ايه
1: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا ام نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر، ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني. قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة. وما صدقت امتى وصلت على شغلي، بعد تأخير شي ساعة ونص وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت. بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
0: وأخيرا بكير ليش؟
1: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم لحق مشاكل، في شأن بالقصة.
0: على قولة المثل، منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم؟ إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم.
1: هلأ أمي بصلة وأبي توم.
0: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
1: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
0: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
1: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
0: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هاي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
1: لا.
0: طيب أم سالم هاي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
1: لا.
0: أبو مازن الصوبياتي؟
1: لا.
0: طيب سعد؟
1: لا.
0: طيب عدنان؟
1: لا.
0: سامح؟
1: لا.
0: سمير؟
1: لا.
0: ناهن؟
1: لا.
0: ناجي؟
1: لا لا لا لا, لا.
0: شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
1: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
0: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
1: فرح، حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل، وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
0: طيب كيف نحن منحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
1: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية، يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وعد المسيح بقوله: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
0: صحيح سام، وهي الخطيئة قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطيئة خطيئة الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. ومن حسد وغيرته أطلقوا المجرم باراباس وصلبوا المسيح.
1: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله، كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصهم من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
0: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
2: الرب معكم.

0: الصباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 مرة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا إنه أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا إنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا إن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا إن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا إن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها انها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا احنا نروح لاختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا اختي التانية اللي جالها فيروس سي، ولا اخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 اخت جوزي توفت، بعديها باسبوع بالضبط اختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا. لكن بشكر ربنا قدرت إن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع إني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي إن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما مفيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر توفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت، يعني كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي؟ ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها. لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي أنا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم أنا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة إنه في سماء وفي حياة تانية، إنه الناس دي هترتاح، الناس دي الألام والأتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبيه بتحصل بقى، ان الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكم، هي ليه عيلتكم كده كلها، كله امراضها صعبه كده وقويه جدا كده، انتوا ليه كده، انت ازاي مستحمله كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تاثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبيه كمان انه الناس ما بتبقاش مدركه ان الشخص حتى لو في غيبوبه او في لحظة تخدير أو حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك إن هما بيقولوا إيه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على إنه هو مش موجود. أنت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لأنه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بإنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحالة اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب ما الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه. فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي، وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم. انا يمكن اديتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ان ما بقاش في جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتتقال، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: الثالثة عشر:
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله، فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير، بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك. ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط، بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول:
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي،
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر، ولا فجور ولا فحش، ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. أحو الثاني عشر:
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية. ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الخامس والعشرون.
2: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
3: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
2: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
4: ما أذنبت بشيء لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
2: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
3: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
2: فأجاب بولس:
4: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهموني به باطلا فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
2: فتشاور فستوس ومعاونوه ثم أجاب:
3: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
2: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
3: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه، فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل، فعرض متهموه دعواهم فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي، فحرت في الأمر. فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
2: فقال أغريباس لفستوس:
5: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
2: فأجابه فستوس:
3: غدا تسمعه.
2: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
3: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري

0: صباح السادسة عشر.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمك.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
10: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلا. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضافوا شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة. فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة، فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا. ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا في. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مبارك اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك.
2: أتو أفسس الأصحاح الأول.
3: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق أي بشارة خلاصكم وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في البديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيب، ظهر ضعيفا وأحب للصليب.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

واهلا وسهلا بكل اللي معايا. برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحه الفيسبوك الخاصه براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحه الفيسبوك. اهلا بكل اللي معايا. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، واحنا في العاده بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت تتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بيكم، معكم هادي حنا وبرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها، وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة، مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير لغاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي، وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب اللي معانا صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء. طوبى مساء النور صديقتي الغالية نانا. صديقتي مساء الخير دكتورة، أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين، شكرا جدا ليك يا نانا وللصلاة دي. منى مساء الخير وبركة دكتورة هايدي. مساء النور، أهلا بيك يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب اللي سمعنا على نايل سات، اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سماء نبقى نبث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى النايل سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كاتبه، بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00، بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على ساتلايت على النايل سات وعلى اليوتل سات، أهلا بيكم. نحب بنبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال النايل سات وبتحكونا اخباركم ايه او انتوا شايفين ايه، ولو في اي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الامر ده ابعتونا، احنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس انا عايز اسال سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا، أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها أنه هي قليلة، إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكي النهاردة. خلينا نتكلم مع بعض، إيه السبب أنه برغم أنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات إلا أنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا بقرأ لكم القصة، يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا أنكم تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه، وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة، همان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6. بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما، أسف جدا، ولم يكن يسمع لهم. أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا وازدرى في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان انا اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها. وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا. كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك. بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله. ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الازمة. وده شفناه لما مردخاي ادى انه كل شعب اليهود يتم ابادته. لكن هو واثق انه الله هيكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده. كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين. وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب. وده هشوف في الحلقة دي. فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع استير لما رفضت انها تساعد الشعب انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها. لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد ادها بعد كده كلام مشجع فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي. بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عنه المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة. اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه. بس انا قلت بسرعه كده شويه المعلومات اللي قلناها المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب. المره دي هنتكلم عنه عن علاقه شخص يعني كان عدو لي. والحقيقه مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقه ان يكون فيها عداوه لكن للاسف الشديد الطرف الثاني همان.
0: برنامج نقطه من اول السطر بدايه جديده لحياه جديده.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شويه عن مردخاي بصوره سريعه. هنتكلم على همان ده الطرف التاني في العلاقه اللي هنحكي فيها النهارده. وسؤالنا النهارده ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقه بالنفس؟ بالعكس في ناس بقى جواها لسه الاحساس بالنقص. توبه شكرا جدا يا توبه على ردك. بتقول لان بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياه هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبه على المشاركة الجميلة دي. وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة. وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود. فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده. وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته انها كانت صعبه جدا. حالته النفسيه مهلهله اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا شوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي. ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام. وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس. ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي. والاجاجي بحسب التقليد اليهودي يعني ايه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش او ما ذكروش خالص. بس بالتقليد اليهودي بيقول كده. بيقول انه اجاجي ده انه همان من نسل العماليق. ورجح ده او اكد ده في صمويل الاول 15 من 1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده: وقال صميل لشاول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له. وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان. وأمسك أجاج ملك عماليق حيا، وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33، يعني شاول كان عامل غلطة هنا. طبعا مش نقدر نحكيها هنا لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول، هنحكيها أكتر. بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي، وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده: فقطع صميل أجاج أمام الرب في الجلجال، لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا، أنه محدش تبقوا بتسبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج، وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته، لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه، وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق، وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده: وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده، وبالتالي ده بياكد او بيفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة، لما بيقول كده: وزر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده، لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب، لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي، فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول: فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة احشويرش شعب مردخاي. فده بيقول انه هو عداوة قديمة، ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص، ايا كان هو ابن مين، لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب ثالث حاجة في همان، يبقى اول حاجة احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب انه هو من نسل اجاجي، فممكن، وعرفنا معنى الاسم بتاعه. ثالث حاجة بقى، همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل تاني في المملكة كلها، يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب انه هو رجله التاني. همان كان كده، كان الرجل التاني، بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبه هنا انه عشان هو المركز التاني، الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان. وهنا نقف شوية كده وقفة، انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي مرضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير، ولو نلاحظ ان اخوة يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له، وبنلاقي امثلة كتير من الشعب، اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا، منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول: فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو، وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو ورحيل وليه أو زوجاته وولاده، ده في تكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود، واليهود بصفة عامة كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي مرضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا، ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطة نتيجة او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدولة الفارسية او المملكة الفارسية كان سجود بالكامل، انه ينبطح على الارض، يعني كل جسمه يبقى على الارض وايديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي اكتر للعباده، يعني عباده الشخص ده سجود في عباده للشخص اللي قدامنا، وكانهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض يسجد بالطريقه دي اللي فيها عباده كانه بيعبد اله، لانه مش لان هو مش عايز، بس لانه ده ضد الوصيه زي ما قلنا المره اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية؟ لا، لأنه الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أن يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيرة جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده: وعدد لهم همان عظمة غناه. مش بس عظمة غناه، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين، كل ما يحس بالقوة والعزة، وإن هو كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف إنه همان إنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس. يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل مرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس، ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي. بالنسبة له ولا حاجة، يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده، وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس يعني واقف على باب القصر يعني الحراس. لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خلينا بس الأول أقرا التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا ليك يا نانا وعلى تعليقك الثري ده. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها؟ فإحنا نتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي فين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكله معاه برغم منصبه العالي، اضغاظ جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقه من نفسها. الشخصيه اللي شبه هامان هي مش واثقه من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف الثاني هي بترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواها احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترمه؟ ان هو جواه من الاساس عدم ثقه بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل إيه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده، ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده، فأجابت أستير وقالت إن سؤلي وطلبتي، أنا مش هقرأ كله لكن لو إحنا فتحنا كده مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت إيه؟ فهي طلبت إنه يجي وياه ياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب، فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني ما رضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه، وعدد لهم هامان عظمه غناه وكثره بنيه وكل ما عظمه الملك به، ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان، حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معي، الوحيد اللي قال تيجي معي مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله، يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس إيه اللي اللي حاصل، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا. كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك، كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك الوحيد اللي طلباه مع الملك، كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان. وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده، انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال، كل مقام، كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه، زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل عبيد بيسجدوا له ما عدا ده، وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الأشياء وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا، وخطية لا تغتفر. وهنا قبل ما نطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام، سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس دي بتبصلي بالطريقة دي، الناس دي بتعاملني بالطريقة دي، بيفقدك سلامك طريقة التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقة بالنفس، برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسة او فلوس او او او او او لو انت حاسس بكده، تابعنا لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجة ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده، واستسلم للمراية المشوهة في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المراية اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقة هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مرارة شديدة جدا، وشفنا انه المراية اللي كان بيشوفها مراية مشوهة لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل انه لما بس مردخاي مرضيش يسكت لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وتابع يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تأثير المراية المشوهة دي ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرأ التعليقات. لما بسأل سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقة بالنفس، وهل المشكلة في مركز المال نفسه ولا مشكلة في ايه بالظبط؟ ما انا بتقول ممكن التربية هي بتدي الثقة بالنفس، ده حقيقي. التربية لما بتكون حقيقية صح بالتشجيع والمحبة واواوا بتدي فعلا ثقة بالنفس، والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي. لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده، ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيطا من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة، وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المراية المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في كتاب مقدس في إستر 3:5-15، إحنا قرينا الحتة دي إنه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروا عن شعب مردخاي، فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. إيه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم إنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير، بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم سنن اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق بالملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو همان أزن 10,000 وزن من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء إيه قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل شكل إيه قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به هامان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لأن هم كانوا محتلين بلاد كتيرة، فحسب اللهجة بتاعتها اتكتبت بأكتر من لغة عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنة بعدها ب 11 شهر بالضبط. يعني هم كتبوا النهاردة وبعدها 11 شهر، وما حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية، أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقى حتت منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء، شوفوا بقى الحتة اللي جاي بيقول لي، وجلس الملك وهامان للشرب، وأما المدينة شوشا فارتبكت.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: شايفين الحقد اللي جوه هامان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال و بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله ده هنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك. فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملوا لك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك. كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقال له خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق. هو ماشي بترتيب رهيب جدا، بدهاء رهيب جدا. فالاول قال له الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك. تاني حاجه قال له الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك. تالت حاجه بقى وده الغريب، انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزنة 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام. لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن. 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة. لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر للمجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة ان اي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز ابقى بدمر الشخص ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لانه بيقول انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينه مرتبكه، كل المدينه مرتبكه، في حاجه غلط حاصله. بس هو مش مهم عنده الحقد والغل، وصلوا جوه لدرجه ان هو مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في أستير أصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما أنا قرأت لكم الموقف إن هو شاف خارج من عند الملكة أستير مبسوطة عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه تجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له إيه، من كتر ما شايفة إنه في غيظ. طبعا كعيلة وكأسرة ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض. قالت له كده، فليعملوا خشبة ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح قل الملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشبة. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع، هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها إنه الشارع كله شايفه، فده المعنى إن هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، إنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها ماشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد أنه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر أو كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس أنت لو بتعمل كده أعرف أن أنت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، أعرف أن أنت محتاج تشتغل عن الأمر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الأمر ده، عشان ده أمر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الأباء والأمهات يقولوا إحنا إزاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الأباء والأمهات لما الأولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، إحنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبة كتير بحكم أن هم المسؤولين عنهم ماليا أو مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بها أولادنا إنه إحنا ما ينفعش يقولونا لا، وإلا يبقى عندنا تعاملات صعبة بنمسك فيها أو بنمسكهم بحيث أن مركزنا والفلوس من عندنا وإحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الأمر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، أب، أم، مركز عالي، خلي بالك، لأن أنت كده عندك مشكلة في صورتك الذاتية والله لا يقبل ده، وده اللي إحنا هنشوفه الوقت الجاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيه همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول استرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، نطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه يعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجة خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيدة اللي كانت معمولة ضده، زي ما اتكلمنا المرة الفاتت في أستير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمل ان هو عمل ايه؟ راح كلم أستير، قال لها الحقي في 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطف المال عكرة، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في

0: الامتثال، حقد الكراهية، كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما هامان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك، انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لأنها تباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، أنه كان بيبكي وينوح من أجل أنه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين هامان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دول. احنا شفنا مراية هامان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن. وفي حصاد على فكرة، تعالوا بقى نشوف حصاد مراية هامان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين، هامان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل هامان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، وكان هنا بيتكلم على مردخاي، فقال له هامان إيه؟ فقال هامان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال هامان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، وينادون قدامه في ساحة المدينة، هكذا يصنع بالرجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيه كده، مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية هامان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية، لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب، كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده واعطاه صورة كتابة الأمر الذي أعطى في شوشن لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها أن تدخل إلى الملك وتتضرع إليه ليه وتطلب منه لأجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة إنه أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية، نتيجة المراية الصح إنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، إن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. موقف الأولاني في أستير 6:10-11 بقول كده، فقال الملك لهامان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك وهامان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى؟ أسرع واخذ اللباس الفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي انا قلته المفروض يحصل لي انا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، انا مش قادر اتخيل لو انا مكان واعمل ايه. يعني الشخص ده اللي انا بدور ازاي اقتله، ولا انا رايح للملك. على فكره لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا ان هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له. وفي الوقت ده لو قرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه

كان بدري قوي، لكن همان كأنه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبة. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي ان الملك قام الآن، فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، وما ذلك لقى همان هو اللي قاعد مستني. فالنقطة هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. أنا مش قادرة أتخيل أنا لما أطرح همان كان إيه اللي هيحصل، إنه أنا بنفسي أروح وأنا بنفسي اللي أنادي، لأن هو قال له كده وأركبه في ساحة المدينة ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الأولاني. فهنا الموقف الأولاني إنه الله إدى الكرامة لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في أسير أصحاح 7، طبعا إحنا مهم نقرأ الأصحاح كله، بس أنا مش هقرأ الأصحاح كله، لكن هقرأ لكم الجزء اللي فيه القصة التي بقى قسمت ظهر البعير، القشة اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكة في ثالث يوم، ملكة أسير في ثالث يوم من الوليمة، الملك قال لها أنت عايزة إيه؟ لو طلبتي نص المملكة أنا هديها لك. فهنا راحت قالت له إيه بقى؟ بتقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك، وإذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلباتي، لأننا قد بعنا أنا شعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد وإماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل إنه العدو، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير، خسارة الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص أحشويرش عرف في الوقت المناسب أنه أستير يهودية، وبالتالي هي كمان هتروح، ما الإصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنه، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له أنه الرجل ده هو همان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها همان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه همان عارف انها، يعني كأنها بتقول له انه همان كمان عارف ان انا يهودية، فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا، وبيقول فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده، وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف، بنكمل الاصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل وشاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه، وقال هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوباية شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا. يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة. ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة. بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك, ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم,
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك, نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك, نتضع أمامك, نعظم اسمك رب. اسمك عظيم, اسمك عظيم, اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع, ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع, نرفع اسمك

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللأسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للأسف مش كل مرة انا ببقى قادر اشوف كل حاجة فيا، مش قادر اشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز. انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. واسوأ حاجة مش انك تتغير، اسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقول لي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: كلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه أنا آخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه أنا وآخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقولي خلي بالك أنت اتغيرت، خلي بالك أنت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، أو حاجات تانية كتير إحنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك أنه إحنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرف فهوش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي. هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها. احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب, واسباب حقيقية واسباب منطقية واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل. فلا عادي طبيعي جدا يبقى فيه تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمني عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال لي عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده جاي دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. إحنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حاصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد مع اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع، مع زحمه، مع مشكله في الشغل، مع خلاف، مع خساره، مع تاخير، مع موقف فشل، مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نراجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو آخر واحد يتكلم ده. فأنا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت آخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين جاية, منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقول لك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع

بتقولك نفس الحاجة، لكن أنا محتاج وقتها أخد بالي وأقف وقفة مع نفسي. هي لما في خمسة بيقولي نفس الحاجة ولا عشرة ولا أيا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه أنه فعلا في حاجة غلط، ده معناه أن أنا محتاج فعلا أقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير، لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل، ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا؟ وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت؟ يا ترى ليه؟ ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر؟ لو بيتكرر بيتكرر ليه؟ وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب اسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا اناني شوية، خلي بالك من ده، لانه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من اخطر العلامات انك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، انا مش حزين، مش مثلا عندي احساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان ايه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين. فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة اللي

أصل دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة أكتر من مرة ده معناه إنه في حاجة غلط. وتاني هرجع أقول إنه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله أنا لازم نصدقه، لكن محتاج أقف وراجع نفسي. لما أسمع ملاحظة أكتر من مرة لازم أقف وراجع نفسي. لما لو نفس الرسالة من أكتر من شخص بتيجي محتاج أقف وراجع نفسي كذا مرة، هو يمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى أخ بيقول لك أي حاجة، أقف وقفك، أقف وقول أه ده صح ده غلط، أنت عصبي، أه فعلا أنا بقيت عصبي ولا إيه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ. خلي بالك انه انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسال طب هو معقول كل الناس شايفه حاجه غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجه غلط، فمحتاج نقف وقفه نركز فيها هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال الاصعب ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه. ليه بننكر؟ ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا؟ يا ترى ليه؟ ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: Daniele, alla Radio Sun.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا اشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوبايه شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك، بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس، لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها، فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه، ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى، عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى امنا برضو، ده متعب، دي مش حاجة سهلة، ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود، وبتطلب التزام، وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على مبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب، على فكرة الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده، وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة المريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت للأحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها، انا بكدب بس كدبه بيضه يعني، دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي يعني، مش قصدي حاجه وحشه يعني، وكأنه انا بقارن نفسي بمقارنه اللي تريحني، مقارنه تخليني ابقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود او وقت او اي حاجه. وساعات احنا عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها، يعني فوقات احنا بنبقى عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصوره مختلفه عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني اب، شايفيني ام، شايفيني صاحب كويس، ان كان انا مش عايز الصوره دي تتهز، انا مش عايز الصوره دي تتغير، ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفه. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للاسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهمه قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقة ان اول خطوة في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه، المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص تحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبه لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبه ليه. طب لو المشكله مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صاحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقه غير عاديه يعني. ودايما اسال السؤال اللي محدش بيحبه، في سؤال كده لو اتسال بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجه اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقول لي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفتره الاخيره دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقول لي كده؟ يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعه، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمه، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه. ما تمشيش ورا اي حد طبعا, ومش اي حد تاخد رايه, مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له حقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي, انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا, انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه, مش هسمع من اي حد, مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين, صديق قريب, زوج, زوجه, اخ, اخت, بقى قائد, مرشد, شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك, الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. اشجعك جدا جدا جدا على ده, انا اشجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال, بدل ما تدافع اسال, بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هات لي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح, وفي الحالتين عشان نبقى متفقين انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده. بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الأسئلة المهمة قوي قوي من أن سألناها لنفسنا. خلي بالك أنه مش لازم أعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة أنك أنت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم أصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. إحنا للأسف للأسف للأسف بنمشي على العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع إن في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك إن أنا وإنت دايما بنتغير طول العمر، أنا وإنت دايما بنتغير طول العمر، أنا وإنت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش إنك تتغير، دي سنة الحياة. أنا هتغير وإنت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة إنك تبطل تراجع نفسك، المشكلة إنك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك أكتر ما تركز مع نفسك. لأن اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيرجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخليني اغلط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع ولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما بطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ أنا كتمام أنا زي ما أنا زي الفول، وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقولك أنا عايز أتعلم، أنا عايز أتعلم. الإنسان الناضج مش اللي وصل إنه يعرف نفسه بالكامل، الإنسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه أكتر وأكتر. في أول حلقتنا وإحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا تغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت أهدى، في ناس بقت أصعب، في ناس بقت أقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت أحن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين إن التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في إن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من بره يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن أتمنى ما تبقاش آخر واحد يقرر إنه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك إنك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الأوان. يمكن بكرة حد يقولك أنت تغيرت، لكن المرة دي أتمنى تكون الجملة حلوة، بيقولك حد شايف بقيت أهدى، بقيت أحن، بقيت أقرب، بقيت أصدق وأكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لأنه في النهاية أجمل اكتشاف في الحياة مش إنك تعرف نفسك مرة واحدة، أجمل اكتشاف إنك تقضي وقت طول عمرك مستعد إنك تعرف أكتر وأكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز أفكركم إنه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب يشوع الفصل 19. وكانت القرعة الثانية لشمعون، وكان نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا. فهذه هي الأرض التي أعطيت لقبيلة بني شمعون حسب عشائرهم: بئر سبع أي شبع ومولادة، وحصر شعال وبالة وعاصم، وألتولد وبتول وحرمة، وصقلغ وبيت مركبوت، وحصر سوسة وبيت لباوت وشاروحين، وجملتها 13 مدينة مع قراها. ثم عين ورمون وعاتر وعاشان، وجملتها 4 مدن مع قراها. وكل القرى التي حول هذه المدن إلى بعلة بئر أي رامة النقب. هذا هو نصيب قبيلة بني شمعون حسب عشائرهم. إذن كان نصيب بني شمعون داخل نصيب بني يهوذا، لأن قسم بني يهوذا كان كثيرا عليهم، فملك بنو شمعون جزءا منه. وكانت القرعة الثالثة لبني زبولون حسب عشائرهم، وبلغت حدود نصيبهم إلى ساريد، واتجه الحد غربا إلى مرعلة، ووصل إلى دباشة، وامتد إلى النهر الذي مقابل يقنعام، ودار من ساريد شرقا أي ناحية شروق الشمس إلى حدود كسلوت تابور، ثم إلى الدبرة، ومنها إلى يافيع، ومن هناك عبر الحد شرقا إلى جت حافر، وإلى عت قاصين، ثم إلى رمون، وإلى نيعة، ثم دار في الشمال إلى حناثون، وانتهى عند وادي يفتح إيل. هذا بالإضافة إلى قطة ونهلال وشمرون ويدالة وبيت لحم، وجملتها 12 مدينة مع قراها. هذه المدن مع قراها كانت هي نصيب بني زبولون حسب عشائرهم. وكانت القرعة الرابعة ليساكر حسب عشائرهم، وشملت حدودهم يزرعيل والكسلوت وشونم وحفارايم وشيئون وأنحره وربيت وقيشون وآبص ورمت وعين جنيم وعين حدة وبيت فصيص، ووصل الحد إلى تابور وشحصيمة وبيت شمس، وانتهى عند نهر الأردن، وجملتها 16 مدينة مع قراها. هذه المدن مع قراها كانت هي نصيب بني يساكر حسب عشائرهم. وكانت القرعة الخامسة لقبيلة بني أشير حسب عشائرهم، وشملت حدودهم حلقة وحلي وباطن وأكشاف وألملك وعمعاد ومشآل. وفي الغرب وصل الحد إلى كرمل وشيحور لبنه، ثم دار شرقا إلى بيت داجون، وواصل إلى زبولون ووادي يفتح إيل، وذهب شمال بيت العامق ونعئيل، وعبر كابول إلى اليسار، وذهب إلى عبرون ورحوب وحمون وقانة حتى إلى صيد العظيمة، ثم دار إلى الرامة وإلى صور المدينة المحصنة، ودار إلى حوصة، وانتهى عند البحر الأبيض المتوسط في منطقة أكزيب وعمة وأفيق ورحوب، وجملتها 22 مدينة مع قراها. هذه المدن مع قراها كانت هي نصيب قبيلة بني أشير حسب عشائرهم. وكانت القرعة السادسة لبني نفتالي حسب عشائرهم، وكان حدهم من حالف من البلوطة التي عند صعنانيم وأدام الناقب ويبنئيل إلى لقوم، وانتهى عند نهر الأردن، وسار الحد غربا إلى أزنوت تابور، وذهب من هناك إلى حقوق، ووصل إلى زبولون في الجنوب، وإلى أشير في الغرب، وإلى يهوذا ونهر الأردن في الشرق.
والمدن المحصنة التي كانت لهم هي صديم وصير وحمة ورقة وكنارة وأدامة والرامة وحاصور وقادش وإذرعي وعين حاصور ويرؤون ومجدل إيل وحوريم وبيت عنات وبيت شمس، وجملتها 19 مدينة مع قراها. هذه المدن مع قراها كانت هي نصيب قبيلة بني نفتالي حسب عشائرهم، وكانت القرعة السابعة لقبيلة بني دان حسب عشائرهم، وكانت حدود نصيبهم تشمل صرعة وأشتاؤول وعير شمس وشعلبين وأيلون ويتلة وأيلون وتمنة وعقرون، والتقى وجبثون وبعلة ويهود وبني برق وجت رمون ومياه اليرقون والرقون مع المنطقة التي مقابل يافا. ولم يقدر بنو دان أن يمتلكوا أرضهم، فذهبوا وحاربوا مدينة لشم واستولوا عليها وقتلوا شعبها بالسيف وملكوها، وسكنوا فيها وسموها دان على اسم دان أبيهم. هذه المدن مع قراها كانت هي نصيب قبيلة بني دان حسب عشائرهم، ولما انتهوا من تقسيم الأرض حسب حدودها أعطى بنو إسرائيل يشوع بن نون نصيبا بينهم كما أمر الله، فأعطوه المدينة التي طلبها تمنة سارح في جبل أفرايم، فبنى المدينة وسكن فيها. فهذه هي الأنصبة التي قسمها أليعازار الحبر ويشوع بن نون ورؤساء قبائل بني إسرائيل بالقرعة في شيلوها في محضر الله عند باب خيمة الاجتماع، وبذلك انتهوا من تقسيم الأرض.

كتاب يشوع الفصل العشرون. وقال الله ليشوع: قل لبني إسرائيل أن يخصصوا لهم مدن الملجأ كما قلت لهم بواسطة موسى، ليهرب إليها من قتل شخصا عن غير عمد وبلا قصد، فتكون ملجأ لكم من طالب الثأر، فيهرب إلى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل بوابة المدينة ويشرح قضيته لشيوخها، فيقبلونه في المدينة ويعطونه مكانا ليسكن معهم. فإن تبعه طالب الثأر فلا يسلم القاتل له، لأنه قتل قريبه عن غير قصد ولم يكن يكرهه من قبل، ويقيم في تلك المدينة إلى أن يقف أمام القضاء للمحاكمة، ثم إلى أن يموت الحبر العظيم الموجود في تلك الأيام. عند ذلك يرجع القاتل إلى داره في المدينة التي هرب منها. فخصصوا قادش في الجليل في جبل نفتالي، وشكيم في جبل أفرايم، وقرية أربع أي حبرون في جبل يهوذا، وفي شرق نهر الأردن عند أريحة عينوا باصر في الصحراء في السهل من قبيلة رأوبين، وراموت في جلعاد من قبيلة جاد، وجولان في باشان من قبيلة منسة. هذه هي مدن الملجأ لكل بني إسرائيل وللغريب المقيم بينهم، ليهرب إليها كل من يقتل شخصا عن غير عمد فلا يقتله طالب الثأر قبل أن يقف أمام القضاء.

دبل إسبريسو. ساعات كتير نوع مشروبك بيبين للآخرين مستواك الاجتماعي والثقافي والتعليمي ومدى إجادتك للغات. تخيل إن ده حقيقي فعلاً؟ فالمشروبات المعقدة في الاسم والمكونات تفرق كتير جداً عن مشروب بسيط معروف مفهوش عقد في الوصف والمكونات ونوع الكوباية ورغوة اللبن ونوع التحلية وكمية الكافيين. الحقيقة إن الإنسان البسيط السهل الواضح اللي مش مستخبي ورا هيئته ألقابه وممتلكاته هو اللي بندور عليه، لأن الحياة معاه أكثر استقراراً ومش هيفاجئنا بتغييرات عنيفة أو صفات مضافة اكتسبها من آخرين تضايقنا في عشتنا. بص يا سيدي، أنت وأنا وكلنا ناس بسيطة قابلة للمعرفة والتعلم، لكن في ناس مش مكتفية وعايزة تبان وعايزة تاخد مكان وتميز، ساعات مش لايق عليها كمان، فبيحطوا مكياج وإضافات وتقليد للآخرين علشان يبانوا بالعافية إن هم مش هم. ارجع وراجع نفسك وخليك أصلي أوريجينال، ها، من غير ما تقلد حد أو موضة أو طريقة كلام، وصدقني الناس هترجع تحبك وتتكلم عن تغييرك لنفسك كمثل أعلى ليهم. مش هتقدر طبعا لوحدك وفجأة، لكن اطلب مساعدة، قول يا رب.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتني جدا من الأسبوع اللي فات، بقالنا أسبوع بالظبط، يعني آخر مرة اتقابلنا كانت يوم الاثنين اللي فات، فوحشتني جدا ومبسوطة جدا إن أنا معاكم النهاردة، متحمسة جدا لموضوعنا، نحكي وندردش ونفضفض ونفضفض ونفضفض تاني ونفضفض براحتنا بقى، عشان احنا النهارده هنحكي عن مش الفضفضه لكن اللي بيتقال جوه الفضفضه. اوقات كتيره كده جوه الفضفضه بنلاقي نفسنا ما بنعملش اي حاجه غير اننا بنشتكي من كل حاجه وعلى اي حاجه. بشتكي من الجو، بشتكي من الاسعار، بشتكي من الزحمه، بشتكي من البيت، بشتكي من الاولاد، بشتكي من بابا، بشتكي من ماما، بشتكي من اي حاجه وكل حاجه. مش هنقول النهاردة ان انا متجني على الحياة يعني، وان الحياة جميلة وانا بتلكك لها كده وبشتكي من الباب للطاق، بس النهاردة كده عايزين نحكي عن فكرة الشكوى ذات نفسها. ليه بنشتكي وتأثير ده علينا ايه وازاي نتعامل مع دوت؟ والنهاردة مش عايزين نكون بنطلع من موضوعنا بانه لا للشكوى ما تشتكيش، مش منطقي. واحنا لسه من حلقتين كنا بنقول عبر عن احزانك، عبر عن مخاوفك. طب منين هعبر ومنين النهارده جايين نحكي عن الشكوى وكانها حاجه وحشه، نوتي كخه ما ينفعش اشتكي؟ يمكن ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهارده، عشان كده متحمسه جدا لحلقتنا والموضوعنا النهارده، نحكي وندردش ونفضفض ونشتكي براحتنا بقى النهارده. لكن في البدايه كده زي ما تعودنا هستناكم تشاركونا في حلقتنا بارائكم ووجهات نظركم، وتقولوا لي كده هنعترف مع بعض النهارده كده ايه، فضفضه واعتراف وشكوى، وهنعمل كل اللي احنا عايزينه. شاركوني كده وقولوا لي ايه اخر حاجه اشتكيت منها. يمكن النهارده الصبح، احنا لسه اليوم ما بداش، احنا لسه ما قلناش صباح الخير حتى، فهل كده واحنا لسه في اول دقائق في اليوم اشتكيت من حاجه؟ فكر كده، هل في حاجة عدت عليك اشتكيت منها؟ اشتكيت من كوباية القهوة ما طلعتش مظبوطة، اشتكيت من الزحمة في الطريق. انا اشتكيت من الزحمة في الطريق وانا جاية، انا كنت طول الطريق وانا جاية عمالة بفكر بقول هما ليه المدارس والوظائف بيخشوا مع بعض، يعني الموظفين والطلبة بينزلوا في نفس الميعاد، يعني ليه ما نعملش ميعاد لدولت وميعاد لدول. فانا طول الطريق جاية عمالة بفكر في الفكرة دي، وليه الزحمة، يعني ليه الزحمة، ما احنا ننزل هما ينزلوا، يعني ننزل احنا الاثنين بنعمل زحمة، لا احنا بنوصل لهم ما بيوصلوا. فيعني انا اشتكيت في اول اليوم، فيعني مين تاني اشتكى زي كده واحنا لسه ما بدأناش اليوم؟ فكروا معايا كده، ايه اخر شكوى قلتها؟ ايه اخر مرة اشتكيت فيها من حاجة؟ وهل حاسس كده ان عندك شكوى بقت شبه ثابتة يوميا، بقت حاجة كده زي صباح الخير لازم كل يوم بتقولها، في شكوى يومية كده كل يوم بتقولها؟ فكر معايا كده النهارده، مش حلقه عتاب، مش حلقه لوم، النهارده جايين نفضفض مع بعض كده ونشوف بس الشكوى بتعمل فينا ايه، وامتى تكون مناسبه وامتى لا ما تكونش مناسبه. متحمسه جدا ان انا اكون بحكي معاكم النهارده في الفكره ديت، وعندنا قصص وتفاصيل كتير هنكون بندردش فيها مع بعض، فاستناكم تشاركونا في موضوعنا وتلعبوا معانا كمان في الصندوق. اوعوا تنسوا من 1 لـ50 بنلعب مع بعض في الصندوق، فاختار رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق. فمن كل مكان بتسمعونا من خلاله النهارده، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابلكيشن او بتشوفونا على الفيسبوك صوت وصوره، او لو بتتابعونا من على الساتلايت سواء من على النايل سات او اليوتيل سات، هنستناكم تشاركونا وتتواصلوا معانا ونشوف مع بعض كده النهارده ايه موضوع الشكوى المستمره دوت. خلينا نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا نحكي وندردش ونشتكي ونفضفض براحتنا، وبعد الفاصل هحكي لكم على فرقه غريبه جدا. خليكم معانا فاصل ونرجع على طول نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حته.

0: كنت وبقيت. أنا كنت بخاف أجرب أي حاجة جديدة لحسن أفشل فيها، لأن كنت بسمع الكلمة دي كتير، بقيت مصدقة أني فشلة، فما بقيتش أجرب أي حاجة من بدايتها. بقيت دلوقتي ما عنديش مشكلة أجرب أي حاجة مختلفة، بالعكس لو فشلت في حاجة بيبقى عندي تحدي أن أعملها، ومش معنى أني فشلت في حاجة يبقى أنا فشلة. في حاجات مش هبقى شاطرة فيها وفي حاجات تانية هبقى شاطرة فيها، فما بقيتش أخاف من الفشل.
1: ليك لازم أرنم على راديو سمر.
2: الشكوى على قد ما هي من اسمها كده تبان حاجة وحشة، حاجة سلبية، نرفض اننا نكون بنعيش في وسط شكاء بكاء مع حد على طول عمال بيشتكي. بس سربرايز سربرايز، المفاجأة النهاردة انه كلنا بنشتكي عن حاجة او اتنين او اكتر يمكن على مدار يومنا واحنا مش واخدين بالنا. فده اللي احنا جايين نحكي عنه مع بعض النهاردة. عايزين نفتكر كده ايه التفاصيل اللي اشتكينا عنها امبارح، النهاردة الصبح، دلوقتي يمكن انت قاعد بتدردش مع حد قاعد جنبك، بنحكي عن تفاصيل عادية، تفاصيل في يومنا، تفاصيل في حياتنا، بس الواقع ان احنا ما بنعملش اي حاجة غير اننا بنشتكي. ده اللي جايين نحكي عنه مع بعض النهاردة. في البداية كده قبل ما احكي لكم كده على القصة اللي معانا في فقرتنا الاولى، خلوني اروح للتعليقات عشان عايزة اصبح على الجميلة نانا. صباح الجمال وصباح الورد والالوان يا نانا، وحشاني جدا، طمنيني عليكي كده وعلى اخبارك. ونانا بتشاركنا في موضوعنا، بتقول انا بشتكي للي بحبهم يمكن عشان بحس معاهم بالامان وبكون على طبيعتي اكتر. عايزه اقول لك ان يعني على الاقل ده كده ايه نص العامة زي ما بنقول. يعني انا في ناس بتشتكي للي بتحبهم ولا بتحبهمش، للقريبين ولا مش قريبين، للقريب والغريب. يعني لو معدي في الشارع كده، لو طالع في الاسانسير وحد واقف معاه مثلا طالع في نفس الاسانسير، ما تيجي كده نشتكي عن اي حاجه، يا الدنيا حر قوي، يا ده المواصلات بقت الشوارع بقت لا تطاق. يعني لو الامر مقتصر على دوائر الامان ماشي، يبقى ملموم شويه، لكن احنا من غير ما نحس يا نانا احنا بنشتكي في المطلق مع اي حد في حاجات احنا ما بنحطهاش تحت بند ان دي شكوى، احنا بنحطها تحت بند ان احنا بنحكي. يعني احنا ابرياء قوي، احنا ما بنشتكيش، احنا بنحكي. لا حضرتك بتشتكي وانت مش واخد بالك. طيب هنحكي اكتر في الفكره دي يا نانا، لكن نانا بتبدا معانا كده من الصندوق، واول رقم ليا 45 وكمان 46 ليها حالا يا نانا. نبتدي مع بعض كده 45 و 45 النهارده. رساله بتقول تذكر الغاية لا تبرر الوسيلة في أي شيء تقوم به في الحياة. ويمكن دي من الحاجات اللي حكينا عنها قبل كده، وبحب قوي ان احنا من وقت للتاني يمكن نقعد نحكي عن الفكرة ديت. هل غايتي اللي انا عايز اوصل لها يبررها اي وسيلة، اي وسيلة كده استخدمها ولا لأ؟ يمكن زي ما كنا بنحكي في الفكرة دي من قريب، ان لو الغاية بتاعتي خيرة هتكون الوسيلة كمان خيرة. فدي من النقط المهمة جدا، لان المهم ان احنا نكون بنفكر نفسنا بيها من وقت لاخر. كمان 46 ليكي سؤال بيقول لو مسموح تاخدي يوم كامل راحة تامة من غير ما تفتحي من غير ما تفتحي باقة المسؤوليات، ضميرك هيأنبك ولا هتعرفي تستمتعي؟ حلو السؤال دوت. لو عندك يوم كده وقلنا لك ان اليوم ده يوم راحة مش مطلوب منك ان انت تعملي فيه اي حاجة خالص، هل هتعرفي تنبسطي كده بيوم الاجازة وترتاحي، ولا انت من الناس اللي لا يعني انا قاعدة فاضية ليه؟ يعني طالما انا قاعد فاضي يبقى انا مقصر، لان اكيد في حاجه تتعمل، ما بتعرفيش تفصلي. فقولي لك انت من الناس اللي بتعرف تفصل ولا لا؟ فكري كده وقولي لي. كمان بنصبح على الجميله ماجده. يا ماجده صباح الخير وصباح الجمال عليكي، طمنينا عليكي، وحشاني جدا، وهستناكي تشاركينا في موضوعنا وتقولي لي كده ايه اخر تفصيله فاكره ان انت اشتكيتي عنها. احنا بنشتكي يا جماعه عن تفاصيل صغنونه، من كتر ما هي صغيره احنا ما بندركش انها نوع من انواع الشكوى. فالنهارده كده عايزين نفكر مع بعض كده ونفتكر ايه اخر شكوى اشتكيناها مع بعض. طيب خلونا كده قبل ما نكمل مع بعض، عايزه احكي لكم يا جماعه في اول فقراتنا كده على قصه لذيذه جدا. هي مش قصه، هو هو هو حدث حصل من كذا سنه كده، يعني فكره لفرقه اسمها فرقه الشكوى. فرقة بتشتكي، حد يحب يقعد يسمع فرقة الشكوى ديت ولا لا؟ يعني اكيد هتبقى فرقة بتندب طول الوقت، ما بتعملش اي حاجة ان هي بتندب. لكن خليني احكي لكم كده على موضوع فرقة الشكوى دوت، او زي ما بتقال عليه كده جوكا. عارفين جوكا؟ اللي هي مجموعة من الناس مفيش اي حاجة بتربطهم غير ان هم بيعملوا الشيء دي او التفصيلة دي، لكن هم مختلفين في اي حاجة تانية. فاني تسهيلا للكلام خلينا نقول عليها فرقة. يعني الفكرة بدأت على ايد اتنين فنانين فنلنديين، زوج وزوجة، خليني اقول لكم اساميهم كده ورب اعرف انطقهم صح. اسمهم تايلر فو كالينان واوليفر كوخاتا كالينان، دولت زوج وزوجة، اتنين فنانين فنلنديين، هما اللي بدأوا فكرة الفرقة دي او فرقة جوكا الشكوى او فرقة الشكوى. الموضوع بدأ في 2005 لما الزوجين دولت راحوا مدينة برينغهام وقالوا لي سكان المدينة ابعتوا لنا الشكاوى بتاعتكم من اتفه التفاصيل لأكبر القضايا. يعني من شوف ايه أصغر حاجة وأدفع حاجة انت بتحب تشتكي عن منها لأكثر القضايا إثارة للجدل وشكوى ممكن تكون بتعدي عليك. وفعلا الناس خدت الموضوع بجدية وبعتوا لهم مئات الشكاوى، من أول الآيس كريم اللي بنسيح من قبل ما نوصل للبيت، لواحد بعد بيقول أنا عمري ما كسبت اليانصيب قبل كده مع إني بشترك فيها على طول، حد قال الأوتوبيسات اللي دايما بتتأخر، حد تاني قال اتكلم عن فلوس الضرايب اللي بتتصرف على الحروب. فبعده يعني تفاوت في حجم المشاكل اللي هو من اول الايس كريم لحد الضرايب والحروب. فهم جمعوا الشكاوى دي كلها واختاروا 15 شخص من الناس اللي بعتت لهم دولت، و ابتدوا ان هم يكونوا ال 15 شخص دول بالمناسبه ما عندهمش اي خبره غنائيه او فنيه قبل كده، هم اشخاص عاديين في حياه عاديه في وظائف عاديه. وعملوا معاهم ورشه لمده حوالي اسبوعين تقريبا مع موسيقار محلي اسمه مايك هارلي، و تعاونوا كلهم مع بعض وحولوا الشكوى دي، او الموسيقار دوت خد الشكاوى ديت وحولها مع الفرقة دي لكورال غنائي متكامل جماعي، فرقة كده بتغني اغنية بشكل جاد. الاداء الاول للفرقة دي كان في مكان اسمه سبرينج هيل انستيتيوت، هو زي كده حاجة مكان زي اشبه للسجن، يعني كان مكان ترفيهي كده تابع لهيئة حكومية أو لسجن اسمه سبرينج هيل انستيتيوت، وقدموا الأداء بتاعهم ده هناك، والناس غنت الأغنية بتاعت الشكاوى ديت بجدية فنية كاملة. احنا مش طالعين نهزر، احنا طالعين بنقدم عمل فني، ده المضمون بتاعه، موضوع مش هزار يعني. بالفعل الفرقة اتعرفت، والفيديو اللي اتصوردهم في الحفل دوت انتشر على اليوتيوب، اللي بالمناسبة كان لسه حاجة بيبي صغيرة لسه ناشئ وقتها، رغم كده الفيديو انتشر بشكل واسع جدا، والموضوع ابتدى ان هو يكون بينتشر، جوكة الشكوى او فرقة الشكوى. النهاردة في اكتر من 70 جوكة او 70 فرقة حول العالم يتبعوا نفس المنهج من ألاسكا لطوكيو. السويد تعتبر من أكبر الدول اللي عندها أكبر عدد من جوكات الشكوى أو فرق الشكوى. في هونغ كونغ استخدموا الفكرة دي كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي، في القاهرة في أحداث التحرير في 2011 استخدموا نفس الفكرة، وبعدها تطور الموضوع لفكرة أكبر أو فكرة أعمق اسمها جوكات يوتوبيا أو فرقة يوتوبيا، بقى الهدف منها أو الأغاني بتاعتها بتدعو للحلم أكتر من الشكوى. الموضوع بدأ بشكوى، ناس بتشتكي عن الايس كريم اللي بيسيح، ناس بتشتكي من المواصلات، ناس بتشتكي من الزحمه، ناس بتشتكي من الاسعار، ناس بتشتكي من الغلا، ناس بتشتكي من الضرايب، ناس بتشتكي من الازمات والحروب. كل ده اتجمع عشان يوصل النهارده لفرقه او لجوكه اسمها يوتوبيا بتغني للحلم بدل الشكوى. لكن الحقيقه كده لو جينا فكرنا احنا بنشتكي احنا كمان، احنا مش محتاج، احنا بنعمل فرق من غير ما محتاج ان انا اكون موسيقار وملحن وانضم لفرقة الشكوى، احنا بنشتكي طول الوقت. فاعترفوا يا جماعة، ده السؤال اللي احنا جايين نعترف بيه مع بعض النهاردة. كم مرة اشتكيت من حاجة يمكن انا ما خدتش بالي انها شكوى. طب بلاش النهارده بس، يعني مش اقول لك امبارح، النهارده. هل النهارده اشتكيت من حاجه؟ مش قادر اقوم، ليه صاحي بدري، الطريق زحمه، المواصلات صعبه، الدنيا حر او الدنيا برد، النت بطيء، القهوه مش على مزاجي. خلونا نكون صراحه وصادقين انه الشكوى بقت زي طقس يوم، جزء من طقوسنا اليومي كده، زي لو انت من الناس اللي متعود كده اول ما تصحى الصبح تشرب شاي او قهوه، فده طقس يومي عندك. فالشكوى يعني للاسف بقت هي كمان طقس يومي عندنا واحنا مش واخدين بالنا. والكوميديا اننا ما بنجددش، يعني يا ريتنا بنجدد. احنا بنصحى كل يوم بنشتكي نفس الشكاوى، هي هي كل يوم بصحى الجو حر، كمان شهرين هيبقى الجو برد، اصحى كل يوم بقوله الجو برد، كل يوم بقول الزحمه خلاص مش قادر، رغم ان هو الطريق اللي انت بتاخده بقالك كذا سنه. ما بنجددش، ما عندناش كرياتيفيتي كده حتى في الشكاوى، فبنكرر نفس الشكاوى هي هي. فاعترفوا يا جماعه كده قبل ما نبتدي نحكي اكتر في موضوعنا، ايه الشكوى اللي بتقولها كل يوم لدرجه ان هي بقت طقس من يومك، بقت عامله كده زي صباح الخير، بصحى الصبح صباح الخير، انا مش عايز اروح الشغل، ده نوع من انواع الشكوى، بصحى الصبح كده صباح الخير انا حران، بصحى الصبح صباح الخير القهوه بتاعتكم مش حلوه، كل دي شكاوى، كل دي شكاوى تأثيرها علينا ايه، ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن خلونا كده قبل ما نكمل نرجع لي التعليقات، ووصلنا لحد نانا، ونانا بتجاوب على السؤال بتاع، بتقول يا رب يجي يوم من الايام وعيش اليوم ده بجد. السؤال بتاع كان بيقول لو جالك يوم اجازة من غير اي مسؤوليات هتعرفي تعيش اليوم دوت ولا لا؟ هتحسي كده ان لا في حاجة لازم اقوم اعملها. فليه يا نانا؟ يعني هل حتى ايام الاجازة عندك التزامات ما بتعرفيش تفصلي؟ يعني حاسة ان ده صعب

اتصل عندي الموضوع ده وقت انا مش هقفل المطبخ، انا هسيب البيت واشوف لي حته تاني اقعد فيها، اي حد يستضيفني يا جماعه وهزهقكم شكوى، انا مش مروح غير لما استاذ فار يتفضل. يعني انا من الناس اللي بتخاف جدا الحقيقه من الحاجات دي. طيب ايه تاني يا ماجده؟ فاكره كده ان انت اشتكيتي، يمكن خليني اقول ان دي مشكله، يعني وجود كائن غير مرغوب فيه في المحيط بتاعي دي حاجه تستحق الشكوى. فقولي لي كده ايه تاني ممكن يكون، فكري كده في تفاصيل اصغر. دي شكوى، دي كانت تعتبر شكوى، لكن يعني مش انتبه ان هي شكوى غير لو جيت فكرت فيها كده. انا كنت بتكلم في ايه النهارده الصبح، كنت بتكلم في ايه امبارح بالليل، كنت بتكلم في ايه من يوم. فكري كده في ايه شكاوى تاني صغيره ممكن نكون بنشتكيها واحنا مش حاسين او احنا مش واخدين بالنا. فكري معايا كده. وحالا اشوف لك رقم 3 ورقم 6 من الصندوق. طيب رقم 3 النهارده، رقم 3 بتقول لو لا دي مش رقم 3، دي رقم 2. رقم 3 النهارده بتقول اطلب منه يا رب رتب لي افكاري، رجع لي شغفي وطاقتي عشان اقدر اواجه الحياه. الحاجات الحلوه قوي ان انا قبل ما اخد اي خطوه اكون بقول يا رب انت في المشهد، انت في المشهد، انت معايا، انت المسؤول عن اني اوصل. انا مش عارف ارتبها بافكاري، انا مش عارف ارتبها بشطارتي، انا مش عارف ارتبها لان انا برافو عليا انا استاهل، فيا رب رتب لي انت افكاري ورجع لي طاقتي ورجع لي شغفي علشان اقدر ان انا اكون بواجه الحياة. دي رقم 3. كمان رقم 6 حلو التحدي دوت. رقم 6 تحدي بيقول قول جملة من غير ما تستخدم حرف الالف. ويعني اما تيجي تكتبي التحدي دوت اكتبي لي بين قوسين كده في الاول تحدي عشان اعرف ان الكومنت دوت التحدي. وركزي، ركزي ايه وكده اوعي تقعي في الفخ. اكتبي لنا جملة، اي حاجة بقى، شاركينا باي حاجة، عايزة تشاركي في موضوعنا، هتشاركينا بحاجة، هتقول لنا معلومة، بس اكتبي لي في الاول كده ان ده تحدي. المهم ان الجملة دي ما تستخدميش فيها حرف الالف خالص، يعني ما يكونش لا فيها لا انا ولا كنا ولا قالوا ولا اي الف، اي الف. يلا شوف كده قد التحدي ولا لا. ودي رقم 6 النهاردة. كمان ماجدة بتقول هي مش شكوى هي فضفضة، وساعات الشكوى فتح للكلام والدردشة. ايوة بقى، ايوة بقى، وده اللي احنا عايزين نحكي عنه مع بعض النهاردة. هي شكوى ولا فضفضة ولا فضفضة ولا شكوى؟ طب بتعمل فينا ايه الفضفضة المشتكية ديت ولا الشكوى المتفضفضة ديت؟ هتعمل فينا ايه؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. فاستناكوا نطلع بعض، نرجع بعض الفاصل كده نحكي فيه الفكرة ديت ونشوف كده ايه اخر حاجة اشتكينا عنها. فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نتشارك بيه الفكرة دي، وهستنى كده اسمع رأيكم. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.

0: معايا المشهد ده، ناس كتيرة متجمعة وانت ماشي وسطيهم بكل فخر واعتزاز، لحد ما وصلت للمسرح ولقيت حد بيكرمك وبيطلب منك تحكي قصة وصولك للحظة دي. هتخيل معاك، اللحظة دي ما جاتش بالسهل أبدا، كان تمنها غالي قوي، خبرات ووجع وألم، مصابرة وحماس وإحباط ونجاحات، لحد ما وصلت لهنا، اللحظة اللي فيها مجازاة وتكريم، فيها اعتراف بمجهود وتعب اتبذل. ولو انت حد من الجماهير ما تبصش للي بيتكرم انه ما تعبش في حياته لانه دفع فيها غالي قوي، لكن قول لنا تفتكر فكرة زي دي ممكن تغير ايه جواك؟
1: طول اليوم هفضل اغنيلك على راديو سن.
2: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي كده نفضفض مع بعض أكتر في فكرة الشكوى، ويا ترى الشكوى شيء جيد أم شيء أو سيء. احنا لسه من كام حلقة كنا بنحكي انه ليه بنحرم نفسنا من التعبير، ليه ما بعبرش عن حزني، ليه ما بعبرش عن اللي مضايقني. طب ما أنا كده لو عبرت هبقى شكاء. النهاردة مش جايين ننقد الفكرة ديت، النهاردة جايين كده نشوف الشكوى في حد ذاتها بتعمل ايه. يمكن عايزة ابدأ كده من اخر فكرة كانت ماجدة بتشاركنا بيها قبل الفاصل، وهي انه الشكوى فضفضة وساعات دردشة لفتح كلام. فخلينا نفكر شوية كده في الفكرة دي يا جماعة، ما خدتوش بالكم قبل كده اننا بنستخدم الشكوى كنوع من انواع التواصل كعملية اجتماعية؟ عمركم لاحظتوا ان الشكوى بقت اسهل طريقة نفتح بيها حوار مع اي حد؟ مع اي حد تفتح بيها، عايز تفتح كلام اشتكي. الشكوى المشتركة بتخلق كده نوع من انواع التقارب الفوري كده، واحس ان احنا قريبين، احنا فينا من بعض، اللي هو انا كمان تعبان زيك، انا كمان زهقان زيك، انا كمان طالع عيني زيك. بس المشكلة ان الشكوى دي بتتراكم جوانا وبتزيد بتتحوش وبتشكل، سواء احنا واخدين بالنا من ده او لا، هي بتشكل نظرتنا للحياة كلها، وطبعا بتشكلها بشكل سلبي، ان انا شايف الحياة سودة ومن غير ما احس، انا مش مدرك لدوت، انا مش واخد بالي ان انا العمال بلبس نفسي النظارة السودة ديت. فخلي بالك النهاردة لو كل كلامك عبارة عن شكوى وبس. بس برضو من الحاجات اللي عايزين ناخد بالنا منها النهاردة واحنا بنحكي مع بعض، ان مش كل كلام او مش اي كلام عن مشكلة هو شكوى، او مش شكوى بالمعنى اني بشتكي من الشيء ده ورفضه. يعني مثلا ان انا اقول انه الجو النهاردة حر قوي، النهاردة الجو صعب جدا، دي مجرد ملاحظة محايدة معبرة عن الواقع، لا هي شكوى ولا هي تذمر ولا هي امتنان، وهي معلومة أنا بتشارك بمعلومة. لكن الشكوى بتبدأ لما الجملة تتحول من مجرد معلومة بقولها أن النهاردة الجو حر قوي، لتذمر متكرر وبنبرة استياء كده، اللي هو أف بقى الدنيا حر، يعني الجو لا يطاق. فأنا هنا ما تخطيت مرحلة ان هي مجرد وصف لحالة، فدخلت في مرحلة التذمر، فانا هنا تحولت لي حتة الشكوى. فشاركونا كده ايه اكتر حاجة بتشتكوا منها تقريبا كل يوم، حاجة انت تقريبا كل يوم، هي طقس من طقوسك بتشتكي منها كل يوم، حتى لو ما كانتش مشكلة كبيرة فعلا، يعني هي ما هيش تحدي، هي مش ازمة، لكن هي حاجة انا بشتكي منها كل يوم. فيا ترى ايه هي الحاجة اللي ما هيش تحدي، ما هيش ازمة، ما هيش مشكلة كبيرة، بس انا بشتكي منها كل يوم، كل يوم بشتكي من الحاجة ديت. فكروا معايا كده، خلينا نفضفض واعترفوا كده، امتى اخر مرة بدأت حوار مع حد بشكوى؟ عشان الشكوى نوع من انواع كده فتح الحديث. هل عملت الموضوع ده قريب؟ كلنا بنعمله، كلنا بنعمله، اعترفوا يا جماعة. من اسهل طرق الفتح الكلام اللي هو جو النهاردة صعب قوي، او النهاردة الدنيا تلج، المواصلات صعبة جدا، اللي هو الاسانسير بطيء قوي، واقف مع حد في الاسانسير ممكن حد ما تعرفوش وطالعين في الاسانسير، واللي هو حاسين ان احنا واقفين ساكتين، ليه واقفين ساكتين؟ وكانه عيب اننا واقفين ساكتين، اللي هو ما تيجي كده نشتكي من اي حاجه، الاسانسير ده بطيء قوي، الشركه دي ما بتديناش حقنا، اللي هو ما نوقف ساكتين، ليه لازم نشتكي؟ يعني الشكوى اسهل واسرع طريقه نفتح بيها حوار مع اي حد اعرفه او ما اعرفوش. فيعني اعترفوا يا جماعه، كم مره عملتوا الموضوع دوت؟ خلونا كده نرجع للتعليقات قبل ما نحكي اكتر كده في الفكرة اللي ماجدة كانت شاركنا بيها، وهي فكرة الفضفضة، لانها برضو فخ بنقع فيه، لكن هي بتشاركنا برضو بتقول كتير بنشتكي فعلا من التعب، من وجع الظهر، من الجو، حاجات كتيرة، بس الفضفضة بتريح احيانا لو لقينا اللي يخفف عننا. طيب خلينا كده ايه نفكر في الفكرة ديت، وقبل يمكن ما نتعمق اكتر في فكرة الشكوى دي، نسأل سؤال، احنا ليه بنلجأ للشكوى اساسا؟ يعني احنا ليه بنضطر اننا نكون بنشتكي؟ هل هي مجرد فضفضة زي ما ماجدة بتقول، ولا احنا بنشتكي لانه اوقات انا بحس كده ان في مشكلة او عندي تحدي معين، وانا حاسس ان انا مش عارفة اسيطر على التحدي دوت، مش عارفة لمه، الموضوع عمال بيبهوأ مني فمش عارفة لمه فهشتكي. احيانا احنا بنشتكي لانه الحاجات عمالة بتفرط من ايدينا والموضوع بيخرج عن السيطرة، او الحاجة اللي انا بشتكي منها هي خارج امكانياتي على السيطرة، او مش عارفة اعمل عليها كنترول، فالشكوى بقت بديل لفعل انا قادر اعمله. انا مش قادر احل المشكلة بس انا قادر اشتكي، فانا هشتكي، فانا بحس ان ده شيء انا قادر عليه، فالموضوع ما بقاش مجرد فضفضة، انا بحاول اعمل حاجة انا عارف اعملها لان انا مش عارف احل بس بعرف اشتكي فهشتكي. وعلميا ده سبب. في ناس تانية بتشتكي مش بس للفضفضة، في ناس بتشتكي علشان التعاطف، الحاجة الى التعاطف، الاستعطاف، بنشتكي عشان احس ان في حد حاسس بيا، بشتكي علشان حد يقف جنبي، بشتكي علشان حد يلتمس لي العذر، بشتكي حتى لو مش هيحللي المشكلة فعليا، يعني حتى لو مش هيديني حل فعلي للمشكلة. احنا بس اوقات كتير من كل اللي بندور عليه ان انا مش لوحدي، ان في حد يقف جنبي، انا مش عايز حل، يعني انا بشتكي لك مش عشان تجيب لي حل، انا بشتكي لك عشان تطبطب عليا، يمكن زي ما ماجدة بتقول كده يخفف عنه، يمكن زي ما انا كانت بتقول في الاول عشان يرفع عنه، عشان يخفف عننا. في ناس بقى الشكوى عندهم اسلوب حياة، ده عارف كده اللايف ستايل بتاعه، هو اتعلم ان الشكوى هي حاجة ممكن وسيلة للمشاركة، وسيلة للتعبير. يعني انت مثلا لو كبرت في بيت او في وسط ناس بتشتكي طول الوقت، فأنا أوتوماتيك بتعلم إن دي الطريقة الطبيعية المنطقية للتعامل مع أي حاجة مزعجة. يعني مثلا الدنيا حر، بدل ما أجيب مروحة، بدل ما أولع تكييف، بدل ما ألبس حاجة أخف شوية، لا هشتكي. أنت ما دورتش على حل، ما تقوم تولع المروحة، لا أنا هشتكي الدنيا حر. فاحنا من غير ما نحس احنا بنقلد الوسط اللي احنا موجودين فيه. فانا لو موجود في وسط ناس هي اوريدي الوسيلة تعاملها مع اي مشكلة او اي تحدي الشكوى، فانا هلاقي نفسي بشتكي. فهنا هي لا فضفضة ولا بحث عن دعم ولا بحث عن راحة، هي ما احنا كلنا بنشتكي. يعني هي جات علي انا يعني ولا هطلع بحل؟ انتوا عارفين يا جماعة، عرفت معلومة كده من فترة ان البروتينيين في بريطانيا، البروتينيين معروف عنهم قوي حول العالم ان هم من اكتر الناس اللي الحوار عن الطقس عندهم ده شيء تقليدي. تعالى كده اتقابل مع اي حد بريطاني وشوف كده الحوار ما بينكم، لو ما تذكرش فيه الطقس ولو لمرة على الأقل يبقى الشخص ده مش بريطاني أصيل كده. بيقولك إن البريطانيين معروفين عالميا إن الطقس عندهم موضوع للحديث اليومي بشكل أساسي. استطلاعات رأي كتيرة متكررة اتعملت هناك لقت إن أغلب البريطانيين بيتكلموا عن الجو تقريبا يوميا بيتكلموا عن الجو، لدرجة إن هو بقى فعلا زي ما انت كنت بتقولوا كده بقى بديل ل البدايات الحديث المنطقية أو الطبيعية. يلا هنفتح حوار مع بعض، نبدأ بالجو إيه النهاردة، الطقس أخباره إيه النهاردة. طب بالذمة مش إحنا كمان بنعمل كده؟ مش لازم عن الطقس، يعني مش لازم عشان مش لازم أبقى بريطاني وأتكلم عن الجو، بس بدل الطقس إحنا عندنا لستة طويلة عريضة من الشكاوى اليومية الجاهزة في اي مكان انت متواجد فيه. تعالى دور كده في الوسط بتاعك هتلاقي فيه لستة شكاوى موجودة جاهزة. بنشتكي عن الجو زي البريطانيين، بنشتكي من المواصلات، بنشتكي من الاسعار، بنشتكي في اي حاجة وكل حاجة. فهل قفشت نفسك عليك بتشتكي من حاجات عادية؟ بشتكي للشكوى، بشتكي مش عشان عايز حل، انا بشتكي للشكوى، ولا انا بشتكي علشان زي ما ماجده وننا كانوا بيقولوا كده عشان افضفض. والحقيقه ان ده مفهوم عند كتير قوي مننا، بس خليني اصدمكم النهارده كده واقول لكم ان دي خرافه، خرافه محتاجين نكسرها مع بعض. جمله اشتكي عشان تفضفض، فضفض عشان ترتاح، هفضفض عشان ارتاح. طب ما الفضفضه بتبقى شكوى، ده مفهوم شائع انه فضفض عشان ترتاح، بس علميا دراسات في علم النفس اثبتت انه اللي بيحصل هو العكس تماما. الدراسات النفسيه الموثقه بالفعل لقيت ان تكرار الشكوى تحت بند الفضفضه من غير اي فعل مني لحل المشكله ديت او للتعافي من الازمه ديت بيقوي الاحساس السلبي او بيقوي الشعور السلبي في اللحظه اللي انا بحكي فيها بدل ما يقلله. يعني انا متخيل ان انا هفضفض عشان ارتاح، بس الحقيقه ان انت بتفضفض احساسك بالزعل، احساسك بالحزن، احساسك بالفقد، احساسك بالخساره، احساسك بالسلبيه بيزيد في نفس اللحظه اللي انا المفروض ان انا متخيل ان انا بفضفض علشان اخف عن نفسي شويه. طيب خلينا نفكر فيها كده، افتكروا معايا كده امتى اخر مره قعدت تفضفض مع حد في مشكله بتقابلها او في تحدي بتقابله، ومش بنحكي عشان نوصل لحل، احنا بس بفضفض بتشارك بشكوايا، ولقيت انه بدل ما ارتاح انا شلت الهم بزياده، موضوع صعب جدا، انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اتعافى ازاي، انا مش عارف احل المشكله دي. فلقيت ان انا بدل ما انا بخرج من المشكله وبتعافى والدنيا بتحلو كده وبتزهزه وتبقى بامبي، لقيت انه الموضوع بحس بثقل اكتر على قلبي وفي دماغي، وان المشكله بقت اصعب مش بقت اسهل. ادي الفضفضه، ادي الفضفضه اللي فضفض عشان ترتاح. في ناس كتيره بتفضفض تحس انه الموضوع زاد، انها استرجعت كل التفاصيل تاني، يمكن كانت ابتدت تنسى، ابتدت تتعافى، لكن استرجعت كل التفاصيل تاني، فابتدت رجعت تحزن تاني، رجعت تزعل تاني، رجعت تتألم تاني، وده التأثير اللي في اللحظه نفسها. ده في تأثير تاني بقى على المدى الطويل، في تأثير أعمق وأبطأ، لأنه على المدى الطويل بتحول فيه الحاجة اسمها الانحياز للسلبية، إن أنا بقيت مبرمج على إن أنا بشوف الوحش، مخنا كده بقى عنده ظاهرة مسيطرة عليه ممكن أكون أنا مش مدرك ليها، اسمها البحث عن السلبية أو الانحياز للسلبية. المشكلة إن الشكوى المتكررة استمرار، ويا سلام لو هي بتقوي الانحياز دوت، انه انا بقيت بسرعه بلقط ان الجو حر، بسرعه بلقط ان الدنيا زحمه، بسرعه بلقط انه المدير عصبي، المدير بيقف لي على الواحده، وانا متخيل ان انا لما بشتكي انا كده بفضفض. لا، ده انت بتدمر نفسك في اللحظه الحاليه وعلى المدى الطويل. اللي بيتقال عليه فضفضه هو بيضرني دلوقتي، بدل ما انا المفروض بنفس كده عن نفسي وبفضفض، لا ده طلع بيضرني دلوقتي. وعلى المدى الطويل الشكوى المتكررة بتضرني لانها بتخليني مركز على السلبية اكتر. فلو قارنت نفسك دلوقتي بزمان، هل حاسس ان انت النهاردة بقت عينك بتلقط اكتر الحاجات السلبية، ذهنك بقى بيلقط اكتر الحاجات السلبية، الحاجات اللي بتضايقك، الحاجات اللي انت اوريدي في العادي بتشتكي منها، انت بقيت بتنتبه ليها اكتر؟ كنت بفضفض، ما كانش قصدي ان انا دايما اشتكي من الجو، اشتكي من الاسعار، اشتكي من المواصلات، مش دايما كان قصدي ان انا اشتكي من العربية، مش دايما كان قصدي ان انا اشتكي من الاولاد، من البيت، من جوزي، من مراتي، بس انا لاني بقيت متعود طقس من طقوسي اليومية ان انا بكومنت سلبي هو شكوى عن الحاجة دي، فانا بقى عقلي وعناية بتلقطها بسرعة، فبقت مسيطرة علي، عناية مش شايفة الحلو، انا عناية بقت بتلقط الوحش الاول. ادي الشكوى، ادي الفضفضة، ادي اللي كنا بنقول عليه فضفض عشان ترتاح. طيب خلينا كده نرجع شوية كمان للتعليقات. بتقول ماجدة، بتقول جملة من غير ألف، ده التحدي بتاعها، حبيبي جرحت لتشفيني ومحيت خطيئتي. الله عليك، اختارتي جملة حلوة قوي ونجحتي في التحدي يا ماجدة. طيب برافو عليكي، يلا بسرعة كده اختاري كمان رقم ونشوف هيطلع لك ايه بقى تاني، تحدي، رساله، لعبه، خلينا نشوف كده هيطلع لك ايه تاني. كمان نانا بتقول امام ربي بشتكي كتير وبعرف انه فيه وانه فيه يحمله. الاسبوع اللي فات وقفت بين ايدين ربنا ومن اعماق قلبي صرخت وقلت انا تعبت. الشكوى قدام الله برضو ليها مش عارفة يتقال عليها ايه قواعد، لان مفيش حاجة ليها قواعد مع الله او في الحوار مع الله، انت بتتكلم من قلبك على طول. بس انا محتاج برضو اخلي بالي انه ما اقعش في فخ ان انا بتجاهل الحاجات الحلوة في حياتي وبحولها لشكوى، وهنحكي عن الفكرة دي كمان شوية. لكن من اكتر الحاجات المعزية، من اكتر الحاجات المريحة، من اكتر الحاجات اللي بترفع حمل الالم والتعب والشكوى هي ان انا اكون برفع كده شكوية يا رب عندك واسيبها. هسيبها، الحل هيبقى لما اسيبها، مش لما اقول له يا رب انا بشتكي من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبدل ما اسيب المشكله في ايده وانزل اعيش حياتي، لا انا باخدها في ايدي تاني وانا راجع اعيش حياتي واقول له بس يا رب شكرا انا اشتكيت. بس انا لا، هو عايزك اشتكيت، انا عايزك تيجي تشتكي، سيب لي بقى المشكله، سيب لي بقى التحدي وكمل انت حياتك، انا هتعامل، انا هتعامل. هنحكي اكتر في الفكره اللي كنت بتشاركي بيها دي انا، لكن خليني اشوف لك رقم 5 النهاردة من الصندوق. ورقم 5 اليوم تقول ايه اغرب حلم حلمتيه يا نانا؟ ايه اغرب حلم حلمتيه؟ اغرب حلم حلمتيه على ارض الواقع بقى، حاجة نفسك ان انت تكوني بتحققيها، او حلم كده حلمتيه وانت نايمة، يعني ما احنا نايمين كده بنحلم، فقولي لي كده ايه اغرب حلم حلمتيه، سواء حلم حلمتيه وانت صاحيه او حلم حلمتيه وانت نايمه، يعني حلم اللي هو امنيه او حلم اللي هو حلم. كمان ماجده بتقول الشكوى بتريح لما نحس ان اللي بنكلمه يشاركني ويخفف عني. ماشي، حلو اننا نكون بنحمل اثقال بعض، ودي دعوه الكتاب لينا ان احنا نكون بنحمل اثقال بعض، ان نكون بنعاين صغار النفوس، بنساعدهم، بندعمهم، بنعضدهم، الشخص اللي بيعدي بوقت صعب، الشخص اللي بيعدي بمحنة. لكن هل أنا في كل مرة بقعد فيها مع الشخص اللي بيهون عليا ده ما بعملش أي حاجة غير إلا أن أنا بشتكي؟ بس قبل ما نكمل وقفة صغيرة هنا كده مهمة جدا عشان محدش يفهمنا غلط، عايزين نأكد تاني على الفكرة ديت. موضوعنا النهاردة مش عكس اللي كنا بندعو ليه لما كنا بنحكي عن ليه بنكتم مشاعرنا وقلنا اطلق مشاعرك، لما كنا بنحكي ليه بنخاف نقول اننا زعلانين او بنداري مشاعرنا فيلا نعبر. احنا هنا كنا بندافع عن التعبير الصادق عن حزننا، انا عندي مشاعر حقيقية مش المفروض ان انا اكون بخبيها، اعلن عن مشاعرك. وساعتها كنا بنحكي ان حتى يمكن المسيح بكى فاعلن عن مشاعره، ما تخبيش مشاعرك. هنا الموضوع العكس بقى، النهارده جايين ناخد الموضوع من الناحيه الثانيه، عن جايين نحكي عن الشكوى كعاده اوتوماتيك او عاده تلقائيه متكرره من غير نيه للتغيير او من غير نيه للحل او من غير نيه للعلاج. احنا بنشتكي بس، الشكوى للشكوى، انا بشتكي لك من مشكله وانا ما عنديش خطه للحل، انا بشتكي لك من مشكله وانا ما عنديش نيه ان انا اكون بغيرها. الفرق ما بين الفكرتين ايه؟ التعبير عن المشاعر او التعبير عن الحزن او التعبير عن الضيق من مشكله او من تحدي بيبقى بناء عن ان انا بقول المشكله مره واحده، بعلن عنها ويمكن بتشارك بيها بهدف اني الاقي مساعده او ان انا الاقي حل. لكن الشكوى بتبقى متكرره شبه يوميه، هي في شكوى يومية لكن ممكن تكون نفس الشكوى دي شبه يومية وانا ما عنديش نية ان انا اكون بحلها. فده الفرق ما بين الشكوى اللي بنحكي عنها النهاردة والتعبير اللي كنا بندافع عنه من كام حلقة. فاحنا محتاجين نفرق انه مش كل شكوى تعبير ومش كل تعبير شكوى. وبصراحة كده اعترفوا، مش كلنا بنشتكي من تفاصيل يومية في حياتنا لدرجة ان هي فعلا بقت روتين. اعترفوا يا جماعة، يعني ما متكسفوش، يعني البيت بيتكم، اعترفوا مش هنقول لحد. بتشتكي من الاكل، بتشتكي من البيت، بتشتكي من المواصلات، بتشتكي عامله كده بقى. الشكوى عندنا اوقات كتير بقت زي صباح الخير، صباح الخير يا جماعه المواصلات النهارده صعبه جدا، صباح الخير يا جماعه الجو انا جاي الطريق مش قادر، صباح الخير يا جماعه عملتوا ايه الاجهزه دي اشتغلت ولا ما، اللي هو صباح الخير في شكوى، صباح الخير بنشتكي، لا صباح الخير الاسعار عامله ايه النهارده، البروتوكول، يعني ما ينفعش نقول صباح الخير بس، صباح الخير الدنيا حر، صباح الخير الدنيا زحمة، صباح الخير الدنيا، يلا الحمد لله مع ان الجو هو هو المواسم بتختلف وفي كل موسم بنشتكي، الطريق هو هو او كل يوم بنشتكي من الطريق، الاجهزه هي هي كل يوم بنشتكي من الاجهزه، النت هو هو كل يوم بنشتكي، ما في نيه للحل، اي شكوى متكرره، كلنا بنقع في الفخ دوت. طيب قبل ما نحكي كده ازاي احول الشكوى من مجرد ان هي شكوى للتعبير اللي كنا بنحكي عنه، انا ليا حق ان انا اعبر، فيبقى تعبير بناء فعلا. خلينا كده ايه نرجع تاني للتعليقات. ومجدة بتقول لا مش كل كلامنا شكوى، احنا اكيد بنشكر ربنا على كل تفصيلة في حياتنا. والنهاردة كده احنا اكيد الطبيعي ان انا اكون بشكر ربنا على تفاصيل التفاصيل الحلوة اللي مباركني بيها في حياتي، لكن كمان النهاردة عايزين نفتح عينينا اكتر بقى على الشكاوي الصغيرة. يا مجدة احنا بنقول ان مش كل كلامنا شكوى، بس لو جينا كده مسكنا عدسة فاحصة نظارة مكبرة للشكاوى، مش يمكن اتصدم انه انا بدأت يومي بشكوى؟ اللمبة اللي عمالة بتنور وتطفي ديت، القهوة اللي ما بقاش ليها طعم، هي وارد جدا ان انا اكون بشتكي من تفاصيل انا مش مدرك ان انا بشتكي منها. وده غرض حلقتنا النهاردة، اننا ننتبه للشكاوى الصغيرة اللي انا ما كنتش قصدي اشتكي، ده احنا بندردش، ده احنا بنحكي، ده احنا نوع من انواع التواصل الاجتماعي. الشكوى حلوة، الشكوى حلوة يا نانا، الشكوى حلوة، الشكوى جميلة صح؟ ماشي. كمان برجع تاني لمجدة بتقول في ناس بتشتكي لو كلمتيه في التليفون يحكي لك على تعبه فقط عشان الحسد. ده دي مصيبة بقى، دي كارثة، وده بيعديني، ده بيعديني. انت يمكن كانت نيتك انه قال يعني كده انت بتشكيلي الوحش عشان وكأني هحسدك، وكأن الحسد ده حاجة هتأثر فيك، مش هتكون بتضرني انا، لكن انت بتصدر لي طاقة سلبية يمكن هنحكي عنها كمان شوية. كمان مجدة بتقول احنا في هذه الايام بنشتكي من الجو كل يوم والغلا في الاسعار وتعب جسدي، ده بروتوكول. ولو جينا ركزنا كده يا جماعة في كلامنا، تعالوا كده نركز في كلام بعض النهارده كده، احنا لسه في بدايه اليوم، يعني انت اكيد لسه هتتقابل مع ناس كتير على مدار اليوم لو انت بتسمعنا دلوقتي وقت الهوا. ركز كده النهارده على مدار اليوم، كل حد واي حد هتتعامل معاه ايا كان سنه، وارد جدا تلاقيه بيشتكي من الم جسدي، يا ظهري، يا ركبي، يا مفصلي، يا مش عارف، ايا كان سنه. حتى لو الكوميدي بقى يا جماعة، حتى لو هو مش موجوع فعلا، بس لو هو نوع من انواع التضامن اللي هو هينا، اللي هو ليه يعني، وكأن ليه حتى لا، فدي شكوى، انت موجوع؟ لا بس انا بسمعهم بيقولوا يلا، هينا، يا ظهري، يعني يلا يا عظمك، حتى دي كوميديا يا جماعة، دي كوميديا سودة، بنشتكي واحنا مش مدركين اننا بنشتكي من الجو، بنشتكي من الاسعار. في ناس يا جماعة دي كوميديا اكبر بقى، فكرتيني بيها يا مجد، بتقول بنشتكي من الجو كل يوم. انا سمعت ناس بتشتكي من المواسم اللي هي بتحبها، يعني احنا دايما بنقول كده في حد بيحب الصيف، حد بيحب الشتاء، في حد بيحب الربيع، في حد بيحب الخريف. فانا قبل كده سمعت ناس من محبين الصيف بتشتكي من الصيف. طب ما انت عايز ايه؟ ما انت بتحب الصيف، وكل بتتكلم تقول انا بحب الصيف، ما بحبش الشتاء وبحب الصيف. يعني في ناس ما بتحبش الشتاء بس ما بتحبش الصيف عادي يعني، بس في حد يقولك لا انا ما بحبش الشتاء وبحب الصيف وبيشتكي في الصيف. طب نروح الشتاء؟ لا انا ما بحبش الشتاء، انا بحب الصيف. طب ما احنا في الصيف؟ لا انا ما بحبش الحر. طب ولع التكييف، انا بفرهد في كوميديا. الشكاوى في حياتنا اليومية احيانا بتقلب كوميديا سوداء. كمان ماجدة بتقول انا مش معاكي، انا بحس ان الفضفضة بتريح مش بتزود، بس مش في كل الاحوال. بالظبط، هو ده اللي احنا بنحكي فيه، ان اوقات كتير انا ببقى متخيل ان انا هفضفض علشان اخفف الحمل، ولاقي ان انا زعلت اكتر. في اوقات تانية الفضفضة بتهون، اللي هو ايه، لما اتقاسم الحزن يخف او الحزن يقل. دايما في حاجات يقولك كده، اتقاسم الفرحة تزيد وتقاسم الحزن يقل. ففي فضفضة في الحزن تقلل الحزن، لكن في فضفضة في الشكوى بتشيلني الهم بزيادة. فمش كل فضفضة بتريح، فخلي بالك مش كل فضفضة بتريح، ده اللي احنا عايزين نركز عليه. كمان مجدة بتقول هو فعلا في كل حياتنا كلام عادي ما نعتبروش شكوى حوار، بس لازم نحكي عن الحلو والمر. حلو ان انا اكون بعمل البالانس دوت او التوازن دوت. انا عايز اعمل توازن ما بين الاتنين، ويمكن دوت اللي يخليني اعرف اخلي الشكوى بتاعتي ما هياش شكوى، لكن خلينا نقول ايه هي تعبير. انا بعبر. يعني مثلا ايه، مش عارفة، خلينا نشوف كده مشكلة ممكن نكون كلنا بنتقابل معاها. مثلا يمكن نختلف الأذواق على الجو، نختلف التوقيتات مثلا على الزحمة، الأكل. في ناس برضو كثيرة عندها بتشتكي من الأكل، الأكل دايما. مثلا خلينا نتخيل مع بعض الموقف دوت. لو انت مثلا من الناس اللي دايما بتشتكي مثلا من أكل زوجتك، أو دايما بتشتكي من أكل ماما إن ماما أكل ماما مش على هواك، أو بتشتكي من أكل مراتك مش زي ما انت متعود عليه في بيت مامتك، فبدل ما أقولها انت بتعرفيش تطبخي، بدل ما أقول لهم الأكل مش حلو. النظرية دي بيقولك من النظريات الفعالة جدا، نظرية الساندويتش، اعتقد اتحكينا عنها في حلقات تانية قبل كده، اللي هو ايه، حط حاجة ايجابية حاجة سلبية حاجة ايجابية. فاللي هو ايه، ماما تسلم ايدك النهاردة على الاكل، بس يعني ممكن نزود ملح شوية، ممكن تكون ماما مقللة الملح عشان في ناس عندها ضغط في البيت مثلا. فاللي هو بدل ما اقول الاكل بتاعكم ملوش طعم، وانا مش مراعي مثلا المشكلة اللي ماما بتحاول تحلها، لو ماما ممكن بس في الطبق بتاعي تبقي تزودي الملح شوية، بس تسلم ايدك الاكل خطير. فانا عملتها ساندويتش، انا وصلت نفس المعلومة. لكن تعالى كده تخيل اني بشتكي ماما الاكل ما يتبلعش، انت ما بتعرفيش تطبخ يا ست، انت اجيب لك ماما تعلمك كانت بتطبخ ازاي، وتكره مراتك في اليوم اللي وقفت فيه في المطبخ تعمل لك فيه الاكل. فبيقولك نظرية الساندويتش دي من الحاجات اللذيذة قوي، من الحاجات الفعالة جدا اللي تساعدك ان انت تكون بتوصل المعلومة بهدف اننا نكون بنلاقي حل، مش مجرد شكوى. لو الاكل ما يتبلعش، طب فين المشكلة؟ لكن حط ايدك على المشكلة وحاول ان انت كده تكون ايه، بتعملها ساندويتش، هنوصل لحل. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع قبل ما نكمل باقي تعليقاتكم ونكمل كده باقي موضوعنا، لكن عايزين بعد الفاصل كده نحكي اكتر عن الشكوى اللي بتتحول لنوع من انواع العدوى من غير ما نحس.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن الله لا يفاجأ بأفعال خلائقه، لكن هذا لا يعني أنه لا يتفاعل معها. كل مقدر ومكتوب، جملة اتربينا عليها وسمعناها كتير، كما لو كان الله كاتب في كتاب على كل واحد وعلى جبين كل واحد هيعمل ايه وهيختار ايه، وكله مقدر والإنسان مصير مش مخير. لكن الحقيقة الصورة دي بتشوه الله وبتصوره كما لو كان ديكتاتور كتب عليا كل حاجة هعملها، وأنا ماليش أي حرية إن أعمل أي حاجة، ولا هو حتى بيتفاعل معايا مع كل موقف في حياتي. لكن الكتاب المقدس بيقدم لنا إله مختلف عن الصورة المشوهة دي، إله عارف كل المستقبل، فهو مش بيتفاجئ بأي حاجة بنعملها، لكن في نفس الوقت إله بيحس بيا وبيتفاعل معايا وبيدخل معايا وسط كل موقف بعدي فيه، بيحس بيا ويمد إيده ويرفعني حتى لو كان لا يفاجأ بأفعالي واختياراتي. إله المسيحية إله بيحترم حريتي، لكن في نفس الوقت مش بيفاجأ باختياراتي.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، وخلونا كده نحكي شوية عن تأثير الشكوى مش بس علينا لكن كمان على اللي حوالينا، لأن الشكوى معدية، وممكن تكون أنت للأسف من المعديين بالشكوى. يعني أنت مش patient zero، عارفين كده في الـ في الـ في الفيروسات والأوبئة والحاجات دي يقولك كده المريض صفر. ممكن تكون أنت مش المريض صفر، أنت ممكن تكون من المصابين بالعدوى، لأنه الحقيقة أنه الشكوى عاملة زي الفيروس اللي بينتشر. هتسمع حد بيشتكي فأنت بتشتكي زيه، هسيبه يشتكي لوحده؟ يعني حتى لو أنا مش حران مثلا وسمعت حد بيشتكي من الجو، لكن الدنيا حر قوي، لو أو الجو النهاردة حر، أنت حران؟ لا، بس أنا بتضمن معاه عشان هو حران. الشكوى بتخلق نفس المود ونفس المزاج يسيطر كده على المحيطين بيك. عارفين كده سمعتوا عن العدوى المزاجية؟ زي اللي بيضحكوا لانه الكل بيضحك، فما شفتهم بيضحكوا فانا هضحك معاهم، شفتهم بيعيطوا فانا هعيط معاهم، شفتهم بيشتكوا فانا هشتكي معاهم. فهي من الحاجات اللي ينطبق عليها مبدا العدوى المزاجيه. فلو قعدت مع حد بيشتكي او لو قعدت مع حد شكاء طول الوقت، يؤسفني اقولك ان انت هتلاقي نفسك بعد شويه انت كمان شكاء، بتشتكي معاه من غير ما تحس. بس ادينا بنحكي، ادينا بندردش، ادينا بنضيع وقت، ادينا بنفضي بنفضفض، ادينا بنعمل اي حاجه. فهل في حد قعدت معاه قبل كده وحسيت ان مزاجك اتغير للأسوأ؟ سيكه صغننه كده، يعني لانه بيشتكي طول الوقت، طول ما هو قاعد بيشتكي. فانا كمان اتعديت، انا كمان بقيت بشتكي. احنا بنتعدي وبنعدي بالشكوى دي. وفي مشكله اكبر بقى يا جماعه، في مشكلة أعمق من مجرد إن الشكوى دي بتتنقل بس ما بيني وما بين زمايلي، ما بيني وما بين صحابي. ده زي ما كنا بنقول في الأول كده، أنا لو عايش مع حد بيشتكي فأنا هتعلم الشكوى منه. أنا لو تواجدت في وسط بيتعاملوا مع مشاكلهم وتحدياتهم بالشكوى فأنا هتعلم الشكوى منهم. معنى كده إن الشكوى بتتناقل وتتوارث على مدار الأجيال. أنا شفت بابا وماما بيشتكوا فأنا بشتكي أنا كمان. الأطفال بيتعلموا نمط الشكوى بالملاحظة مش بالتعلم. الأطفال بيتعلموا كل حاجة بالملاحظة، فهو هيشوفك أنت بتعمل إيه وهيقلدك. يعني لو طفل شاف أهله بيتعاملوا مثلا مع كل حاجة على مدار اليوم، زحمة، شغل، جيران، التزامات، أي حاجة بالشكوى، فهو كمان بيتعلم أن ده الأسلوب الطبيعي، ده الطبيعي للتعامل مع أي انزعاج. انا تربيت، انا كبرت شايف ماما وبابا بيتعاملوا مع الحاجات دي بانه بيشتكوا، ما بيدوروش على حل، ما بيحلوش، هما بيشتكوا بس. حتى لو ما حدش قاله يا حبيبي احنا هنتعامل مع مشاكلنا بالشكوى، ما تقلتش صراحه، واكيد مش تتقال صراحه يعني، بس هو ورث الطبع دوت، ما ورثوش جينات، ورثوا ملاحظات ورثوا خبرة. يعني احنا مش بس بنورث أولادنا ملامحنا وصفتنا وشعري لون عيني مناخيري الكبيرة أو الصغيرة، مش بنورثهم بس الحاجات دي، احنا بنورثهم كمان طريقة تفكيرنا وطريقتنا في مواجهة الحياة، سواء بالشكوى أو بالتذمر أو بالمواجهة أو بالني ألاقي حل. فالنهاردة كده لو جينا جبنا طفل صغير من المحيطين بيك، من العايشين كده في الدايرة بتاعتك، يا ترى كده لو قلنا له ايه الحاجة اللي هو بيتعلمها منك في اليوم العادي، هل انت من الناس اللي بتتعامل مع تفاصيل حياتك بانزعاج وشكوى ولا لا؟ يعني بنشوف المشكلة فين وبنحلها، ما مش نهاية الدنيا يعني، خلاص مش اخر الكون. فكروا معايا كده. طيب خليني ارجع تاني كده للتعليقات، ووصلنا لحد مجدة، صح كده؟ في حاجة قبل مجدة؟ لا، مجدة بتختار من الصندوق رقم 1 ورقم 50. ينفع عيني المشاوير دي يا مجدة؟ ماشي، يلا عشان خاطرك انتي بس. شوف الاول، طب بصي انا تحت، فنشوف لك رقم 50 الاول، شوف رقم 50. رقم 50 النهاردة رسالة بتقول: الشخص المملوء بالسلام لا يقلق مهما حدث، لان سلامه يعتمد على ثقته بحفظ الله، ومصدر سلامه شعوره بان الله معه. فانا لو شخص مليان بسلام ومصدق وواثق ومطمن ان كل الخيوط في ايده، فانا هبقى مليان سلام، فانا مش هبقى مضطر اشتكي. حلوة قوي الرسالة دي، حسها مناسبة النهاردة. دي رقم 50 النهاردة: الشخص المملوء بالسلام لا يقلق مهما حدث، لان سلامه يعتمد على ثقته بحفظ الله، ومصدر سلامه شعوره بان الله معه. دي رقم 50. طيب كمان رقم 1، رقم 1، حلو السؤال ده: ايه هو السر من اسرار السعادة البسيطة اللي اكتشفتيها مؤخرا؟ احنا دايما كده بنقول انه السعادة، النجاح، الحاجات ديت ما هيش طرق واضحة وما هيش خطط ثابتة، هي متغيرة من شخص للتاني وهي فردية، كل حد بيلاقي طريقه، كل حد بيلاقي سكته. فقولي لي كده يا مجدة، انتي كمجدة بشكل خاص، ايه من اسرار السعادة البسيطة اللي بالنسبة لك هو حاجة تدعو للسعادة واكتشفتيها مؤخرا ان دي حاجة سعيدة، يعني حاجة تدعو للسعادة؟ فكري كده وقولي لي. كمان نانا بتجاوب على رقم 5: ايه اغرب حلم حلمته؟ بتقول: اقدر اقول انه كان اعظم حلم شفته في حياتي، رأيت المسيح كملك جالسا على عرش الملك، وانا كنت واقفة امامه، واعطاني 4 خواتم لم تكن تشبه الذهب ولا الفضة، وضع كل خاتم في احد اصابع الاربعة، ثم نصحني وقال في البيت: خلي هذه الخواتم في يدك، اذا خرجت انزعيها. حلوة قوي الحلم دوت، حلوة قوي ان انا اكون بتواصل مع الله، ان هو يكون في فكري طول الوقت وفي قلبي طول الوقت، لدرجة ان انا كمان لما انام اكون عايش العلاقة دي معي. امين، ربنا يباركك اكتر واكتر يا نانا. كمان مجدة بتقول: بنشوف فيديوهات لاطفال بيقلدوا جدودهم في شكوى من وجع الظهر، يعني العدوى وصلت للاطفال. دي عارفة الكوميديا اللي كنت بقول عليها قبل الفاصل؟ مستمرة كوميديا يا جماعة، كوميديا. فتلاقيه وهو طفل مثلا صغير بيقلد جده وماسك ظهره: يا ظهري، يا ركبي. انتوا عارفين الكوميديا اكتر ايه يا جماعة؟ الفيديوز اللي المجدة بتتكلم عنها دي مش بس الاطفال، دي وصلت للحيوانات. الحيوانات بقت متنمرة جدا يا جماعة، مربين الحيوانات الأليفة، لو مثلا مجبس رجلك هتلاقيه ماشي بيتنطط زيك كده، بيتنمر عليك. حيوان قليل الأدب، بتنمر عليك. بغبغان مثلا، البغبغانات من أكتر الطيور المتنمرة برضو يعني. طب الزمة دي مش حاجة تضحك؟ حتى عدوى الشكوى ما اقتصرتش على البني آدمين، دي وصلت لباقي الكائنات. احنا جبابرة، البشر دول جبابرة يا جماعة، يعني ما يلا الحمد لله. كمان ماشي، نانا كمان بتقول: امين، ترنيمة حلوة، مبسوطة ان الترنيمة عجبتك. انا بحب قوي الترنيمة دي بتاعت مدعو سماوي، من ترانيمي المفضلة الحقيقة مؤخرا يعني. كمان مجدة بتقول: اليوم عاوزين نشكر الله على كل عطاياه ورحمته وحبه وابوته لينا، وعلى الصحة والحركة والنظر والنفس. الرب صالح لكل ضامن حياتنا، وعارف ضعفي وبيقبلني، ومكمل معي طول العمر، عمره ما سبنا لكنه سردنا طول الوقت. حلو قوي ان انا اكون بفكر نفسي ان انا يا رب عايز اشكرك على كل حال، عشان انا مش عايز اقع في فخ اعتياد النعم. انا مش عايز اتعود على النعمة لدرجة ان انا اتعامل معاها ان هي بقت حاجة عادية. بني اسرائيل لما ربنا كده خرجهم من أرض مصر، أرض العبودية، بمعجزات عظيمة، بمعجزات هائلة، خرجوا ابتدوا يتزمروا على كل حاجة ويشتكوا من كل حاجة وأي حاجة، وكان شعب صعب جدا. الرب نفسه قال عنهم إن هو شعب صعب جدا، فابتدى يديهم المن، حاجة كده زي طير، نوع من أنواع الطيور الصغيرة، فابتدى يديهم المن كل صباح، معجزة يومية. بس جم في وقت اشتكوا، بني إسرائيل اشتكوا من المن المعجزة اليومية، معجزة بس لأنها بقت يومية فبقت عادة متكررة، فزهقوا فاشتكوا، واشتاقوا لسمك مصر، أرض العبودية اللي نسيوا إن هما كانوا عبيد فيها. بيشتكي من المعجزة اليومية. للأسف ده نفس اللي بيحصل لنا النهاردة، لما بنشتكي من العادي في حياتنا اللي أنا متخيله إن هو عادي، في حين إنه ممكن يكون نعم ربنا مباركك بيها في حياتك، وننسى إن يمكن في ناس تانية بتحلم بس بنص اللي ما بين إيدك النهاردة، اللي أنا النهاردة اعتد وجوده فبقيت بشتكي منه. فالنهاردة كده لو سألتك إيه المن في حياتك اللي هو نعمة يومية، اللي هو معجزة يومية بس بقيت عادية، ولأنها بقت عادية فيمكن وصلت لدرجة إن أنا زهقت منها وبقيت بشتكي منها بدل ما أكون بشكر عليها. فهل عندك المن ده في حياتك؟ والنهاردة محتاج أرجع أقف كده قدام ربنا وأقول له يا رب لأ، أنا مش هعمل زي بني إسرائيل اللي اشتكوا من المن رغم إنه كان معجزة، معجزة بكل المقاييس، يعني أقوم الصبح كده ألاقي السماء بتمطر عليا من. ف طيب خلينا كده ايه نرجع تاني للتعليقات، ووصلنا لحد فين؟ هقول لكم حالا دلوقتي وصلنا لحد ماجدة بتقول شكرا على رقم 50، حلوة الرسالة ديت، شكرا على رقم 50. وكمان نانا بتقول ماشي، نانا كمان بتختار رقم 33، لا قبلها بتقول فين يا جماعة انتوا بتجروا ليه؟ بتقول رأيت حلم كثير بالمسيح يا مجدة يسوع المسيح هو ملك قلبي. يا بختك يا نانا. كمان بتقول رقم 33، رقم 33، رقم 33، رقم 33 النهاردة رسالة، انا عارفة ان انتي بتحبي الرسائل. النهاردة رقم 33 بتقولك الرب يعطي افضل ما عنده للذين يتركون الاختيار بيده. الرب يعطي افضل ما عنده للذين يتركون الاختيار بيده. فالنهاردة كده رسالتك يا نانا، مش لازم كل حاجة تبقى بخطتك، مش لازم كل حاجة تبقى بتخطيط من عندك، مش لازم كل حاجة تبقى بقيادة من عندك. فالنهاردة كده قولي له يا رب فاجئني بإيه الخطة اللي انت مرتبها لي. ايه تاني؟ في تعليق تاني؟ لا مفيش. طب جماعة ثواني كده عشان واضح ان انا غلطت في معلومة، وبنشكر فريق المتابعة العظيم بتاعنا. السلوى هو اللي نوع من الطيور زي السمان، المن زي الرقاق بس قطع صغيرة زي الشيبسي او البسكوت او الحاجات الصغنونة دي. شكرا لفريق المتابعة العظيم على تصحيح المعلومة، كويس انتوا لحقتونا واحنا بنقول كده، فده تصحيح للمعلومة يا جماعة. بس هما تزمروا سواء على المن او السلوى، هما تزمروا على المعجزة اليومية. فاحنا عايزين كده نخلي بالنا ما نكونش بنتذمر على المعجزة اليومية في حياتنا، على الشغل اللي مطلع عيني، على الأولاد اللي عاملين دوشة في البيت، على خناقتي مع بابا وماما، في يمكن مشتاقين لخناقة مع بابا وماما اللي انت النهاردة كده بتتذمر من خناقتك مع ماما وبابا، يمكن اللي قائمة على بس سوء تواصل انت مش قادر تفهمهم وما مش عارفين يتواصلوا معاك. ف محتاجين نخلي بالنا، انا مش عايز اشتكي من المعجزات اليومية في حياتي، البركات اليومية في حياتي، انا عايز اتعلم اكون ممتن، انا عايز اكون ممتن يا رب لكل العطايا اللي انت بتباركني بيها. كمان نانا بتقول امين على رقم 33، امين كده يا نانا يكون هو بيقود كل تفاصيلك وكل خطواتك، ويكون هو اللي دايما كده بيحط لك الخطة. بس خلونا برضو نحكي اكتر مع بعض كده في احنا ليه بنقع في فخ ان انا بشتكي، حتى لو الحاجة المفروض ان هي لا تستدعي الشكوى. لما جيت فكرت كده لقيت انه المسيح برضو ادانا كده الزتونة، عارفين كده اللي هو ايه، قال لنا احنا ليه بنشتكي. قال لنا ان احنا بنشتكي لاننا بنقلق. في الكتاب كده قال لنا انظروا الى طيور السماء، وكمل وقال افلستم انتم بالحرية افضل منها. كان عايز يقول لنا ان انا المعتني بيكم، وانا اللي مهتم بيكم، وانا اللي برتب، وانا اللي بخطط، يمكن زي ما كنا بنقول معنانا من شوية كده هو اللي بيقود. فبيقول لنا ان المشكلة ان انت بتقلق، انت شايل الهم، انت متضايق ان الحاجة مش تحت سيطرتك، فانت قلقان. طب الحل ايه؟ الحل انك تسيبها لي، تسيبه هو يكون بيحلها. الثقة انه يا رب انت اللي في ايدك القيادة، مش انا المسؤول، انا هعمل اللي علي، انا هعمل اللي علي، لكن انت المسؤول، انت صاحب السلطان. فانا لو صدقت فعلا بوعي وبقلب وبإدراك انه انا احتياجاتي ومشاكلي مش انا اللي هحلها، انا هعمل بس اللي عليا، وهو المسؤول ان هو يكون بيرتبها، لان هو قال لي انه انا افضل من العصافير اللي لا بتخزن ولا بتجنز، انا افضل من الزهور اللي النهارده بتطلع وبكره مش موجوده. هو قال لي ان انا افضل، قال لي ان انا مضمون، قال لي ان انا محبوب، قال لي ان انا غالي، قال لي ان انا معتنى بيا. ف هل انا لو ادركت النهارده الفكره دي يمكن اكتشف ان انا ممكن ابطل شكوى؟ انا محتاج يمكن قبل ما بتعلم ابطل شكوى اكتشف هل انا شخص شكاء اساسا ولا لا. لان احنا يمكن زي ما كنا بنقول في بدايه حلقتنا، في فرق ما بين انه انا شخص شكاء وما بين ان انا بقول معلومه. الجو حر، الجو حر، انا مش بشتكي، انا بقول معلومه. ففي فرق ما بين ان انا اكون بقول معلومه او ان انا بشتكي. طيب اعمل ده ازاي؟ اعرف ازاي اذا كنت انا شخص شكاء ولا انا مجرد بتشارك بمعلومه؟ فكر كده، هل انت بتشتكي من، يمكن من حاجات كويسه، من حاجات حلوه، بشتكي من المن والسلوى، بشتكي من عطايا حلوه، من معجزات يوميه، ولا انا بشتكي من فعلا حاجه هي مشكله؟ بشتكي من شغلي، مع شغلك ده بركه، بشتكي من اولادي، اولادك دول بركه، بشتكي من العربيه اللي مطلعه عيني، من العربيه اللي في ايدك ديت رغم انها مطلعه عينك بس هي بركه، بشتكي من مشاكل ولا بشتكي من بركات اتعودت على وجودها؟ بلاش اخر شكوى قلتها عن مشكله جديده، يعني حدث جديد، حاجه جديده حصلت، ولا عن حاجه متكرره، يعني شكوى متكرره، انا كل يوم بقوم اشتكي من نفس الحاجه، ما حليتهاش ليه لما هي مشكله؟ انا بس هي موجوده عشان اشتكي، مش موجوده عشان احلها، لا هي موجوده عشان اشتكي. فانا بقيت شخص شكاء لدرجه ان انا ماجي اتصل بحد، يمكن ماجده كيكه بتشاركنا من شويه، ان في ناس لما تيجي تكلمهم ما يتكلموش عن اي حاجه غير المشاكل، الشكاوى، بيشتكي. فوصلت المرحله كده ان الناس بقت بتخاف ترد على تليفوناتك لان انت كل كلامك شكوى، الناس بقت بتتهرب. هل حاسس كده ان الناس بتتهرب منك؟ هل بقيت بتحس يمكن لما تقعد تشتكي ان انا فضفضت فحسيت براحه مؤقته بس بعدها انه لا انا مش مبسوط فانا عايز ارجع اشتكي تاني؟ طب هل بعد الشكوى عندك خطه عمليه للتعافي من المشكله دي، ولا انا بس بحب اتكلم عنها؟ انا بحب اشتكي، احنا جايين نعمل ايه؟ احنا جايين نشتكي، ادينا بنفضفض. هل لما بتتكلم انت بتشتكي انا عشان عايز حد يسمعك، ولا بتشتكي عشان يمكن عايز حل فعلي؟ انا بشتكي عشان عايز الناس تسمعني، تتعاطف معايا، ابقى انا مركز الحوار، انا اللي بتكلم، ولا انا عندي مشكله بتكلم عنها يمكن الاقي حد يساعدني؟ فانت مدمن شكوى، ولا انت بتتشارك بمعلومه او بتتشارك بمشكله محتاجه لحل؟ انا محتاج اعرف نفسي، ولو حسيت ان الشكوى بقت عاده اكتر من ان هي بحث عن حل او بحث عن علاج، ما تزعلش، لان الوعي بيها هو اول خطوه لتغييرها، هو اول خطوه تساعدني ان انا اكون بتعافى من المشكله ديت. كمان ماجدة بتقول كنت هقولك على المن، بس مش مشكلة، احنا قصدين فكرة التذمر، لان التذمر دايما اوحش شيء، لازم نبص للايجابيات اكتر. شكرا يا ماجدة، وشكرا طبعا لفريق المتابعة ان لحقنا بسرعة كده على تصحيح المعلومة. لكن خلينا كده، بما ان وقتنا بيجري، عايزين نلاقي خطة للتعافي. يعني عرفت ان افرض مثلا اكتشفت نفسي النهاردة ان انا شخص شكاك، اكتشفت نفسي النهاردة ان انا ما بعملش حاجة غير ان انا بشتكي. انا النهاردة كده جيت ابص لنفسي، وجيت ابص لشكل الحوار ما بيني وبين اي حد، لقيت ان انا معظم حواراتي، معظم كلامي مع الناس اللي حواليا، معظم مفاتيح بداية الكلام مع اي حد هي بقت شكوى. واكتشفت ان انا شخص شكاء، مش مجرد ان انا بدردش، او مش مجرد ان انا محتاج اكون بلاقي حل او بتشارك بمعلومة. اعمل ايه عشان اتعافى من فكرة ان انا شخص شكاء؟ لان انا مش عايز اكون شخص متذمر، انا عايز اكون شخص ممتن لعطايا الله في حياتي. فخلونا كده نمشيها مع بعض رحلة. مفيش حد بيتغير في يوم وليلة. انا لو قلت ان انا هتغير في يوم وليلة، انا هضحك على نفسي وهضحك عليكم. مفيش حد بيتغير في يوم وليلة. فخلوني كده نمشيها مع بعض رحلة، ونشوف كده ممكن في اخر الرحلة دي اعرف ان انا اكون بوصل ليه اني اكون شخص ممتن ولا لا. خلينا نقسمها مثلا على كل محطة اسبوع وليكن. فخلينا نقول ان اول مرحلة الملاحظة. انا مش هعمل اي حاجة غير ان انا هلاحظ بس انا بعمل ايه. هقف كده ومن غير ما احكم على نفسي، ومن غير ما اقيدني، من غير ما احاول اوقف نفسي، من غير ما احاول اعمل اي حاجة، انا بس هلاحظ انا كام مرة بشتكي في اليوم. فكر كده، حاول تقفش نفسك، اكتبها لو حبيت يمكن عشان تفتكر، لو مش عايز تنسى. الهدف مش التغيير، لسه انا مش هدفي دلوقتي التغيير، انا هدفي بس الملاحظة، هدفي ان انا اشوف نفسي بوضوح. فخد اسبوع مثلا، ما تحاولش تغير نفسك، انت حاول بس تسجل كم الشكاوى اللي انت بتشتكيها على مدار اليوم. وخلينا نقول ان دي اول خطوة. اول خطوة. تاني خطوة، او خلينا نقول ان في تاني اسبوع كده، ابتدي اسأل نفسك، هل المشكلة اللي انا بشتكي منها دي، هل انا اقدر اعمل فيها حاجة؟ هل انا اقدر ان انا اكون بلاقي لها حل؟ كل مرة تلاقي نفسك بتشتكي من حاجة، اسأل نفسك السؤال دوت. لو اجابتك ايوة، اعمل الحاجة دي بدل ما انت عمال بتشتكي.

كده استك او سوار استك كده، وكل ما تشتكي تقوم شده ونقله للايد التانية. وكان التحدي ان انت تقعد 21 يوم على الاقل الاسورة دي في ايد واحدة او في مكان واحد. وقال ان بعد اسبوعين من التدريب يعني بعد 14 يوم التحدي بيبقى اسهل بكتير، لانك بتبقى اتعودت ان انت تشوف الايجابي او تشوف الحلو. وعلى مدار الرحلة، على مدار خلينا نقول الثلاث مراحل، سواء الملاحظة او محاولة الحل او ان انا امسك نفسي عن الشكوى، حاول ان انت تعمل برضو التحدي دوت، ان انا كل يوم بالليل اشكر ربنا على اي وليكن اي ثلاث حاجات بسيطة حصلت في يومي، اي ثلاث حاجات. دور كده ايه اللي حصل في يومك وحابب ان انت تكون بتشكر ربنا عليه النهاردة. درب مخك ان هو يكون بشكل متعمد يدور على الايجابيات مش العكس، بينحاز للسلبية وعينه بقت بتلقط على طول السلبية. وشاركوني كده ايه الحاجة اللي هتشكر عليها النهاردة، ولو هتمشي التحدي دوت ايه الخطوة اللي متحمس ان انت تكون بتطبقها. طيب خليني كده بسرعة لان وقتنا بيجري ارجع لي التعليقات. ونانا بتختار بتقول في نهاية الحلقة رقم 11 ليكي يا نانا، شكرا جدا. خليني الاول كده اشوف رقم 11 و 11 النهاردة بتقول احيانا التأخير يعني دفعة اقوى للامام. بصي انا من الناس اللي ما بتزعلش من التأخير، التأخير في الخطوات مش التأخير في المواعيد، ماشي، عشان الالتزام بالمواعيد ده بيحدد هوية الإنسان، يعني دي وجهة نظري. لكن التأخير في الخطوات أنا بشوف إنه الله مرتب لكل حد فينا جدول زمني فريد خاص بيه، فأحيانا التأخير يعني دفع أقوى للأمام. ودي يمكن شفناها في قصص كتيرة جدا وشخصيات كتير، يمكن كان نفسي نحكي في أمثلة ليها لكن للأسف وقتنا بيخلص، فخليني كده أكمل في التعليقات. ومجدة بتختار رقم 7 ورقم 9، ورقم 7 النهاردة بتقول الخطوة الأولى هي الأصعب، افعلها وكل شيء سيصبح سهلا. افعلها وكل شيء الخطوة الأولى، الزقة الأولى اللي هو ايه يعني، عارفين كده ساعة كنت بقول لكم الزقة الأولى في بدال العجلة، الزقة الأولى هي الصعبة. فالخطوة الأولى هي الأصعب ايا كانت الحاجة، مجرد ما العجلة تمشي هتلاقيها بتمشي لوحدها. فأمين كده ربنا بس يدينا الثبات اننا نكون بنصبر على الخطوة الأولى، ما بنضعفش وننهار بسرعة. كمان رقم 9 رسالة برضو ففلتتي من التحدي، كان في تحدي جنبك كده يا مجدة، ماشي. رقم 9 بتقول اتعود دايما تجري تخبط على باب ربنا، لأن هو أكتر حد هيحس بيك ويفتح لك. اتعود دايما تجري تخبط على باب ربنا لأنه أكتر حد هيحس بيك ويفتح لك. أنا بحب قوي الفكرة ديت، ويمكن هنحكي عنها قريب. وأخيرا كده نانا كانت بتقول ربنا مع مرسي جدا يا نانا، شكرا جدا ليكي. لكن وإحنا في نهاية حلقتنا كده ده عايزين نعلن اتفاق اخير، وهو ان الشكوى مش حرام مش عيب، لو هتكون بتقتصر على ان هي تعبير او الاعلان عن معلومة. فالشكوى مش عيب لما تكون تعبير حقيقي عن مشكلة، ويمكن المشكلة دي محتاجة حل وانا هسعى للحل دوت، انا هسعى ان انا الاقي الحل دوت، مش مجرد تذمر زي بني اسرائيل كده لما اتذمروا على المن والسلوى المعجزة اليومية، فكانوا بيشتكوا لأنه بقى عادي. لا أنا محتاج أفرق. فالنهاردة كده شاركوني في التعليقات، حتى يمكن وقتنا خلص، لكن شاركوني في التعليقات كده بعد الهوى، إيه أول شكوى عادية في يومك كنت بتتعود أن أنت بتشتكيها كل يوم، لكن النهاردة كده هستبدلها يمكن بشكر بامتنان بدل ما هي كانت شكوى. للأسف وقتنا خلص. وأخيرا مجدة مرسي جدا ليكي يا مجدة، ربنا يباركك، مرسي جدا ليكي. يمكن وقتنا خلص، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاربع في موعدنا بقى عادي، اشوفكم يوم الاربع اللي جاي على خير. بكرة هتكون معاكم فينا في نفس المكان ونفس الميعاد من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ولحد ما اشوفكم يوم الاربع على خير هتوحشوني جدا جدا، والى اللقاء.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. أنا حر. أنا حر عبارة بقت موجودة كتير في هذه الأيام. أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. أنا حر أكل اللي أنا عايزه. أنا حر أقول اللي أنا عايزه. كلمة أنا حر هي الحقيقة عبارة جميلة جدا، والحرية شيء جميل، بس هل فعليا أنا حر؟ هل الحرية مطلقة؟ يعني أنا حر أكل اللي أنا عايزه، بس هل ده يعفيني من أنه ممكن جسدي يتعب نتيجة أكلات معينة؟ هل أنا حر أقول اللي أنا عايزه، بس هل حريتي دي بتعفيني من نتائج بعض الكلام اللي أنا ممكن أقوله؟ الحقيقة في علاقتنا مع ربنا كلمة أنا حر ليها مفهوم مختلف شوية عن اللي احنا عارفينه. مات المسيح على عود الصليب ودفع ثمن الخطية، وبقيت حر في المسيح، أصبحت خليقة جديدة، أصبحت حر. لكن وأنا عايش حر، هذه الحرية اللي ادهاني المسيح تلزمني إني أكون بستعبد نفسي اختياريا للرب. يعني إيه؟ يعني حريتي الكاملة في المسيح تخليني مش قادر أعمل حاجات كنت بعملها الأول مع أني أنا حر، لكن الحرية دي عملت في قلبي حاجة تخليني مرمي على الرب، تخليني مصدق في الرب، تخليني بعمل اللي ما يضايقش الرب. في يوم من الأيام الرسول بولس بيكتب لواحد اسمه فيليمون. فيليمون ده كان راجل غني من أعيان مدينة كولوسي، وكان عنده خدام، أو بمعنى أصح عبد. هذا العبد كان اسمه أونسيموس، وأونسيموس سرق فيليمون وهرب، راح مكان بعيد اسمه روميا، وهناك في روميا اتقابل مع بولس الرسول، وبولس الرسول وصل له رسالة المسيح وتغيرت حياة أونسيموس. فبولس قرر أنه يطلب من أونسيموس، يقول له كده لازم ترجع لكولوسي عند سيدك فيليمون. فبولس كتب جواب أو رسالة لفيليمون بيقول له فيها لازم تقبل أونسيموس. خليني أقرأ معاك في رسالة فيليمون وعدد 19، بيقول: أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي حتى لا أقول لك، بيتكلم مع فيليمون، حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا. بولس بيقول له لو كان أونسيموس ظلمك بشيء أو عليه دين نتيجة إنه سرقك ولازم يرجعه، فأنا بولس هرجعه. ليه بقى؟ بيقول له كده: حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا. غريبة أوي العبارة دي. بولس يا أحبائي هو أبو فيليمون الروحي، يعني فيليمون عارف المسيح على إيد الرسول بولس. فيليمون في يوم من الأيام ربنا استخدم بولس الرسول علشان يكون سبب بركة وإنه حياة فيليمون تتغير. فبولس بيقول له: أنا هسدد الدين بتاع أونسيموس، ومش محتاج أقولك إنك مديون ليا بنفسك أيضا. أنا أبوك الروحي، أنا الأداة اللي ربنا استخدمها علشان تخلص من خطاياك، فأنت مديون لي بنفسك أيضا. وإذا كان فيليمون يعني مديون بنفسه للأب الروحي بتاعه اللي هو بولس، فكم وكم أنا وإنت وإنتي؟ أنا مش لنفسي. كتاب مقدس بيقول: لأنكم لستم لأنفسكم. أنا مش لنفسي، أنا مش عايش ملك لنفسي، مع أني بقول أنا حر، مع أني أصبحت بالفعل حر في المسيح، حر من كل خطية، حر من كل قيود ربطتني، حر من كل أمور العالم بيزلني بيها، بس حريتي تخليني عايش للمسيح. أنا مش لنفسي، أنا مديون للرب بنفسي. فإحساسي بالمديونية للرب، إحساسي بإني ملك للرب، إحساسي بإني أنا مش لنفسي، يخليني عايش وأنا بختار في كل لحظة، مش في كل دقيقة، في كل لحظة إني أقول للرب أنا بتاعك يا رب. هل بقى الكلمة دي هتناسبني وأنا ملكك؟ هل وأنا بقول إن أنا مديون لك بنفسي، هل النظرة دي تليق بيا؟ هل الموقف ده هيدي لجلالك المجد؟ هل الناس هتفرح وتمجد اسمك لما تشوفني بعمل الأمر الفلاني؟ الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا، يقول كده: يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وأنا بتصرف تصرفات حسنة، تصرفات جميلة،
هيرجع المجد للرب. أنا مش لنفسي، أنا للرب. إذا كان فيليمون مديون بنفسه لبولس الرسول، فأنا وإنت وإنتي مديونين بنفسينا للرب. أنا مش لنفسي، أنا مش بتاع نفسي، أنا لم أعد حرا من وجهة نظر العالم، من وجهة نظري اللي فيها أنا بعمل اللي أنا عايزه. لا، أنا عايز أعمل اللي أنت عايزه، أنا عايز أختار بإرادتي، وأنا حر أني آجي عند الصليب وأقول لك أنا بستعبد نفسي ليك. أنا عايز أعيش اللي باقي من عمري مش لنفسي، لكن أعيش لجلالك. يا رب شكرا لأجل الحرية الحقيقية اللي بتظهر في تبعيتنا ليك، شكرا لأجل الحرية الحقيقية اللي بتبان في كل مرة بنختار إن إحنا نمشي وراك السكة. يا رب ساعدنا، ساعدنا نعيش لا لأنفسنا بل الذي مات لأجلنا وقام. أشكرك لأنك بتسمع صلاتنا، ولك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. أفتكر كل حد فينا عنده تحدي، ومرات نقف قدام التحدي عندنا إحساس كده أنه حركتنا مشلولة، غالبا نتيجة أنه أنا حاسس أن التحدي أكبر مني، أو أن أنا مش بس بواجه تحدي، أنا بواجه عدو والعدو ده شكله أقوى مني، أو بحس بضآلة إمكانياتي وده بيشل حركتي بالكامل. الكتاب بيتكلم في صموئيل الأول في الإصحاح 13 و14 عن قصة فيها يوناثان وشاول اتحوطوا من العدو من الأربع جوانب، والعدو اللي محاصرهم كانت حركتهم مشلولة. اللي حصل أنه يوناثان عمل حاجة غريبة قوي. في الإصحاح 14 بيقول كده أنه يوناثان خد حامل السلاح بتاعه، هما الاثنين بس. تعالوا نقرأ مع بعض قال إيه. فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه، تعال نعبر لعل الله يعمل معنا، لأنه ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. وفي ترجمة تانية كده بيقول أنه فهو قادر على الانتصار في الحالتين، فلعل الله يكون معنا فنهزمهم. يعني معرفش جاب ده منين، بس الراجل ده كان في حاجة مختلفة. الراجل ده كان قادر يفهم إزاي ربنا بيعرف يتصرف، كان قادر يفهم أنه في المشهد وهو في المعركة هو مش لوحده، هو عارف أنه ينفع يبص على إله أقوى منه، وكمان مش بس هو عارف أن ربنا موجود في المشهد، هو كمان فاهم أن ربنا ينفع يتصرف حتى لو أنا إمكانياتي محدودة. عمل حاجة غريبة، خد خطوة إيمان وقال له تعالى نطلع، وفعلا طلعوا. ولما طلعوا تعرف تقرأ الكلام ده في إصحاح 14، هقرأ بس آيات محدودة جدا. لما طلعوا بدأوا يحاربوا، بدأوا يقتلوا كم حد من العدو، والكتاب بعد كده بيقول حاجتين غراب هما ما تدخلوش فيها، بس الله هو اللي عملها. وكان ارتعاد في المحلة في الحقل وفي جميع الشعب. جه منين الارتعاد ده؟ من شخصين؟ شخصين يعملوا ارتعاد في المشهد؟ ما افتكرش. مش بس كده، لكن بعد الارتعاد ده رجفت الأرض فكان ارتعاد عظيم. بعد الخوف اللي كان عندهم زاد وغطى على كده كمان انه حصل زلزال. هربوا، خافوا، فده شجع اكتر يوناثان وحامل السلاح والشعب كله، شعب اسرائيل، انه يطلع ويحارب العدو ويغلبه. بس عارفين في الاخر الكتاب بيقول ايه في آية 23؟ فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم. فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم. بالبلدي كده، اللي نجح في اليوم ده انه يساعدني ما كانش ان انا كنت قوي، اللي نجح يساعدني في اليوم دوت هو اني بصيت على اله حي قادر افهم طريقة تفكيره ماشية ازاي، وبتكل عليه وبثق فيه انه يساعدني، واعمل الدور اللي عليا بشجاعة بامانة، واشوفه في المشهد يتحرك مع التحدي الاقوى مني، مع العدو الاكبر مني، مع امكانياتي الضئيلة، واشوفه بيتدخل في المشهد بطرق اقف فيها استعجب، واشوفه في الاخر ينقذني ويخلصني. عايش اشجعك بغض النظر عن شكل امكانياتك اللي انت شايفها محدوده، بغض النظر عن حجم التحدي او قوه العدو، صدق ان الله ما عندوش مانع يشتغل بامكانياتك المحدوده وينجح فيك. امين.

ونوري وخلاصي. الرب هو قوتي، الرب نوري.

يا رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك بتكون معايا في المشهد دايما، أنا بشكرك لأني مش بكون بحارب لوحدي لكنك بتكون معايا. الوقت اللي فيه موسى كنت طالب منه أنه يقوم بمسؤولية أنه يخلص شعبك ويطلعها من أرض مصر، قال لك رب أنا إمكانياتي ضعيفة، قال لك رب أنا مش بعرف أتكلم، أنا لساني تقيل، وبالرغم من كده رب إمكانياته المحدودة ما منعتكش رب أنك تعرف تتصرف معاه وتنجح فيه. يوناثان هو بطوله ومتحاوط من عدوه من أربع جوانب، ما منعكش رب عدد قليل أنك تنجح بيه. يا رب أنا بشكرك لأنك معايا، يا رب أنا بشكرك لأنه بتشجعني وتعلمني أن أنت ما عندكش مانع أنك تنجح فيا بحتى إمكانياتي المحدودة، حتى لو التحدي أكبر مني. يا رب علمني أثق فيك، علمني يا رب أكون فاهم أنه إن كان الرب معي فمن عليا، علمني يا رب أتاكل عليك، علمني أثبت عناية عليك واخد خطوة إيمان أعمل الدور اللي عليا، وأصدق أنك قادر أنك تعمل اللي أنا معرفش أعمله وتنجح وتخلص وتنقذ بس لأنك معي في المشهد. في اسم يسوع.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.
2: أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومستمعينا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. لقد كانت الملكة أستير فتاة مسبية في أرض ليست أرضها وفي بلاد غريبة. اسمها الأصلي هتسة وهو اسم عبري، ويمتاز هذا السفر بسفر أستير بوجود شخصيات ترمز للسيد الرب يسوع المسيح من حيث تقديم أنفسهم للموت من أجل خلاص الآخرين. فهي أيضا الملكة أستير ترمز للمسيح، حيث قدمت نفسها للموت بإرادتها عندما طلب منها الدخول إلى الملك لإنقاذ شعبها. لقد اقتضت قداسة الرب وعدله أن يعاقب شعب إسرائيل الذي أهانه بابتعاده عنه والخروج وراء آلهة غريبة، فانصب غضب الله على شعبه واسلمه إلى أيدي أعدائهم. وحصدت هنا أستير زرعا لم تزرعه وشاركت نتائج خطايا شعبها التي لم ترتكبها هي. أيقظتها الأيام لتجد نفسها يتيمة الأب والأم معا، فلا أب يرعاها أو يهتم بها أو حتى يلبي لها احتياجاتها، ولا أم تحن عليها وتكون قريبة منها. لم تتوقف المصائب التي لحقت بهذه الملكة أستير عند حد الحرمان من الأب والأم وعلى العيش في بلاد غريبة عن أهلها وعن شعبها، ولكنها كانت من شعب أيضا يبغضه الجميع، فكان عليها دائما أن تخفي ذلك عن الجميع. وبالرغم من كل هذه الأحمال والمصائب التي تحملتها تلك الفتاة، فإن إله التعويضات لم يقف مكتوف الأيدي بل عوضها عن كل حرمان ذاقته في حياتها. فتعويضات السيد الرب لم تبدو يوما في عيني أستير أنها أقل من الحرمانات التي قاستها وعانت منها، فلم تتذمر أبدا يوما ما على الرب أو حتى على أوضاع حياتها، ولم ترى أن التعويض الذي وضعه لها الله هو كان أقل بكثير مما حرمت منه. لم تفكر أبدا أن مردخاي ليس بالتعويض الكافي عن الأب والأم والإخوة التي حرمت منهم، فلو استطاع أن يعوضها عن الأب فهل يستطيع أن يعوضها عن حنان الأم التي حرمت منها وتحتاج إليها كل فتاة؟ ولم تفكر هنا أيضا بماذا ينفعها جمالها وهي فتاة مسبية من جنس يهودي. نعم، لم تفكر هي بهذه الطريقة أبدا تجاه تعويضات الرب لها، ولم تقلل من شأن تعاملاته معها، بل قبلت هذه التعويضات لها بقلب شاكر وقانع وحمدت إلهها عن كل ما عوضها به. لذلك جاءت نتائج تعويضات الرب لها وكانت عظيمة جدا. هذه هي الملكة أستير. أهلا وسهلا بكم في الجزء الرابع والأخير من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين، واليوم نتحدث من خلال حياة الملكة أستير ضمن برنامج صباحكم خير. نرنم بداية لا نهاية لملكك مع فريق التسبيح. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، نعلن مع فريق التسبيح لا نهاية لملكك، لا نهاية لمجدك، اسمك فوق كل اسم يهوى اسمك. أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين من جديد، بعد أن استمعنا وإياكم هذه الترنيمة الرائعة مع فريق التسبيح لا نهاية لملكك. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من سفر أستير وإشعياء النبي، وذلك من خلال هذه السلسلة بعنوان قوة تأثير صلاة المتشفعين. وبها تأملنا حول أهمية قوة وتأثير صلاة المؤمنين المتشفعين في اسم الرب يسوع المسيح، الذين يقفون في الثغر ضد أي مخطط شيطاني من عدو الخير إبليس، وضد أي حرب تحاك ضد المؤمن والكنيسة. نصلي أيضا أحبائي باتحاد كامل روحي في هذه الأيام، أن يقيم السيد الرب يسوع المسيح رجالا ونساء حارين في الروح، حارين في الصلاة والتشفع لأجل العالم، لإعلان رسالة الخلاص بكل قوة وإيمان بيسوع المسيح. قد بدأنا معا في الجزء الأول من هذه السلسلة بقوة تأثير صلاة المتشفعين، وبدأناها من خلال حياة إبراهيم، تطرقنا بها حول كيف يمكن للمؤمن أن يكون محاربا منتصرا في الصلاة والتشفع لأجل تبرير مدينته. ومن ثم أكملنا في الجزء الثاني في هذه السلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين، ولكن من خلال حياة موسى، تحدثنا بها حول دعوة المؤمنين بالمسيح يسوع للوقوف في الثغر ضد أي مخططات من العدو. وأكملنا أيضا أمس في الجزء الثالث من هذه السلسلة، ولكن من خلال حياة دانيال، والتي تمحورت حول كيف نتجاوب في الصلاة الشفاعية مع ما أظهره لنا السيد الرب في كلمته المقدسة. أما اليوم في الجزء الرابع والأخير من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين، سنتحدث بها أكثر حول شخصية الملكة أستير. سنسلط الضوء على تشفع الملكة أستير قد قلب كل الموازين. استيقظي، البسي عزك يا صهيون، وثياب جمالك يا أورشليم. سنبحر معا أحباء المستمعين في أعماق الكتاب المقدس بهذه الرحلة الشيقة من خلال حياة الأنبياء مثل إبراهيم وموسى الذي تحدثنا عنهم، وأيضا دانيال، واليوم نختتم بقصة حياة أستير، وذلك لاستكشاف الطرق المتنوعة التي يمنحنا إياها الرب يسوع المسيح كي نفعل سلطان التشفع بروح واحدة ضد مكايد إبليس، ونعلن أجواء روحية نقية، أجواء مقدسة على بلادنا، على كنائسنا وحياتنا بالكامل. وفي بداية أحبائي كل حلقة من هذه السلسلة أكرر وأقول وأختتم بها اليوم في هذا الجزء الرابع والأخير، إن الدعوة إلى التشفع هي واحدة من أسمى وأقوى الخدمات المتاحة لأي مؤمن بالرب يسوع المسيح. المتشفع هو من يأتي بين الله وموضوع قضائه العادل لكي يتضرع ويصرخ ويصلي للرب لأجل نعمته، لأجل رحمته، عوضا عن الغضب الآتي على هذه الأرض. هل ستكون عزيزي المستمع أنت هذا هو الشخص الذي سيتجاوب مع هذه الدعوة المقدسة كي تكون فعلا شخصا مؤمنا متشفعا لأجل بلدك، لأجل أيضا أسرتك، عائلتك، لأجل كنيستك؟ لأنه غالبا ما يكون كل ما يطلبه الرب هو قلب نقي، قلب واحد راغب للوقوف في الثغر لأجل الآخرين ضد مكايد إبليس على هذه الأرض، لنعلن أجواء نقية، أجواء مباركة ومقدسة في اسم رب المجد يسوع المسيح. نرى أيضا أحبائي من خلال هؤلاء الأنبياء الأربعة، إبراهيم، موسى، دانيال وأستير، أن هنالك قوة وتأثير كبير في الصلوات الشفاعية من المؤمنين الأتقياء، والذين هم بصلة يومية وعلاقة حميمية مع الخالق لإنقاذ الآخرين من الموت الأبدي، لاستعادتهم من قبضة إبليس وظلمته إلى نور السيد الرب يسوع المسيح. لذلك صلوات أيضا كل مؤمن هي صلوات مباركة، لذلك عليك أن تعلن قوة في الصلاة بقوة الروح القدس. لتعلن أيضا في هذه الأمور الروحية العائلية الكنسية وحتى الدولية باتحاد كامل وكجماعة مؤمنين وككنيسة واحدة في المسيح يسوع لنصنع هذا التغيير بقوة صلواتنا وتشفعنا في اسم رب المجد يسوع المسيح من أجل التبرير والتحرير وأيضا إرسال هذه الرسالة لكل شخص في هذا العالم أن هنالك إله حي وهو الرب يسوع المسيح وهنالك خلاص فقط بشخصه العظيم. كما قلنا أحبائي أنه في الأجزاء الأولى من هذه السلسلة تحدثنا عن هؤلاء الأنبياء المباركين إبراهيم موسى ودانيال، واليوم أحبائي سنكمل معكم ونختتم حول الملكة أستير. قمنا بفحص ثلاثة أمثلة على خدمة التشفع وذلك من خلال هؤلاء العظماء إبراهيم موسى ودانيال، وبرزت سمات معينة خلال استكشافنا لهذه الأمثلة التي تميز الرجال النساء الذين أتقنوا فن التشفع والصلاة التشفعية بقوة تأثيرها على الأجواء الروحية. لذلك عزيزي المستمع دعنا نتوقف للحظة لتلخيص بعض هذه السمات الرائعة. أولا تجعل علاقة حميمة مع الإله الحي يسوع المسيح. ثانيا وهذا كله من خلال الصلاة الشفاعية في اسم يسوع المسيح. ثانيا الجرأة في الاقتراب من الرب. ثالثا الاقتناع بعدالة الله المطلقة الإيجابية والسلبية على حد سواء بأن الله سوف ينجي فعلا الأبرار ولكنه يدين الأشرار. هنالك دينونة بالطبع سيكون دينونة لكل من لم يختبر اسم يسوع ولم يختبر هذا الاسم ويأتي إليه ويعلن يسوع المسيح ربا ومخلصا على حياته. رابعا الاهتمام بمجد الله وأيضا تجاهل المصالح والاهتمام الشخصية وأيضا حب الذات. خامسا تكريس لمهمة التشفع حتى على حساب الحياة نفسها، حتى لو كان هذا يعني في جب الأسود كما كان لنا دانيال. لذلك عزيزي المستمع هنا أيضا سادسا يحدثنا حول الاستعداد للاتحاد مع أولئك الذين نتشفع من أجلهم. وهنا كما أشرنا فإن هذا النوع من الصلاة ليس مثل صلاة الفريسي الذي قال اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس، هذا ما جاء في لوقا الإصحاح 18 والعدد 11، بل بالحري هذا النوع من الصلاة يتطابق مع أولئك الذي نصلي من أجلهم فنقول كمتشفعين حقيقيين لقد أخطأنا وليس لقد أخطأوا، لأن الجميع قد أخطأ وأعوزنا مجد الرب مجد يسوع المسيح. الجميع كان خطى في هذا العالم ولكن عندما آمنا في اسم رب المجد يسوع المسيح هو الذي خلصنا من الخطية وأعطانا حياة أبدية في اسمه العظيم. واليوم أحبائي نركز على الملكة أستير، وفي مثالنا الرابع عن خدمة التشفع سنلقي هذه النظرة حول قصة الملكة أستير. وهنا الحادثة التي سنقوم بدراستها أو التعمق بها هي أيضا مأخوذة من الإصحاح الرابع من سفر أستير، لكن قبل أن نبدأ بهذا التعمق نحتاج أيضا إلى النظر إلى خلفيتها التاريخية بإيجاز. كانت أستير فتاة يهودية جميلة المنظر في زمن سبي الشعب اليهودي من أرضهم ومن مدينة أورشليم القدس إلى الإمبراطورية الفارسية. كانت أستير يتيمة، لقد رباها عمها مردخاي التي كان في الواقع مسؤولا مهما في بلاط الإمبراطور الفارسي. وفي مرحلة معينة تم اختيار أستير لتصبح الملكة الجديدة للإمبراطورية الفارسية، ومن الواضح أحباء المستمعين أنها وضعت في منصب له تأثير كبير جدا وأهمية كبيرة في قصر الإمبراطور أو الملك. ومع ذلك لم تكتشف هنا أستير علانية أنها كانت فعلا يهودية. بعد أن توجهت هنا أستير إلى هذا المنصب توجت كملكة. دبر شخص ما يدعى هامان مؤامرة ضد أستير. كان هامان قد حصل على مرسوم من الإمبراطور بأنه في يوم معين في وقت لاحق سيكون هنالك إبادة جماعية أو مذبحة لهؤلاء الشعوب، وبموجب هذا المرسوم سيتم تدمير المنطقة اليهودية في الإمبراطورية الفارسية بأكملها. لم تكن هنا خطة هامان شيء أقل من إبادة كاملة. وذلك أحبائي من المحتمل هنا أن جميعنا اليهود في هذا العالم كانوا يعيشون داخل الحدود الإمبراطورية الفارسية. لذا فإن ما واجهه هنا كان وضعا بائسا للغاية من قبل هامان. عندما صدر هذا المرسوم الذي أصدره هامان، أرسل مردخاي رسالة عاجلة إلى أستير في قصر الملكة، وأخبرها بأنه من مسؤوليتها أن تصل إلى الملك وأن تطلب منه تغيير رأيه بشأن هذا المرسوم الذي أصدره هامان. وهنا هامان لم يعرف أن أستير هي من خلفية يهودية، لكن أستير قد ردت بأنها لم تتمكن من الوصول إلى الملك لفترة طويلة. ولكن الرد جاء مرة أخرى من مردخاي إلى أستير أنه من واجبها أن تذهب إلى الملك نيابة عن شعبها. وهذا أيضا ما حدث بالتفاوض بين أستير ومردخاي عمها، وما نتج عنه هو ما سندرسه الآن وما نقرأه في أستير الإصحاح الرابع العدد 11 حتى العدد 17. إذ يقول إن كل عبيد الملك وشعوب بلاد الملك يعلمون أن كل رجل دخل أو امرأة إلى الملك إلى الدار الداخلية ولم يدع شريعته واحدة أن يقتل، إلا الذي يمد له الملك قضيب الذهب فإنه يحيا. وأنا لم أدع لأدخل إلى الملك 30 يوما، فأخبر مردخاي بكلام أستير. فقال مردخاي أن تجاوب أستير: لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود، لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. فقالت أستير: يجاوب مردخاي: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشان وصوموا من جهتي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجواري نصوم كذلك، وهكذا أدخل الملك خلاف السناء، فإذا هلكت هلكت. فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما أوصته به الملكة أستير. أحبائي المستمعين، هنا مرة أخرى نجد الصورة الكتابية الواضحة جدا لقوة التأثير في الصلاة والتشفع. لنلاحظ الالتزام: فإذا هلكت هلكت تقول. بعبارة أخرى، إن عشت أو إن مت ليس هذا السؤال الأكثر أهمية، أهم شيء هو أنني أفعل ما بوسعي نيابة عن شعبي كي أنقذهم. لذلك عزيزي المستمع، لاحظ هنا استعداد هذا التجاوب، أن نتجاوب مع الصوم والصلاة والتشفع من أجل بلادنا، وأيضا من أجل أحبائنا، ومن أجل عائلاتنا، ومن أجل نسلنا، ومن أجل كنائسنا. لنلاحظ هنا ما قاله مردخاي لأستير: ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. أي هنالك تدخل إلهي بأنه هو فعلا قد وضعها في هذه المملكة. هذا المنظور ينطبق علينا أيضا نحن كمؤمنين بالرب يسوع المسيح، وأيضا نحن ملوك وكهنة في المسيح يسوع. لقد وصلنا إلى هذا المنصب الملكي لأننا آمنا في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك لا يمكننا أن نبتعد عن مسؤولياتنا وأن نكون غير مبالين أكثر مما استطاعت الملكة أستير. لذلك يجب أن نكون مستعدين لربط وتوحيد أنفسنا مع بقية شعب الله. لا يمكننا ما نقول: حسنا، هذه الأزمة لا تقلقني أو حتى لا تهمني. لكن يجب علينا أن نكون مثل دانيال ومثل أستير، على استعداد للتضحية والمخاطرة أيضا بكل شيء، لنقف في الثغر ضد أي عمل يحاك ضد أراضينا، وأيضا ضد بلداننا، وضد حياتنا، وضد عائلاتنا، وضد كنائسنا. الاتحاد الكامل معا كشعب واحد مبارك في اسم الرب يسوع المسيح، ككنيسة واحدة نعلن اسم يهوى القدوس على كل الأرض. لذلك عزيزي المستمع، هذه قوة تأثير صلواتنا، قوة تأثير تشفعنا لإلهنا الحي الذي يسمع ويستجيب، وهو رب المجد يسوع المسيح. لذلك أحباء المستمعين، علينا أن نعلن بقوة التشفع لحياتنا، لأراضينا، وأيضا لأجل الآخرين. لذلك أحبائي قبل أن نكمل دعونا نرنم معا هذه الترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنم نزار فرانسيس صلاة أم. وهنا أيضا أحبائي نركز على هذه الكلمات الرائعة جدا، أن نكون مثل دانيال ومثل أستير على استعداد تام للتضحية من أجل الآخرين، وأيضا لكي نصلي ونفعل سلطان هذه القوة في الصلاة وفي الشفاعة من خلال يسوع المسيح على أراضينا وعلى حياة الآخرين بالكامل. نستمع إلى هذه الترنيمة ومن ثم نعود لنكمل.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا وإياكم إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا، ترنيمة صلاة أم مع المرنم نزار فرانسيس. بطلب روحك يملى البيت، قلبي ساجد وعيني عليك، كل أولادي ملك إيديك. فعلا لنصلي ونعلن هذه الكلمات على أولادنا، على نسلنا، على حياتنا، على كنائسنا، وفي اسم يسوع المسيح يصبحوا مثل دانيال وأيضا أستير، لنعلن معا بقوة إيماننا بهذه الكلمات الرائعة والمباركة. علما أحبائي المستمعين والمتابعين أننا نتحدث في الجزء الرابع والأخير من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين من خلال حياة الملكة أستير، وماذا نتعلم منها؟ من خلال تسليط الضوء على تشفع الملكة أستير قلب كل الموازين. استيقظي، البسي عزك يا صهيون وثياب جمالك يا أورشليم. تحدثنا سابقا أن الملكة أستير قد أعلنت الصوم وأيضا الصلاة لمدة 3 أيام من الصوم. أستير كانت تعلم أن هنالك أوقاتا لا تكفي فيها الصلاة وحدها من أجل إنقاذ شعبها، تماما مثل دانيال. قالت أستير: لا يجب أن نصلي فقط، ولكن علينا جميعا أن نتحد ونصوم 3 أيام و3 ليال، وبعد أن نصلي ونصوم سأذهب إلى الملك وأرى ماذا سيحدث. وفعلا أحبائي، عند قراءتنا أيضا كمالة لسفر أستير الإصحاح 5 من الآية الأولى حتى 3، يقول ما فعلته أستير للاقتراب من الملك: وفي اليوم 3 لبست أستير ثيابا ملكية ووقفت في دار بيت الملك الداخلية. وهنا فعلا هذا التعبير علينا أن نتعمق به، أي دار بيت الملك الداخلية. فالتشفع عزيزي المستمع دائما ما يعني أن نأتي إلى الدار الداخلية، أي إلى الحضور الفوري لله. لذلك هنا وقفت أستير في دار بيت الملك الداخلية، أي مقابل بيت الملك، والملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملك مقابل مدخل البيت. فلما رأى الملك، هنا يقول لنا أستير، الملكة واقفة في الدار، نالت نعمة في عينيه. فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده، وهنا كان هذا هو الدليل على كونه مستعدا لإظهار الرحمة لأستير وأيضا للشعوب، وأنه هنا لن يطبق القانون الذي يقضي بقتلها. فدنت أستير ولمست رأس القضيب. من خلال هذا الفعل أحباء المستمعين استفادت هنا هي من الرحمة التي قدمها لها الملك، وأعتقد أن هذا شيء يجب فعلا أن نتعلم فعله، أن ندخل إلى محضر الله، وعندما يمد صولجان الرحمة علينا أن نلمس طرف هذا الصولجان. لذلك يقول هنا لنا في الآية 3: فقال لها الملك: ما لك يا أستير الملكة، وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تعطى لك. هذا أحبائي المقطع هو دليل قاطع على أن أستير قد غلبت بالأصوام وأيضا بالصلاة وبالاتحاد ومن خلال التشفع. أما بقية سفر أستير فهو يوضح لنا نتيجة تشفعها الكامل. لذلك مع ذلك فإن النقطة التي انتصر فيها

هنا الشعب اليهودي كانت عندما خاطرت أستير بحياتها وجذبت انتباه الملك من خلال تشفعها. إن النصرة هنا في اعتقادي يتم في الفوز بها دائما من خلال التشفع. لذلك نصلي أن يقيم السيد في هذه الأيام خاصة رجالا ونساء متشفعين حارين في الروح، مباركين، يباركون نسلنا، يباركون أراضينا، يباركون كنائسنا والمؤمنين، وأن يصلوا لأجل كل شخص ما لم يعرف السيد الرب مخلصا لحياته. هذا هو أهمية التشفع عز المستمع. ونحن فعلا نتعلم من هؤلاء الأنبياء، إن كان إبراهيم، موسى، دانيال، وأيضا أستير، أن نكون متشفعين حقيقيين لأجل بلداننا. لذلك عزيزي المستمع، هذا هو المكان الذي يتغير فيه مسار الأمم ومصيرها. هذا هو المكان أيضا من خلال التشفع الذي نصبح فيه نوع الحكام الذي يريدنا الله أن نكون عليه من خلال الخطة الإلهية وتوافقنا مع الخطة الإلهية والصلاة لأجل تتميم الخطة والمشيئة الإلهية على أراضينا، على حياتنا، وعلى كل شيء في هذا العالم. لذلك عزيزي المستمع، أريدك أيضا أن تدرك شيء هام جدا في هذه الحقيقة الإضافية حول أستير. أنا هنا يقول لنا عندما دخلت عند الملك لم تدخل كمتوسلة، لم تتذلل، بل ارتدت رداءها الملكي ووقفت هناك في حضوره كملكة جميلة ومباركة. من المهم بالنسبة لنا نحن كمؤمنين أيضا أن نرى أستير قد دخلت كملكة، ارتدت هنا ملابسها الملكية وأدركت هي من تكون، وتعاملت على هذا الأساس بهذا المنصب الرفيع جدا. وأعتقد أنه نفس الأمر ينطبق علي وعليك وعلى كل مؤمن حقيقي، أن يلبس ملابسه الملكية، لأنه أصبح ابن الملك يسوع المسيح. نحن أصبحنا أولاد رب المجد يسوع المسيح، أولاد الملكوت، أولاد النور. لذلك علينا أن ندرك من نحن في نظر الرب يسوع المسيح، وأهميتنا الكبرى في اسم يسوع المسيح، ومكانتنا أيضا الذي رفعنا بها رب المجد يسوع المسيح. أن نفهم فعلا المكانة التي رفعنا الله إليها. لذلك نحن لا نتذلل، لكن علينا أن نصلي متشفعين، عالمين بطلباتنا وبصلواتنا وبأصوامنا أن هنالك طلبات فعلا ستتحقق في اسم يسوع المسيح. آمن أنك أنت لست عبد، بل أنك ابن محبوب، وأنت ابنة محبوبة ومباركة. عليك أن تعرفي مكانتك عند السيد الرب يسوع المسيح، وعليك أن تعرف عزيزي المستمع مكانتك عند الرب يسوع المسيح. عليك أن تعرف وأن فعلا تتحقق من هذا الشيء من خلال صلاتك، ومن خلال أيضا صلواتك وأصوامك للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك هنا أيضا نحن بحاجة للانتباه إلى هذه الكلمات الكاملة التالية من إشعياء النبي الإصحاح 52، وهذه الكلمات أحبائي التي تقول: استيقظي، استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. انتفضي من التراب، قومي، قومي واجلسي يا أورشليم، انحلي من ربط عنقك أيتها المسبية ابنة صهيون. مجدا وعزا لإلهنا الحي، الذي فعلا يعطينا هذه الاستيقاظ الروحي، ويعطينا فعلا أن نعود لأصلنا، وأن نكرم إلهنا الحي، أن نعود لنعرف أننا نحن أبناء الملكوت، نحن أبناء النور، ولا شيء يقدر علينا، لأننا نحن أبناء الإله الحي يسوع المسيح. وفعلا أعتقد أن هذه الآيات تمثل تحديا لنا بشأن الطريقة التي نصلي بها. علينا أن نصبح أيضا ما يقوله الرب أننا عليه، علينا الانتفاض من التراب، الانتفاض من كل هزيمة، الانتفاض من كل خوف، أن نسلك في المحبة وفي القوة. علينا أن ننهض، أن نجلس، وأن نعطي كل الكرامة للسيد الرب يسوع المسيح.
لنعلن أنه هو الملك الوحيد على حياتنا بقوة الروح القدس. وفي صلاتنا التشفعية له هو يسمع ويستجيب. لذلك عزيزي المستمع عليك أن تعلن هذه أيضا الكلمات الرائعة من سفر المزامير الإصحاح السادس والتسعين والعدد السادس، يقول: مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. اعلن أنك تلبس القوة والمجد اللذين يتناسبان مع قدسه وبيته الداخلي. كما يوضح لنا أيضا في إشعياء الإصحاح الثاني والخمسين: يجب علينا أن نتخلص من كل ما ينجس، فهو يقول بشكل رمزي: لا يعود يدخلك فيما بعد، أغلف ولا نجس. لذلك يجب أن نكون أنقياء في القلب وفي الفكر، نعلن قداسة وبر ورحمة على أراضينا. علينا أيضا أن نتحرر من كل هذه الأمور لكي نخطي خطوة جديدة إلى الأمام، وتكون هنالك قوة في صلواتنا وفي تشفعنا في اسم الرب يسوع المسيح. أحبائي المستمعين، قبل أن نختتم دعونا أيضا نرنم هذه الترنيمة من خلال هذه الآية التي قرأناها، إشعياء الإصحاح الثاني والخمسين. استيقظي مع المرنم زياد شحادي، ومن ثم نعود لنختتم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: هللويا، مجدا وعزا لإلهنا الحي يسوع المسيح. بعد أن استمعنا وإياكم أحبائي إلى هذه الترنيمة استيقظي والبسي عزك مع المرنم زياد شحادي، نعم، وتقول ستعلمين أنني أنا الرب القادر والذي لا يخزى أبدا منتظر، أنا هو معزيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. كما ويقول أيضا بهذه الرسالة وهذه الكلمات للكنيسة: ترنمي وافرحي وهللي، أوسعي خيمتك وامتدي وامتلكي. نعلن ملك السيد الرب يسوع المسيح على كل الأرض، في اسمه نصلي. أحبائي المستمعين والمتابعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم حول الملكة أستير، نقول أحبائي أنه من المهم بالنسبة لنا العودة إلى هذه القصة الرائعة جدا من خلال حياة الملكة أستير. لقد أخذت أستير مكان الملكة السابقة وشتي التي تم عزلها. ولماذا تم عزل الملكة وشتي من منصبها كملكة؟ أقام الملك مأدبة كبيرة للاحتفال، وفي ذروة المأدبة أراد أن يقدم الملكة بكل جمالها لشعبه، لكن وشتي كانت تحضر مأدبتها الخاصة فرفضت الذهاب، ولهذا السبب تم عزلها من منصب الملك. بكل بساطة أريد أحبائي هنا أن أوضح لكم الفرق بين وشتي وأستير كملكتين. سأعبر عن ذلك بهذه الطريقة. هنا وضعت وشتي خطتها وأنشطتها قبل رغبات الملك، لكن أستير وضعت رغبات الملك وحاجة شعبها قبل حياتها وقبل حتى رغباتها. وهنا أن نصلي أولا لأجل الآخرين، لأجل شعوبنا، لأجل أيضا بلداننا، لأجل كنائسنا، ولأجل أيضا المؤمنين، أن نصلي للآخرين في الصلاة التشفعية قبل أن نصلي إلى أنفسنا، إلى ذواتنا. وهذه فعلا أعتقد بهذه الحقائق، وهذه أيضا العلاقة الوثيقة التي ستربطنا مع الرب يسوع المسيح. أصلي أن نصبح كنيسة مثل الملكة أستير، حيث نضع إرادة الملك واحتياجات إخواننا قبل حياتنا إذ لزم الأمر. لذلك عزيزي المستمع، يقول هنا ختاما أن تشفع أستير شكل مجرى التاريخ وقلب الموازين لصالحها ولصالح شعبها، لأنها قد أطاعت. أن ندرك أنا وأنت أننا نستطيع أن نفعل ذات الشيء نفسه إذ أخضعنا ذواتنا إلى قوة الروح القدس في صلواتنا وتشفعنا لأجل الآخرين. ولمحة سريعة أحبائي من خلال موضوع التشفع الذي تحدثنا به على مدار هذا الأسبوع، وذلك من خلال 4 خدام عظماء لله: إبراهيم، موسى، ودانيال، وأستير. وهنا ظهرت بعض السمات الرائعة التي ميزت هؤلاء الرجال وأيضا الملكة أستير التي أتقنوا فن التشفع في صلواتهم. لذلك السمة الأولى هي العلاقة الحميمية مع الله، وهنا كان بشكل خاص لإبراهيم وموسى. لقد تحدثا إلى الله مثلما يتحدث الرجل مع صديقه. السمة الثانية هي الجرأة، تحدث كل من إبراهيم وموسى إلى الله، وتحديا هنا الله القدير حقا بطريقة ما وأنقضا شعبهما. السمة الثالثة هي الاقتناع بعدالة الله، وهنا كما كان يحدثنا بشكل خاص في حياة إبراهيم ودانيال اللذين اعترفا بحرية أن دينونة الله على شعبه كانت عادلة تماما. أما السمة الرابعة هي الاهتمام بمجد الله وعدم أن نهتم بأمورنا الخاصة وبذواتنا. هنا أيضا يقول لنا السمة الخامسة هي التفاني في المهمة حتى على حساب الحياة نفسها، كما كانت أستير وأيضا دانيال أن يخاطرا بحياتهما لإنجاز خدمتهم التشفعية. والسمة السادسة والأخيرة هي الاستعداد للارتباط والاتحاد مع أولئك الذين نتشفع من أجلهم، وبشكل خاص نكون فعلا مثل دانيال وأستير. لذلك أن نقول فعلا هنالك قوة في التشفع لأجل الآخرين، هنالك نتائج عظيمة جدا لتشفعنا تبرعنا، وأيضا لنكون صوت صارخ في البرية باتحاد كامل ككنيسة واحدة كجسد المسيح الواحد على كل الأرض. أحبائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذه السلسلة، والتي فعلا تحدثنا بها حول قوة تأثير صلاة المتشفعين، إن كان من خلال حياة إبراهيم، موسى، دانيال وأستير. ولكن أحبائي، كما عودناكم، دعونا نعلن تفعيل سلطان قوة التشفع في الصلاة وتأثيره على الأجواء الروحية. والآن نكون ضمن فقرة تأمل وصلاة حول لا تتوقف عن الصلاة إلا حين تتوقف عن الحياة. نستمع ختاما مع الأب داود لمعي، ومن ثم نختتم أيضا بترنيمة. ابقوا معنا.
2: عاوز أكلمكم، الصلاة بتعمل إيه؟ ساعات الناس تسأل كده وتقول ما هو ربنا هيعمل اللي ناوي عليه وخلاص. هي الصلاة دي بتعمل حاجة؟ في ناس بتشكك في مفعول الصلاة. طبعا التشكيك ده من عدو الخير، لأنه بيكره الصلاة. الشيطان ما فيش حاجة يكرهها في الدنيا قد الصلاة وحب الناس. إنما الصلاة دي شغلة المسيح على الأرض، يعني شغلتك الأولى قبل شغلك إنك تصلي، رسالتك الأولى إنك تصلي. حتى لو مالكش في الوعظ ولا ليك إمكانيات وغلبان في حالك، الصلاة بتاعتك تعمل كل حاجة. الصلاة بتعمل كتير. قد لا تأتي باستجابة كما توقعت، وقد لا تأتي بتعزية كما قالوا لك، وقد لا تأتي بمعجزة كما تمنيت. الصلاة ممكن ما تجيبش معجزة، والصلاة ممكن ما تحلش مشكلة بسرعة، والصلاة ممكن ما تديش التعزية اللي كان نفسك فيها. بس خلي بالك، الصلاة دايما بتكبرك، بتغيرك، بتصلحك، بتجهزك للسماء. وده أهم من كل طلب أنت طلبته. الصلاة بتخلي ملكوت الله داخلك. الصلاة بتخليك تدوق ربنا أكتر من أي حاجة. وبالتالي ما تقولش أنا صليت وما فيش نتيجة. لا يا حبيبي، في نتيجة، بس أنت مش شايف. في حاجة جوه حصلت. كمل صلاة، لأنك أنت اللي بتتغير. وده أهم عند ربنا من أن الظروف كلها تتغير. استغل حرارة نفسك في حرارة الصلاة. لما تكون متضايق قوي، طلع المضايقة دي كلها في الصلاة. استغل كثرة المشاكل في انك تنصحق بالأكتر. استغل حتى كثرة الخطايا في انك انت تعرف تسجد وتصلي بدموع. استغل حتى تأخير ربنا في انك تبقى متواضع. لا تتوقف عن الصلاة إلا حين تتوقف عن الحياة. لما الشيطان يقول لك اديك صليت وما نفعش، قل له بص، انا حياتي صلاه، شغلتي صلاه، مش هبطل صلاه لغايه ما النفس يطلع.

0: شكرا لهذه الصلاة والكلمات الرائعة والمباركة التي استمعنا إليها على فم خادم الرب الأمين الأب داود لمعين حول أهمية معرفتنا لتأثير قوة الصلاة وفاعليتها في حياتنا وفي حياة الآخرين. والآن نختتم مع ترنيمة خلاصي تم بفضل الدم مع المرنم مدحت رشدي.
1: أقول له روح يسوع معي طبيب.
0: نلتقي بنعمة الرب يسوع المسيح في نفس الزمان والمكان لنكون مع مواضيع جديدة ومختلفة ضمن برنامجنا صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي. سلام المسيح. إلى اللقاء.

0: مجدي، يا مجدي.
1: نعم يا ليلى.
0: معلش هتعيبك معي، ممكن تشتري لنا عصير من البغالة تحتنا دي؟ بفكر اللي نقدم عصير مع الكيك.
1: حاضر يا ليلى. طيب عايزة حاجة تاني؟
0: لا شكرا يا مجدي، ولغاية ما تجي هكتب حاجات شوية فهمت من سفر نحمية اللي هنتكلم فيه الليلة.
1: أنا حاجهز الحاجة اللي هنقدمها الليلة، وانت اخدي وقتك في القراية والصلاة لحد ما الناس يجوا.

0: ليلى، الناس كلهم وصلوا.
1: أيوة أنا جاهزة وحاجة السعدي. أهلا يا جماعة، نورتونا.
2: أهلا يا ليلى، إزيك؟
3: إزيك يا ليلى، عاملة شنو؟ وكيف البيبي بتاعك؟
1: حلو خالص، شكرا يا منال على سؤالك.
4: اتفضل يا مدام ليلى، من الكيك الحلو اللي انت عاملاه ده، وياهو ده كمان العصير.
1: شكرا يا ناصر.
2: أنا إحنا دائما بندعبك يا ليلى.
1: لا لا لا، ما في تعب ولا حاجة، أنا فرحانة جدا لما بتجونا انتو.
5: حلو خالص الكيك يا مدام ليلى، تسلم يديكي.
6: فعلا جميل جدا.
4: تسلم يديك يا مدام ليلى، العصير حلو جدا.
1: العفو يا ناصر، العصير ده جاهز.
4: ما أنا عارف.
3: عاملة شنو يا نانسي؟ إن شاء الله مبسوطة في الشغل.
6: أنا بدأت ارتاح جدا بعد ما صلينا المرة الفاتت.
2: طيب وأخبار المدير بتاعكم شنو؟ شرحت ليه موقفك يا نانسي؟
6: أيوة، وقبل يومين المدير نادى لي في الصباح وهو بيوضب الحاجات اللي حيعملها في اليوم بتاعه، وبرضه قال لي لو أي زول اتصل قولي ليه أنا ما موجود وإني في مأمورية برا. وطوال انتهز الفرصة دي وقلت له أنا أسفة السيد المدير، ما حقدر أكذب، لكن ممكن أقول إنه حضرتك ما حتقدر ترد عليه لأنك مشغول، لكن ما بقدر أكذب عليه.
2: طيب كان ردي فعله شنو؟ يا ترى ضايق منك؟
6: هو استغرب أنا ليه رديت عليه كده، فانتهز الفرصة دي وبدأت أتكلم معاه عن التغيير اللي حصل في حياتي بعد قبولي للرب يسوع، وكيف إنه فعلا ما بقدر أكون ما أمينة قدام ربنا.
4: وطبعا ده ضايق وشديد مش كده؟
6: بالعكس، كان بيسمعني بكل اهتمام، وأنا قلت له إني بحترمه وبحترم كلامه، لكن أنا فعلا عايزة أكون بخاف ربنا في كل تصرفاتي، وطلبت منه يديني فرصة أعمل اللي هو طلبه بطريقتي عشان ما نغضب ربنا من غير كذب ولف ودوران.
7: رائع يا نانسي، ربنا سمع صلاتنا لما طلبنا إنه إني يديك حكمة مع مديرك، وكمان ربنا أداك نعمة في عيون المدير زي ما طلبنا منه بالضبط.
6: فعلا يا رانيا، هو كمان رد علي وقال لي على العموم أنت براحتك، لكن المهم إنك تمشي الشغل زي ما أنا عاوز، وأنا وعدته إني حاكون عند حسن ظنه.
3: تمام يا نانسي، تمام بجد، أنا متأكدة إنه موقفك ده حيكون سبب تغيير في حياة الزول ده وفي أفكاره.
0: وأنا كمان حسيت وأنا بصلي ليك يا نانسي إنه ربنا حيديك نعمة في عيون مديرك زي ما أدى يوسف نعمة في عيون فطفار.
6: آمين، أنا فعلا بديت أحس إنه الضغط اللي كنت أحس بيها خفت شوية.
2: آمين، ربنا يباركك يا نانسي. تعالوا نبدأ فترة تسبيحنا. جاهز طبعا يا حسام، تغنى في فترة التسبيح. وإنت يا مجدي يلا معانا بالجيتار.
8: أنا نفسي نبدأ بالترنيمة اللي قلناها المرة الفاتت لما كنا عاملين للكنيسة في الجنينة، والقلنا فيها يا الله من مثلك.
2: آمين، تعالوا نرنيمة مع بعض.

هللويا. الرب رحيم رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. خلونا نختم وقت تسبيحنا بترنيمة مجدا لك عزا لك.

0: الرام.
1: امين
2: امين. على العهد غدنا يا مجدي انت وليلى في دراسه سفر نحميه زي ما اتفقنا، كلنا جماعه درسناه مش كده؟
3: ايوه
4: سفر تمام.
5: طبعا اكيد كلنا متشوقين نسمع عن مقدمه السفر، واكيد حنسمع من المتخصصه في تقديم الرسائل والاشخاص. اتفضل يا ليلى.
4: سفر نحميه تكمل الشرح الوقت اللي ابتداه عزرا وهو بيتكلم عن حياه الشعب العايد من السبي. في سفر عزرا يتكلم عن اعاده بناء الهيكل، لكن في سفر نحميه بيتكلم عن بناء سور اورشليم، وبيبدا السفر باصهار الحاجه الملحه لبناء السور لتوفير الحمايه للسكان، وبعد كده بيوصف لنا كيف اتبنى السور برغم من المشاكل الداخليه والخارجيه الكثيره، وكيف كان في وقت توبة للناس ولطلب صفح غفران من الله.
5: وعلى فكرة سفر نحمية بيوضح خطة الله، وبنشوف فيه كيف الخطية بتجيب في طريق مقاصد الله، وكيف إنه الرب بيشوق طريق للإنقاذ والفداء، ودول بيتحقق على يد شخص واحد مخلص ومكرس وعنده رؤية وعلى استعداد لتحمل المسؤولية. والزول ده هنا هو نحمية، والصفات دي هي اللي خلته يكون قائد لنهضة.
6: معليش يا جماعة، أنا ما عندي خلفية كثيرة في الكتاب المقدس، من هو نحمية؟
5: نحمية كان ساقي للملك، واعتقد أنه في الوقت داك كان ساقي الملك له مركز عظيم جدا، يعني بيشبه وزير في البلاط الملكي مثلا، ولأنه مسؤول عن شؤون خاصة بالملك لازم الملك يكون بيثق فيه.
7: فعلا واضح أنه كمان كان قريب من قلب الملك، عشان كده الملك لاحظ أنه مهموم وكان عارف أنه ما مريض، عشان كده قال له ما هذا إلا كآبة قلب.
8: أنا متخيل لي يا جماعة كمان إنه نحمية كان سعيد في حياته وكانت حياته مستقرة، عشان كده لما يتغير وشه لاحظ الملك التغيير ده بوضوح.
5: الحصل إنه نحمية وهو في بيت الملك بعيد عن أورشليم مدينة آبائه وأجداده اللي بتمثل بالنسبة له مركز عبادة الله، سأل عن أورشليم وكان مهتم بها من كل قلبه، يعني نقدر نقول إنه عمله ومركزه الكبير وأمانته في عمله كل ده كان معاه، وفي نفس الوقت تعلق بعمل ربنا، وده اللي خلاه يسأل عن باقي شعبه باهتمام كبير، ودفعه إنه ينكسر قدام ربنا بكل قلبه زي ما هو مكتوب. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت إلى إله السماء.
3: نحن كمان يا جماعة لازم نخلي أعمالنا واهتماماتنا ما تشغلنا عن الاهتمام بعمل الله، لكن على العكس هو ده يبقى اهتمامنا الأعظم، زي الآية بتقول أطلب أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
4: وعلى فكرة نحمية ما كان بيسأل لمجرد المعرفة، لكن كان شاعر بمسؤولية ناحية عمل ربنا، وكان مستعد أنه يخوض حياته كلها قدام ربنا عشان يستخدمه ويبني سور المدينة. فعلا نحمية كان قلبه مفتوح وكان حاسس بدعوة ربنا له عشان يستخدمه،
2: ونتيجة اهتمامه بالأمر كان ظاهر على وشه الهم، والملك لاحظ الحاجة دي، ولما سأله عن سبب همه نحمية خاف لأنه كان ممكن الملك يأمر بقتله أو يطرده من وظيفته، لأن الزول اللي بيدخل قدام الملك لازم الملك يكون مسرور منه. وده نفس اللي حصل مع أستير لما طلبت من كل شعبه إنهم يصوموا وصلوا عشان الملك يمد لها عصاية الذهب وتقدر تقابله.
1: فعلا لو ما النعمة ربنا أداها لنحمية في عيون الملك كان ممكن حياته تضيع نتيجة الحزن اللي كان باين على وشه في حضرة الملك.
5: نحن كمان لازم نثق إننا لما بنخدم الله مهما تعرضنا لمخاوف حيدينا نعمة وكمان حيحمينا.
8: أنا حاسة كمان إنه نتيجة اتضاع نحمية قدام ربنا واحترافه بخطية شعبه وخطية بيت أبيه وخطيته، ربنا شاف في نحمية راجل يقدر يجيب في الصغر قدامه عن الشعب، كمان لأنه نحمية قاعد يصلي ربنا عشان يتنازل ويغير حال المدينة المخروبة والناس اللي بعدوا عن ربنا. ربنا أداه إيمان كبير.
5: أنا بأكد كلامك يا منال، أنا بفتكر إنه نحمية لما خاف من سؤال الملك ليو عن سبب كآبته صلى لربنا وسلم نفسه بين يدينه، زي ما يكون بيقول ليو يا رب أنا ما عارف أعمل شنو هسي لكن تحت أمرك. ويتخيل لي كمان إنه ربنا في اللحظة دي سكب إيمان في قلب نحمية فطلب من الملك إنه يمشي للمدينة ويبنيها.
4: أنا شايفة يا جماعة كونه إنه الملك يوافق على نحمية يمشي ويبني أورشليم، وإنه كمان يديه جواب التوصية لولا عبر النهر عشان يسمحوا له بالمرور، وكمان يوافقوا على إنه يدوا خشب لبيت الله ولسور المدينة،
0: أنا شايفة دي كلها معجزات من ربنا.
5: فعلا يا رانيا، ربنا مستعد إنه يصنع عجائب في حياتنا إذا وهبنا نفوسنا لخدمته وكل تركيزنا في احتياج العالم من حولنا. الله بيقدر فعلا يستخدمنا زي ما استخدم كل رجال الإيمان العظماء قبل كده، لأنه ما عنده فرق بين الناس. الفرق الوحيد في إنه يلقى واحد يقول له يا رب ها أنا ذا، أنا مستعد.
2: أنا كمان عايز أقول حاجة، الله بيصنع المعجزات معانا لما بلقانا زي نحمية بكل جراءة وعدم خوف أخذنا خطوات في خدمته. نحمية ما خاف يقول للملك أنا عايز أمشي أبني المدينة. كان ممكن الملك يفكر في إنه نحمية عايز يتمرد ويعمل زعيم على شعبه. نحمية ما خاف من كده، كان خاطي حياته من أجل عمل ربنا، عشان كده ربنا خلى الملك يوافق.
3: كلامك يا أستاذ سمير ذكرني بالآية بتقول قلوب الملوك كجداول المياه في يد الرب. فعلا ربنا يقدر يغير الملوك ويأمره وينفذ مشيئته.
1: خلونا نرنم الترنيمة اللي بتقول ما في وجود لقوة تانية طول ما انت هنا، وما في حدود لأي مجد حتصنعه بنا.
2: آمين، تعالوا نرنم مع بعض.

0: في حاجة مهمة يا جماعة واضحة في نحمية، هو إنه كان رجل صلاة عظيم، وكان كل ما يشعر بخطورة كان بيصلي لربنا، وصلاته خلته دائما يتمتع بإرشاد من ربنا له. وده بنلقاه واضح في كل أصحاح تقريبا من السفر. دائما نقرأ في كل موقف الآية اللي بتقول فصليت إلى إله السماء.
1: أنا كمان شايف إنه نحمية وضع مبدئين في العمل. أول واحد الاتحاد في العمل، يعني الكل اشترك في بناء السور، وهو بنفسه كان مع الناس، عشان كده قال فبنينا. يعني نحمية ما كان واقف يتفرج ويدي أوامر، لكن اشتغل مع البنائين. تاني مبدأ وضعه هو تقسيم العمل وتوزيعه كل واحد بحسب قدرته وتخصصه.
2: ما بس كده يا سمير، لكن كمان عمل على إنه يبني الحالة الروحية بتاعت الشعب ورجع الشعب لربنا، وكمان ساعدهم إنهم يتوبوا توبة حقيقية، وإن كل كلمة ربنا سلطان في حياتهم وفي تغييرهم.
3: من الناس اللي كانوا بضايقوني فعلا وأنا بقرأ في سفر نحمية سنبلة الحوروني وطوبيا العبد العموني ويشم العربي، وكيف كانوا مستائين إنه في واحد جاي يطلب خير للشعب، وكانوا مكرسين كل جهدهم ووقتهم عشان يعطلوا العمل ويتآمروا عليه.
4: لك حقي عادل، الناس دي الكتار جدا في العالم وعراي المثل هدفهم تعطيل المراكب الماشة. نفسينا نتكلم عنهم شوية عشان نكتشف طرق عدو الخير البحارب بيها شعب الله في كل محاولة للبناء.
5: أنا بتخيل الناس ديل بيرمزوا لكل تعصب ديني أو اجتماعي أو ثقافي في الأرض.
6: من أهم الأسلحة اللي استخدموها سلاح السخرية.
4: سلاح شنو يا ناصر؟
6: السخرية، زي ما هو مكتوب في الأصحاح الثاني والآية رقم 19، ولما سمع صنبلة الحوروني وطوبيا العبد العموني والجشم العربي هزأوا بنا واحتقرونا. وفي آيات تانية كانوا بيقولوا ماذا يعمل هؤلاء الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يملكون فيها؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ وقال السورة اللي هم بيبنوا ده لو طلع فيه ثعلب هيهده.
4: كمان غير السخرية كان في افتراء، وده باين من سؤال طوبيا وأصحابه لنحمية لما قالوا له ما هذا الأمر الذي أنتم عاملون؟ أعلى الملك تتمردون؟ والافتراء معناه النزول بيصور الأمور عكس في الواقع ويكررها لغاية ما يصدقها وبعد كده ينشرها. كمان
0: في سلاح تاني وهو الغدر. فبنلقى سنبلط وطوبيا وجشم حاول إنهم يتفقوا مع الجيوش من الأعداء عشان يجوا ويحاربوا شعب الله ويسببوا لهم أضرار.
3: وفي أصحاح 6 كان في محاولة التعطيل بالكلام والمناقشات.
2: بفتكر آخر سلاح كان التخويف عشان يلجأ نحمية للهيكل في الوقت ده، وفي الوقت ده عمله يكون ضعيف وخايف ويفقد مكانته كغايد، لكن كان رد نحمية عليهم وقال أرجل مثلي يهرب؟
1: أنا شايف إنه من أهم الأسلحة اللي كانت مع نحمية سلاحين، هم الإيمان والصلاة، زي الآية اللي بتقول مصليين بكل صلاة وطلبة في الروح وساهرين لهذا بعينه، ده سلاح الصلاة. والآية اللي بتقول حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وده سلاح الإيمان.
4: والحروب دي مستمرة لغاية الليلة بحاربنا بها إبليس، وبرضو مستمرة لغاية الليلة انتصاراتنا فيها بسلاحين الصلاة والإيمان.
2: أنا اتذكرت حاجة يا جماعة كنت عاوز أشارككم بها. في أول مرة اجتمعنا فيها ككنيسة هنا في البيت كنا 4، أنا وسمير ومجدي وناصر. بعدها بقى إبليس يحاربني وشككني ويقول لي ما ممكن حتنجحوا، أكيد حيكون في مشغوليات كثيرة بتعطلكم إنكم تجتمعوا كل أسبوع. كمان كان بيقول لي ما ممكن أبدا يكون في تقدم في حياتكم وما حتكبروا.
1: صح يا منال، وأنا كمان كل ما كنت بصلي بالإيمان وأشوف كنيستنا وهي بتكبر وأفرح بيجي إبليس ويقول لي إنه ما حتقدر تجيبوا أي زول للمسيح، ولو واحد جاء مرة ما حيجي مرة تانية، منو حيرضى ينتظم ليكم كل أسبوع؟ لكن أنا عايز أشكر ربنا في وسطنا، لأنه الرب هو اللي بيدي النجاح، ويا هدي كنيستنا الليلة بقت تزع أنفار ولسه حزيد.
2: لك حق يا سمير، ربنا هو اللي بيدي النجاح بالضبط، زي الآية المشهورة اللي قالها نحمية إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني.
0: فعلا يا جماعة اللي بيحصل لنا ده زي كلام الكتاب المقدس ما بيقول يشبه ملكوت الله حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البغول وتصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. وده اللي حصل معانا، كنيسة، جماعة مؤمنين، 4 أفراد وبس، يعني حبة خردل بدت فعلا تنمو وتكبر.
1: أنا كمان بشكر ربنا معاكم من أجل الكنيسة هنا عندنا. أنا شايف لأنه ربنا كبر الكنيسة وكتر عددنا جل وقت إنه الكنيسة تكبر كنيستين.
5: شنو؟ لا ما معقول، أنا تعودت إني أشوفكم كل أسبوع، ما عايزين نبقى كنيستين ونتفرق.
2: بس إحنا يا حسام ما حننسى بعض، لكن حنزور بعض في المناسبات، وممكن كل مرة نجتمع مع بعض في رحلة مثلا عشان ندي فرصة لأخواننا الجداد ينضموا للكنيسة.
5: أنا كده زعلت.
1: ما تزعل يا حسام، لأنه مع كل واحد جديد حيدخل الكنيسة حتبقى في فرحة كبيرة.
0: وأنا عايز أقول لكم يا جماعة إنه ربنا فعلا ملا قلبي وأنا بدرس سفر نحمية بالكلام اللي قاله نحمية، هلما نقوم ونبني. وأنا حاسي إنه دي زي ما تكون دعوة لي وليك يا سمير وليك يا نانسي، وانت كمان يا حسام، ولينا كلنا وليك كل الناس الممكن صوتنا يوصل لهم، دعوة انه كل واحد يقوم ويبني، يبني كنيسة للرب في بيته مع اسرته مع اصحابه ومع كل جيرانه.
4: انا لفت نظري انه الناس اللي كانوا مع نحمية انتقلت لهم حماسة نحمية، وكان كل واحد بيبني جمخه، وده في الاصحاح الثالث كل الشعب يكملوا عمل بعض، كل واحد كان بيبني جمخه.
7: من أروع الآيات اللي بيوصف فيها نحمية عملية البناء في السور، وبيقول وقام الياشيب الكاهن العظيم وبجانبه بنى رجال أريحة وبجانبهم بنى زكريا بن إمري. ألفت نظري أن الناس دي كانوا من وظائف مختلفة، ما كلهم كانوا كهنة زي الياشيب، لكن كثير منهم كانوا ناس عاديين، ورغم من كده كلهم وقفوا جنب بعض في البناء.
6: ما بس كده، لكن ربنا عايز يقول لنا أنه وهو بيبني ملكوته بيستخدم ناس عاديين زينا، ما لازم يكونوا ناس عظماء. ودي دعوة زي ما الأستاذ مجدي كان بيقول لكل واحد فينا، وما في زول يستثنى نفسه من عمل الله.
3: ونحن بنتكلم هسه يا جماعة شفت رؤية زي ما يكون الله بيخط إيدينا في إيدين بعض وبيدعونا كلنا مع بعض عشان نقوم ونبني، وشفت قدامنا زي سور فيه فتحات كتيرة، وكلنا بنسد أي صغرة ممكن إبليس يدخل منها ونبني كنائس كثيرة للرب.
2: أنا كمان الروح القدس ذكرني وإنتوا بتتكلموا لما الرب يسوع طلب من تلاميذه إنهم يرموا الشباك في العمق، ولما عملوا كده جابوا سمك كثير جدا لحد ما كانت الشباك حتتقطع، فمشوا ناضي أصحابهم من السفن الثانية وقالوا لهم تعالوا ساعدونا.
1: واضح من الرؤية الشافع عادل وكلام منال عن صيد السمك إنه ربنا بوعدنا بسمر كثير.
4: وأنا كمان حاسة بكلامك جدا يا أستاذ سمير.
2: وإحنا بنتكلم عن حماس نحمية اتذكرت إنه الكتاب المقدس بيأمرنا في رسالة رومية إصحاح 12 وآية 11 بتقول كونوا حارين في الروح، يعني كونوا ناريين في الروح، يعني من غير ما روح ربنا يلهب أرواحنا ما ممكن تحصل أمور عظيمة وما ممكن تحصل نهضة عظيمة، لكن أول ما روح ربنا يشعل أرواحنا حتتحقق كل الأمور العظيمة دي.
0: آمين. أنا قلبي فعلا مليان بالتوقع والانتظار، وحاسي إني حاشوف فعلا معرفة الرب تغطي الأرض كما تغطي المياه البحر.
1: فعلا يا مجدي، إلهنا مستحق كل المجد. خلونا نختم مع بعض بالترنيمة دي، ويتذكروا إن الكنيسة المرة الجاية عندنا أنا ومنال في نفس الميعاد.

0: النحو الخامس.
1: أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدع يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تحزنون للأيام الأخيرة والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعما ولاكم لا، لئلا ينالكم عقاب. هل فيكم محزون؟ فليصلي. هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله. هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض والرب يعافيه، وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له. ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه، وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء. صلاة الأبرار لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا في كل شيء، وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فما نزل المطر على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر. ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.
2: راديو سما، لون أيامك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود، فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا، فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا، ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل.

0: هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب. واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب وما وجد مجالا للتوبة، مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس، من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام، طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار.
1: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
0: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
2: أنا مرعوب مرتعد.
0: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء؟ وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين، ولكنه الآن وعدنا فقال:
1: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى.
0: فقوله مرة أخرى دليل على أن الأشياء المخلوقة تتزعزع وتتحول لتبقى الأشياء التي لا تتزعزع. فلنكن شاكرين لأننا حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، وبالشكر نعبد الله عبادة خشوع وتقوى يرضى عنها، لأن إلهنا نار آكلة.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده. حلقه جديده في سكه طويله بنمشيها مع بعض في سيزون 2 في برنامج جوه الشبكه. احنا في الموسم الثاني كنا قضينا مع بعض وقت طويل قوي في الموسم الاول 13 حلقه اتكلمنا فيهم عن مواضيع كتيره جدا جدا جدا. ودايما انا بقول انه انا جوايا مدرس صغير، فدايما بحب جدا قبل ما اخش في اي موضوع او اي حاجه هنتكلم فيها النهارده مع بعض اكون بدي بريف سريع جدا لالا يكون في حد لسه داخل جديد بيتفرج على اللايف مش فاهم احنا بنعمل ايه او بنتكلم في ايه او ايه المواضيع اللي بنفتحها او احنا مين بالظبط. فبحب جدا ابدي البريف ده سريع وبعدها نكون بنتكلم اكتر في موضوع النهارده. طيب احنا في راديو سما هي صفحه بنتكلم فيها عن مواضيع كتيره جدا جدا ممكن تكون شغلانه، سواء كانت مواضيع روحيه، سواء كانت مواضيع اجتماعيه شبابيه او تحديات. فاحنا بنتكلم في مواضيع كتيره جدا جدا جدا. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكه وهو برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. اعتقد في سن الشباب ده بيبقى اكتر سن بنمر فيه بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، لأنه مش بيبقى عندنا الخبرات الكافية اللي لما بنتحط في مواقف معينة بنعرف نتعامل معها. كتير قوي بنمر بلحظات فشل، كتير قوي بناخد نظرة عن نفسنا غلط أو سيئة بسبب أفكار كتيرة قوي اتزرعت من العالم، وبنعيش وبنغوص في الأفكار دي، وفعلا بناخد أفكار عن نفسنا سيئة بسبب الأفكار اللي اتغرزت واتزرعت جوانا من سنين. فبنعيش على الصورة دي وبنفضل مكملين معها وبنكبر لحد ما بنصطدم وبنشوف إنه قد إيه إحنا في مشكلة. في فترة الشباب دي بنمر فيها بتحديات كبيرة جدا، فشفنا انه ده شيء مهم ان احنا نكون بنفتح وبنتكلم فيه وبنتكلم في المواضيع دي وبنتكلم فيها اكتر مع بعض. يمكن في بعض المواضيع اللي اتكلمنا فيها مع صحابنا سواء كنا في قعدتنا في حكاوينا بتحصل كده وبتتفتح وبنتكلم فيها مع بعض، لكن اعتقد في مواضيع تانية يمكن ما اديناهاش الوقت الكافي او ما تفتحتش. فبرضو ده بيبقى وقت مميز ومهم ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم فيها مع بعض اكتر. فقديه هي فرصة حلوة نكون بنتكلم فيها وحتى بنفضح بعض الافكار اللي يمكن تكون منها كتير غلط، ونشوف انه قد ايه احنا مش مضطرين نكون بنعيش بالافكار دي اي وقت تاني، ومحتاجين نقف وقفة مع نفسنا ونبدل الافكار دي بافكار تانية صح ونعيش بيها ونكبر بيها اكبر واكتر واكتر. طيب ده جوه الشبكة بالظبط، انها تحديات واحنا بنحاول نتكلم في المواضيع دي. ايه المواضيع اللي احنا يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بحيث انه اكون بشجعك وشجعك تخشوا وتسرشوا في الصفحة عندنا، بتكونوا بتسكرول كده وتخش وتشوف اللايفات. اعتقد في مواضيع كتير قوي ممكن تكون شغلانة بنتكلم احنا فيها، ممكن تكون استفادة جدا جدا ليك وليكي. اتكلمنا في السيزون الاول عن يمكن حاجات براية اكتر، اتكلمنا عن علاقتنا بالاهل وقد ايه اهلنا بيأثروا فينا من واحنا صغيرين جدا جدا جدا، بانه لو الاهل بيدونا كلام تشجيع من واحنا صغيرين ده بيفرق جدا جدا معانا في بعدين في القرارات اللي باخدها، قد ايه هم ممكن يكونوا بيأثروا في قراراتي بيتدخلوا في قراراتي، ولحد فين نقدر نكون بنحط حدود. وانا عارف ان يمكن كلمة حدود دي ممكن تكون رخمة شوية بالنسبة للأهل، ولكن طبعا انا مش جاي اكون بقول ان احنا نتمرد او جاي اقول او بزم في اهلنا، بالعكس دول اهلنا اغلب حياتهم كلها كانوا حاطين طاقتهم علشاننا، فقد ايه خوفهم علينا بيخليهم يمكن يتصرفوا في بعض المواقف بطريقة مش عجبانة للآخر، ولكن ده فعلا بدافع الحب وبدافع الخوف علينا. فدي احنا لو فهمنا النقطة دي ممكن نعرف نتعامل معاهم، لانه انا عارف انه بيبقى فيه صراع جدا كبير بيننا وبين اهلنا في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، سواء كانت في اختيار صحابنا انا شايف ان الصحاب دول كويسين بالنسبة لي هم شايفين انه لا، سواء كنت انا نفسي اخش جامعة معينة وهم رافضين ان ادخل الجامعة دي لان هم مش شايفين انه
دي ليها مستقبل كبير، انا مش شايف كده. فقد ايه كم الصراعات اللي بنخش فيها وكم الشد اللي بنخش فيه مع اهلنا بسبب حاجات كتيره جدا ممكن نكون احنا مش فاهمين دوافعهم فيها. فلو فهمنا الدافع ممكن نعرف نتعامل معاهم. اتكلمنا في الفلوس، قد ايه الفلوس ممكن تكون واحده من التحديات اللي ممكن تبقى واقفه قصادنا احنا كشباب، لانه اعتقد كتير قوي دلوقتي بقينا في السوشيال ميديا شايفين الناس قد ايه فيها نجاحات، وقد ايه الناس معاها فلوس، وقد ايه الناس بتتصور في اماكن جميله جدا جدا جدا، وانا للاسف ما عنديش هذه الرفاهيه. فانا محتاج اكون بكبر من نفسي ماديا اكتر، يبقى عندي دخل اكتر، اشوف اعمل اي حاجه. وطبعا في وقت الشباب لو انا شطحت في الحته دي الموضوع ممكن ياخدني في حته مش كويسه، لانه الغايه تبرر الوسيله، وبقيت بفكر بالمنطلق ده. فانا عندي غايه ان انا اكون ناجح ومعايا فلوس، وان النجاح هو الفلوس. فانا ممكن اكون بعمل اي حاجه ومش فارق معايا صح ولا غلط، بس علشان يبقى معايا فلوس، بس علشان احقق الحاجه اللي قدامي محققها. هل اللي بعمله ده صح؟ هل اللي بعمله ده غلط؟ ده مش موضوعنا، المهم احقق ويبقى معايا فلوس. فقد ايه الفلوس بيبقى تحدي كبير، خصوصا لو انا مولود في اسره متوسطه او اقل من كده، which is ده مش عيب وبتحصل وعادي. دي حاجه اتكلمنا في السفر، ان واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون احنا كشباب بنفكر فيها علشان نطلع من اي وقت فيه حاسين بالضغط، انه البلد دي وحش، انه البلد دي مش مديانا الفرصة الكافية ان احنا نثبت فيها نفسنا، انه البلد دي كذا، انه البلد دي كذا. لا، انا هفكر ان انا اكون بهاجر واسافر برة، اكيد لما اسافر برة هنجح. هل الفكرة دي صح؟ هل الفكرة انه اكون بهاجر وانا ما عنديش خطة، بهاجر بدوافع ممكن تكون غلط للاخر، بدوافع انه انا بس متضايق فخدت قرار ان انا اكون بعمل كده، فبتمرد على كل حاجة البلد بتعملها، بتمرد على كل حاجة انا عايشها جوه البلد دي، لمجرد انه بس انا شايف انه البلد دي مش مديالي المفاتيح اللي بيها انجح، ومتهيألي انه لما سافر برا المفاتيح دي مترمية في كل حتة، فانا هعرف اكون بنجح. هل الفكر ده صح؟ هل الفكر ده ممكن يخليني او يجعلني فعلا لما سافر، حتى لو سافرت، لو نفترض انه سافرت وخلاص ونجحت في الخطة بتاعتي ان انا اطلع برا البلد، يخليني فعلا شخص ناجح؟ ولا الموضوع مختلف تماما ومحتاجين نكون بنعيد تفكيرنا، بنعيد قراراتنا، بنعيد انه احنا محتاجين نكون بنفكر كويس جدا قبل ما اخد القرار زي ده، لان ده قرار مش صغير، ده قرار كبير ومصيري. انا بسافر البلد دي ومش عارف كم التحديات اللي ممكن تبقى مستنياني ايه، ولكن انا خدت قرار بناء على انه انا متضايق ويأسان من حالي في البلد اللي انا عايش فيها. محتاج يكون عندنا خطة، اللي هعمله ده صح ولا غلط. اتكلمنا في موضوع زي ده، اتكلمنا بعدها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ودي واحدة من الحاجات اللي حبيت اكون بشاركها معاكو علشان اشجعكو اكتر، انه لو شخص لسه داخل جديد واحنا بنتكلم دلوقتي وشفت انه انا عندي مشكلة في موضوع من المواضيع دي، انا حابب ارجع وابص فيها واسمع اكتر، اشجعك جدا واشجعك خش على البيج بتاعتنا على راديو سما وسكرول وشوف وخش في اللايف، هتلاقي حاجات كتيرة بنتكلم فيها. واحدة من المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها انا طرحتها من شوية بحيث انه اشجعك واشجعك تخشوا اكتر وتشوفوا. طيب، في سيزن 2 في الموسم الثاني احنا المرة دي بناخد ستيب او خطوة يمكن اعمق شوية، بانه انا مش بتكلم بس عن الحاجات اللي برايا، ولكن انا بتكلم عن حاجات خاصة بي، انا حاجات لي علاقة بي انا. فاتكلمنا في اول حلقة من الحلقات انا مين وايه صورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها. يمكن صورتنا الاصليه بتتشوه على مدار السنين طول ما انا عايش بسبب حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا في العالم. العالم مليان شر، مليان ناس اكيد اثرت فينا بالسلب، واكيد زرعت فينا بشكل او باخر، حتى لو كان بطريقه مباشره او غير مباشره، زرعت فينا افكار خلتنا نشوف نفسنا بطريقه مختلفه جدا جدا عن الصوره اللي ربنا خلقنا عليها.
فإيه هي صورتي أصلية؟ إيه هو التصميم الأصلي اللي ربنا خلقني عليه بحيث إن أنا لو عرفته أعرف إن ده التصميم الأصلي، فأي صورة تانية العالم بيرسمها لي حوالين أنا مين هعمل عليها إكس، هقول إنها غلط لأن دي مش الصورة اللي ربنا خلقني عليها. فلما بعرف الحق، الحق بيخليني أتحرر من كل أفكار غلط العالم بيحاول يزرعها ويقنعني بيها. ده كان أول موضوع اتكلمنا فيه. بعدها تاني موضوع اتكلمنا في أنت في إيه. أعتقد كتير قوي في واحنا كشباب واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها واتكلمنا عنها دلوقتي الفلوس. كتير قوي منا بيبقى شايف إنه قيمته في الفلوس. أنا لو معايا فلوس أنا كده ليا قيمة، أنا كده الناس هتحترمني، لو عندي سلطة مفيش حد يقدر يقف قدامي، مين هيقدر يقول لي لأ زي ما بشوف. فلو أنا مش عندي فلوس، لو أنا مش عندي سلطة، لو أنا مش عندي أنا للأسف إنسان ماليش قيمة. معتقد الجملة دي لما بنقولها بنشوف إنه في حاجة غلط. لو أنا ماليش قيمة ربنا خلقني ليه؟ فمحتاج إن أنا أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ هل أنا قيمتي في أشياء ولا قيمتي في كون إن أنا إنسان ربنا خلقه وبيحبه وعايز يكون أحسن إنسان في الدنيا؟ محتاج أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ تالت موضوع اتكلمنا فيه مين بيأثر في قراراتي. أعتقد في وقت الشباب بتحط في مواقف كتير أوي أنا محتاج أخد فيها قرارات. مين بيأثر في قراراتي؟ وهل أي شخص من هب ودب من حقه إن هو يكون بيأثر أو إن أنا أخد برأيه في قراراتي وأشوف إن رأيه هو الصح وأمشي بيه وأعمل بيه وأنسى إن أنا بشخصية عندي قرارات أنا محتاج أخدها لأنه أنا ليا نظرة معينة، ليا طريقة معينة؟ فمين بيأثر في قراراتي؟ أهلي، صحابي، سوشيال ميديا، حد اتكلم. فمحتاج أعرف مين الشخص اللي ينفع يكون بيأثر في قراراتي وإيه الحدود اللي بيها يقدر يكون بيأثر في القرار بتاعي. لأن أنا محتاج حتى لو هو شخص قريب وأنا واثق فيه ماخدش كل كلامه على إنه لازم أكون بنفذه. محتاج أعيد صياغته وفلتره وأشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب، هل دي فكرة لو عملتها تبقى فعلا صح أو مناسبة ليا حاجة بعدين ولا لا. أنا محتاج أفلتر ده زي ما بفلتر صورتي عن نفسي من خلال الناس وإيه هي صورتي الأصلية. ليه بقول أيوة أنا نفسي دايما أقول لأ؟ أعتقد برضو في أوقات كتير قوي بنتحط في مواقف نبقى نفسنا نقول لأ بس للأسف بنشوف إنه أنا محتاج أقول أيوة علشان القدام ما يزعلش مني، علشان إنه مش عايز أكون بخسر حد، علشان أكون بنول الرضا من الناس فأنا مش قادر أقولك لأ علشان خايف لما أقولك لأ تبقى متضايق مني فتبقى بتبعد عني الوقت اللي جاي. وأنا إنسان محتاج القبول ومحتاج أحس إن قدامي بيحبني فأنا مش عايز أقولك لأ لأن أنا خايف إنك أنت متحبنيش. وكأن كلمة لأ بربطها بحاجات تانية ليه علاقة بمستوى علاقتي باللي قدامي هتبقى قد ايه، هل هيبعد ولا هيقرب. وبنسى خالص ان انا انسان وليا خطة وليا انه انا محتاج اكون فعلا زي ما عايز اكون بنجح، يبقى محتاج اكون بخصص وقت ليا، بخصص وقت بستثمر فيه وبحط وقت ومجهود علشان اوصل لحاجة معينة. بنسى كل ده وبختزل علاقتي باللي قدامي هيحبني قد ايه وهيحبني ولا لا، بانه دايما لما بيحصل اي حاجه بقول له اه عليها يلا بينا نكون بنعملها ومش بعرف اقول لا. ولما مش بعرف اقول لا للحاجات الصغيره لما بتحط في مواقف كبيره برضو مش بعرف اقول لا، كاني انا نسيت ازاي بقول لا. لان انا في حياتي في حاجات كتير قوي محتاجه اقول لها لا، او في حاجات قلت لها اه وشايف انه ما ينفعش تاخد مساحة اكبر في حياتي اكتر من كده فمحتاج اقول لا واوقف. ليه بحاول اثبت نفسي؟ ده موضوع من المواضيع اللي اتكلمنا فيها لانه انا كتير قوي ممكن اشوف انه انا دايما بحاول اثبت نفسي. ايه الدافع ورا ده؟ هل دي حاجة صح ولا حاجة غلط؟ وهل الموضوع بيبقى بمقياس انه صح ولا غلط ولا في حاجة تانية؟
كل دي مواضيع اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. اتمنى اكون شجعتك وشجعتك بانه تخش وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. ده بالظبط اللي احنا بنتناقش فيه في حلقات جوه الشبكه. تعالوا نكون بنخش في موضوعنا النهارده، ولكن تعالوا نكون بنتكلم اكتر بعد الفاصل. فتعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح موضوع جديد في حلقتنا في برنامج جوه الشبكة. الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة بعنوان أنا بمثل مين. أعتقد في وقت برضو الشباب أفتكر كويس قوي إن أنا جيت في وقت مش قابل نفسي، مش قابل شخصيتي، شايف إن ربنا خلقني في حاجة ناقصة، لأنه بشوف إنه غيري بيعرف يكون علاقات، بيعرف يكون صداقات، الناس ليها أصحاب، انا دايما في مشكله، دايما عندي مشاكل مع الناس، حاسس ان انا مش عارف اوصل لهم وهم يوصلوا لي، في حاجه غلط، وكان انا ما بقتش راضي عن نفسي وراضي عن شخصيتي، وبشوف انه ربنا وببص له نظره بانه يا رب انت ليه خلقتني بشخصيتي دي، يا رب انا كان نفسي تكون شخصيتي زي شخصيه الشخص اللي قدامي، علشان بص عليه، بص على علاقاته، بص على حياته، شخص ليه صحاب كتير، شخص الناس بتحبه، شخص الناس بتبقى عايزاه، بتلجأ له، لكن أنا لا، فأنا في حاجة غلط. ومع الوقت بوصل لمرحلة إنه ببعد عن ربنا، ودايما ببقى متمرد على شخصيتي، على أنا مين. ومع الوقت أكتر ده بيخليني انعزل، وما بقيتش عارف احب اللي قدامي، حتى لو جات لي فرصه ان اللي قدامي بيحبني فعلا، انا ما بقيتش شايف ده، لانه انا وصلت لمرحله يمكن غرست فيها شويه بانه انا ما بقيتش قابل نفسي. وافتكر كويس قوي انه في جمله دايما بتتقال وانا شايف ان هي صح 100%، لو انا ما حبيتش نفسي صعب جدا ان انا اكون بحب غيري، لو انا ما قدمتش كلام تشجيع لنفسي اولا ان انا بحبك وقبلك، الكلام ده مش بقول لغيري، بقول لنفسي، صعب جدا ان انا اقوله لشخص برايا. فانا بمثل مين؟ بوصل لمرحلة انه انا معجب بشخص جدا فبحاول ابقى زيه، وكأن انا بجيب استيكة وبمسح على شخصيتي وبحاول اركب شخصية تانية عليا، او اقلد، او اعمل اي حاجة علشان بس اشوف انه انا عايز ابقى زي الشخص اللي قدامي ده واتحب وابقى زيه. فانا ليه مش عاجبني؟ وده اول جزء اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة، عدم الرضا. انا مش راضي عن شخصيتي، مش راضي على طريقة كلامي، مش راضي على طريقة هزاري او ضحكتي او شكلي او شكل حاجة معينة في جسمي، مش راضي عني، كأن انا في حاجة مش صح. فلما انا مش راضي عني ببتدي اخد ستيب حقيقي حقيقي خطر، ان انا اكون بقارن نفسي بحد غيري، خصوصا ان ممكن اكون بقارن نفسي في حاجات غير قابلة للتغيير، بالذات لو حاجة في شكلي، وكأن انا فرضت انه كل حاجة الوقت اللي جاي مبنية على الحاجة اللي مش عاجباني انا، مع ان ممكن بعيش ده الحقيقة، ممكن يبقى فيه جوانب جدا كتيرة في شخصيتي فعلا فعلا قيمة وفعلا فعلا انا مش شايفها، ولكن انا صابب تركيزي كله على الحاجة اللي انا شايف انها عاملة لي مشكلة، فبدخل واقارن. والسوشيال ميديا، ارجع بقول انه دايما دي حاجة يمكن بقولها في كل الحلقات، السوشيال ميديا خلتنا نعرف نشوف جوانب من حياة الناس ما كناش بنشوفه قبل كده. كل الناس بقى سهل عليها انها تكون بتشير او بتشارك حياتها بشكل علني، فطبعا كم الانبهار وكم الحاجات الجميلة اللي بتتعرض بتخلينا في وقت من الاوقات لو انا مش مدرك الحق احس انه انا في حاجة غلط، انه انا ناقصني حاجة، سواء كان في شكلي، في مادياتي، في اجتماعياتي، في أهلي، في عيشتي، في بيتي، في أكلي، في شربي، في انبساطي. فلو أنا ممكن أكون شخص بنبسط جدا جدا بالحاجات البسيطة، السوشيال ميديا ممكن تجعلني شخص أتنمرض على الحاجة اللي كانت بتريحني أو الحاجة اللي كانت بتبسطني جدا جدا، لأنه بص الناس بتعمل إيه، بص الناس لما بتحب تسافر مثلا بتسافر فين، فالأماكن اللي أنا بروحها دي أكيد دي مش أماكن، فكل حاجة حلوة في حياتي بتتقلب انها حاجة وحشة، بسبب ان انا دخلت في المعادلة بتاعتي المقارنة. ودي يمكن كارثة بتعملها السوشيال ميديا. ومش بقول ان السوشيال ميديا كارثة في حد ذاتها، لانه في ناس بتستخدمها استخدام صح، بتنشر الحق. واتمنى جدا نكون احنا ناس بنعمل كده، ودايما ده غرضنا، ودايما بنسعى ان احنا نكون بنعمل كده. فدي واحدة من الحاجات. دايما بشوف عيوبي في نفسي، مش بشوف مميزاتي. ويمكن احنا عايشين في عالم برضو في حاجة، صوت الحاجة الوحش صوتها عالي او اعلى من اي حاجة تانية، اسف، من اي حاجة تانية ممكن تكون حواليا صوتها كويس. انا يمكن مش عايز اكون بعمم او اقول ان كل الناس كده، ولكن في اوقات كتير قوي احنا بنروح للحاجة السلبية. فلو الحاجة السلبية دي عني انا، which is ان كل الناس فيهم حاجات سلبية، وبقى ده اتجاه ان انا دايما بشوف الوحش فيا، اعتقد ده برضو بياخدني في حتة مش كويسة في عدم الرضا عن شخصيتي وانا مين. مش بشوف نقاط قوتي، حتى لو كان اللي قدامي قايلها لي، اكيد دي مش نقاط قوة، اكيد في احسن. انا عندي 1 2 3 4 عندي مشاكل فيهم، بس انت شاطر جدا في الحتة دي يا يعني بص اوكي، ما اكيد في ناس كتيرة برضو شاطرة في الحتة دي. فمهما كانت محاولات الشخص اللي قدامي ان هو يقول لي او يشاور لي، لو انا دايما باصص على حاجة الوحشة كأني انا رافض التغيير، رافض ان انا اكون بجيب فكرة بحطها مكان فكرة عندي غلط بتلبسني في حاجات تانية في حياتي. فكرة انه نفسي ابقى زيه، بس مش بس نفسي ابقى زيه، فانا بحاول اخد خطوات ان ابقى زيه بطريقتي، بانه انا ليا حياة، ليا شخصية، ليا مواهب معينة. لكن لا، انا ابقى زيه يعني copy paste، يعني نسخة وصورة. فلو هو الصورة الاصل عايز ابقى نسخة منه. انا اعتقد انه لو انا جيت في وقت وشفت ان انا اصبحت نسخة من شخص تاني، احس انه في حاجة غلط في المعادلة. ليه ابقى نسخة؟ ليه ما تبقاش ليا شخصيتي، ليا طريقتي، ليا اسلوبي، ليا تعاملي مع الناس، مع المشاكل، مع الشغل، مع مذاكرتي؟ ليه انا ما كنتش الشخص اللي ممكن الناس تبص عليه وتقول انه نفسي نكون زيك في الحتة دي؟ ليه ابقى نسخة؟ وهنا انا قصدي بالنسخة انه انا ابتديت اقلد، مش انه اقلد بدافع انه انا نسيت شخصيتي، ان انا ما بقيتش احب نفسي تاني، فانا بقى خلاص هجيب بقى هلعب دور حد كاني في مسرحية وانسى نفسي، كاني انا بمسح نفسي بتباشير. ببعد خالص عن الـ الـ الـ الـ الصورة اللي ربنا خلقنا عنها. انا مش شايف ان هي احسن صورة ممكنة، وطبعا دي بتخلق عداوة كبيرة بيني وبين ربنا، وقلنا ده في البداية. عندي صورة مثالية، ويمكن دي انا باخدها في وقت صغير شوية في السن، من خلال مثلا ان انا بتفرج على مسلسلات، ان انا بتفرج على افلام، فدايما بقارن نفسي بحياة البطل اللي موجود في الفيلم، وبشوف انه هو بيعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا، بس انا مش عارف اكون بعمل ده. وبنسى خالص انه ده سيناريو، ان دي حاجة مكتوبة، انه اساسا المخرج بتاع الفيلم ده هو قاصد يطلع البطل بشكل كويس جدا. ولكن هل ده واقعي؟ هل دي الحياه؟

0: أسامة لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. بعد اكتشافي وعدم رضاي عن شخصيتي، ده بيخليني اكتشف انه اكيد انا بقيت اقلد شخص، او ان انا انجذبت لشخصية شخص تاني مختلف عني. وهنا نتكلم في النقطة اللي ممكن تكون بتخليني انجذب او اشوف انه انا فيا حاجة غلط. تعالوا نسأل شوية اسئلة لنفسنا في البداية. مين هو قدوتي؟ مين الشخص اللي دايما ببص وبقول انا نفسي اكون شبه هذا الشخص، انا عايز ابقى زيه، عايز احقق وعايز اتكلم وعايز يكون تفكيري شبه تفكير هذا الشخص. فمين هو قدوتي؟ انا مين الشخص اللي انا بعجب بيه؟ مين اللي طريقته حتى في الهزار، ضحكته، هزاره مع الناس، طريقته ان هو مثلا لو اتحط في موقف ويغلوشه ازاي بيهندل، ازاي لو حصل موقف بيطلع منه، ايه الحاجة اللي انا بأعجب بيها في الشخص التاني، ايه اللي شديني ليه؟ كل دي اسئلة بتخليني اقرب اكتر للمشكلة الحقيقية. فممكن الحاجات من الحاجات اللي ممكن تشديني في شخصية الشخص اللي قدامي، الجملة اللي لسه قايلها او الكلمة اللي لسه قايلها، شخصيته، طريقته في الهزار، طريقته في المعاملة، طريقته في انه ازاي بيعرف يخطط، ازاي بيعرف يتكلم، ازاي ما بيخافش، ازاي حاجات كتير، ازاي جريء، ممكن يكون شجاع في بعض الحاجات اللي انا مش شجاع فيها. فده بيخليني احس ان انا عندي مشكلة ان انا مش شجاع كفاية، مع ان انا ممكن ابقى شجاع في حاجة وهو مش شجاع فيها خالص. بس انا ما بقيتش شايف ده، انا بقيت شايف انه انا عندي مشكلة وهو اشجع مني، مع ان انا ممكن اكون شايف بالظبط 20 او 10 او يمكن اقل من 5% من حياته، ولكن انا بنيت على 5% دول مصطلح وفكرة كبيرة بتقول انه انا فيا مشكلة. شخصيته واحدة من الحاجات اللي بتفرق جداً

معايا وبتخليني أتشد للشخص اللي قدامي. ثقته بنفسه. بشوف انه في وقت كتير قوي ممكن اكون بقارن نفسي في سن معين بشخص تاني سن اكبر مني بكتير، وبتضايق ان هو عنده ثقة في نفسه اكتر مني. مش كل الكبار عندهم ثقة في نفسهم، اوكي مش بعمم، ولكن وارد جدا في وقت الشباب، في الوقت اللي لسه بكون فيه خبرات، بتحط في تحديات، بتحط في موقف اكيد مليون في المية فيها هفشل، ثقتي في نفسي تهتز شوية، اتضايق، احزن على الحاجة اللي انا مريت بيها، فاشوف انه انا مش كفاية، انا مش واثق في نفسي زي ما هو واثق في نفسه. هو نجح، هو مش بيفشل زي ما انا بفشل، مع انه ممكن يكون وصل للنجاح ده في سن كبير، والمقارنة نفسها مش عادلة. انا لسه في سن صغير، لسه بكبر، لسه هتحط في تجارب، لسه اكيد هفشل. واللي نفسي اكون بوصله انه حتى الشخص ده لما اجي بتكلم معاه هيقدم لك نصيحة مهمة قوي، قد ايه الفشل لعب دور مهم جدا جدا في حياته علشان يبقى شخص ناجح، وانه قد ايه لو ما كانش مر بلحظات فشل زي اللي انا بمر بيها دلوقتي ما كانش هيبقى الشخص اللي انت شايفه دلوقتي. دي واحدة من الحاجات. شكله ممكن احنا كولاد بالذات ننجذب للحتة دي شوية، لو في ولد يعني شكله شايف ان هو جميل امور اكتر مننا، مع ان الموضوع مش بهذه السطحية، انا اسف اني بقولها ولكن ده الواقع، ولكن اوقات كتير قوي بتحط في المواقف دي، ويمكن اعتقد كلنا ممكن نكون مرينا بحاجة زي كده. انا ما بقيتش راضي عن نفسي لمجرد ان في شخص تاني مثلا البنات بتحب تتكلم معاه، وانا شايف ان هم ما بحبوش يتكلم معايا لان انا شكلي مش احسن منه للأسف، فدايما بقيت باصص على شكله، ايه الحلو فيه، ايه الملفت، وبحاول ان انا اكون بعمل اي حاجة في شكل تقربني للصورة اللي هي تبقى شبهه علشان ابقى بوصل للحته اللي هو وصل لها. في حد قبل كده قال لي جمله عمري ما هنساها، الشخص اللي دايما بيحاول يلعب في نفسه كتير من بره بشكل كبير قوي تاكد انه فاضي من جوه. فلو شخص طول الوقت اهتمامي بشكلي، ما بقولش ان دي حاجه وحشه خالص عشان كلامي ما يتفهمش غلط، ده كويس جدا انك انت تكون بتهتم بنفسك وبصحتك وبشكلك، مفيش مشكلة، ولكن لو انت هتضع قيمتك في بس شكلك ايه، دي المشكلة، او انك تحس ان عندك نقص او مش عندك حاجة معينة. انا شعري مش اصفر زي ما هو شعر اصفر، لو انت شايف دي حاجة جذابة جدا مثلا، مثال يمكن تكون سطحي قوي، ولكن انا عايز ادي مثال. اطول مني مثلا، انا مش طويل كده، انا عندي مشكلة. فقد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا وشعور صعب جدا، خصوصا في حاجة انت شايف انه انت مش بايدك تغيرها. فكم الارق وكم التعب والارهاق اللي ممكن اكون بمر بيه في حاجة زي كده كبيرة جدا، وقد ايه احساس بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات، حياته، فلوسه اللي شددني ليه ان هو شخص معاه فلوس. انا ما اتولدتش معايا هذه الفلوس، فهو عارف يبسط اكتر مني، عارف يكون عنده علاقات بسبب ان هو عنده فلوس، وانا عشان مش معايا فلوس فانا مش عارف يكون عندي العلاقات اللي عنده. كلها افكار بتبقى موجودة في دماغنا بشكل كبير جدا جدا جدا، يمكن لو ما تقلتش بشكل صادم في وشك تفضل قاعد وقت طويل أو لحد ما تصطدم بأنه أنت عندك مشكلة في الحتة دي. ممكن تبقى أفكار احنا خايفين أو مكسوفين نكون بنتكلم عنها، ممكن دي تبقى واحدة منهم. أنا مكسوف من حالي، من مستواي الاجتماعي أو الأسوري المادي، فأنا مش عارف أكون بتعامل، وشايف إن دي المشكلة، وشايف إن دي الميزة اللي عند الشخص اللي قدامي، علشان كده هو شخص نجح في حياته، في علاقاته. وبنيت الصورة دي لمجرد ان انا شفته في كذا موقف انه
شخص كويس جدا او شفته على السوشيال ميديا, مع ان ممكن تبقى دي لقطة او هي مش ممكن, هي فعلا بتبقى لقطة دي دقيقتين, لكن بقية ال 24 ساعة احنا فعلا ما نعرفش عنهم اي حاجة. ولكن انا بنيت ان الشخص اللي قدامي بسبب فلوسه هو بقى شخص ناجح في علاقاته, في حياته, في علاقته مع ربنا, في كل حاجة في حياته, في اسلوب حياته كله. انا ما عنديش فلوس كافية, انا عندي مشكلة في حياتي, فيا رب انت ليه ما خلقتنيش معايا فلوس؟ طب انت خلقته معايا فلوس, هل ده مش ظلم؟ هل انه مش من حق ان انا اتضايق؟ اكيد في حاجة غلط, وببتدي بعدها ابعد, ومحبش ان انا اكون بكمل في علاقة مع ربنا. وساعتها ممكن ياخدني الموضوع ان انا احقق اللي انا عاوزه باي طريقة ممكنة, وده اللي كان قصدي عليه في بداية حلقتنا, انه بقت الغاية تبرر اي وسيلة, مهم ان نوصل للصورة بتاعت الشخص اللي قدامي. فلو معايا فلوس انا دايما حاسة ان يكون معايا فلوس كتيرة جدا جدا جدا علشان ابقى زيه, مع ان انا ممكن اوصل للمرحلة دي فعلا اكتشف انه نفس الاحساس هو هو, والعلاقات بتاعتي متحسنتش, واكتشف ان انا لعبت اللعبة غلط. وهنا بتبقى الموضوع مختلف, فالموضوع بقى مجرد تقليد. انا ابتديت ان انا اكون بقلد, ابتديت ان انا مش بس بقيت شايف انه هو شخص قدوة فانا نفسي اكون شخص ناجح بس بطريقتي باسلوبي بشخصيتي, ولكن انا بقيت نسخة منه, عايز اكون بمشي زي ما هو بيمشي بالظبط, بصرف النظر هل الطريق اللي هو ماشي فيه ده مناسب ليا, مناسب لمواهبي, لشخصيتي. ممكن لما امشي السكة اللي هو مشي هفشل اكتر لانه هو شخصيته مختلفة عني, طريقته في التعامل مختلف عني. فدي تبقى مشكلة تانية. فممكن اكون بعجب بشخص ناجح جدا, فمش بس بتأثر بنجاحه بقول ان هو شخص ناجح حاجة كويسة لي, انا نفسي اكون ناجح كده فانا هركز في حياتي. لا, هو مش بس هو ناجح او بتأثر بنجاحه, لكن انا بديت احاول اعيش بنفس شخصيته وطريقته بالحرف, بهزر نفس الهزار بتاعه, بتكلم بنفس طريقته عشان بس ابقى زيه. فكرة الترند مثلا, الطريقة اللي مثلا حد طلع يتكلم بيها وجاب ملايين المشاهدات وكده وتعرف, فانا بطلع اتكلم بنفس الطريقة بتاعته علشان هو نجح بناء على كم المشاهدات اللي حصلت. فممكن بعدها اللي يحصل انه الناس تسخر مني, لان دي مش طريقتي, مش اسلوبي, في حاجة فيك, في حاجة غلط, والناس ما بيضحكش عليها بسهولة. وكأن نجاح الشخص ده لازم يبقى شكلي أنا كمان. فالموضوع ما وقفش عن أنه هو شخص ناجح حاجة كويسة, ولكن أنا بقيت نسخة منه. حابب نطلع فصل, ولكن قبل الفصل حابب أدي تنويه سريع قوي, إن إحنا في راديو سما إحنا الحمد لله ربنا مباركنا, وابتدينا نوصل للناس أكتر, وابتدينا نتكلم في حتت أو على الراديو, بعدها ابتدينا نطلع لايف على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا. دلوقتي برضو تقدر تتابعنا على الساتلايت, على النايل سات, على تردد 275.00.11.354 رأسي. ممكن تتابعونا على النايل سات على التردد ده. طبعا ده شيء يشرفنا جدا, وشيء فعلا يكون بيبسطنا ان احنا نكون بنساعد وبنوصل لاكبر عدد من الناس اللي بيها, بنوصل فعلا افكار يمكن مختلفة, ان ما بتقلش في العالم افكار تتبدل بافكار تانية غلط احنا اتولدنا او عشنا بيها سنين. فحابب اقول برضو التردد مرة كمان, ان انتو ممكن تكونوا بتتابعونا على الساتلايت, على النايل سات, على التردد 275.00.11.354 رأسي. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا. الموضوع بتاعنا انه انا خلاص عرفت انا ايه اللي بيشدني في شخصية الشخص اللي قدامي. طب انا ليه بفضل شخصيته او بفضل شخصية غيري عليا؟ القبول. بشوف الناس بتديله القبول اللي انا ببقى محتاجه في وقت كتير قوي. انا ببقى فعلا محتاج قبول وده احتياج طبيعي اي انسان ممكن يكون بيحس بيه في وقت واحنا مخلوقين بيه. ودايما بقول الجملة دي انه احنا مخلوقين لبعض. ربنا خلق حواء آدم علشان آدم يصبح في شركة مع إنسان زيه. فاحتياج القبول ده مش احتياج يدل على إنك شخص ضعيف أو يدل على أي حاجة تانية، إلا إنه ده احتياج طبيعي الإنسان محتاج يكون بيحسه. فبشوف إنه الشخص اللي قدامي عنده القبول ده الناس بتقبله أكتر مني، الناس بتحبه أكتر مني، حاجات كتيرة جدا جدا. الشهرة، الشخص ده مشهور، الشخص ده الناس كلها عارفاه، الشخص ده ناس كتير قوي بتحبه علشان هو لذيذ ومضحك وفن طول الوقت ودايما بيحب مش عارف يتكلم مع الناس، فالشخص ده بقى مشهور. وماذا لو مثلا بيطلع على السوشيال ميديا كتير، بيقدم حاجات كتير، فقد ايه انا بنجذب او بفضل شخصيته عليا؟ لانه انا ما عنديش هذه الشهرة، ما عنديش هذه النوع من انه بقى ليه تواصل مع كم الناس دي كلها، فده بيصب اكتر في انه قد ايه هو مقبول وانا لا. على فكرة الموضوع ممكن يبقى عارف انه انا ليا 5 صحاب كويسين جدا جدا جدا وانا فعلا فعلا بحبهم وهم بيحبوني، ولكن لمجرد ان انا مثلا دخلت المقارنة فبقيت بشوف ان اللي قدامي بقى مش بس عنده 5، ده عنده 500، عنده الشهرة اللي مش عندي. كاني بقول للخمس شخصيات اللي هما في حياتي او الصحاب اللي في حياتي دول انتوا مالكوش قيمة زي ما الخمسمية ليهم قيمة عند الشخص التاني. فببتدي اتمرد، ببتدي اشوف انه انا ماليش صداقات، ببتدي اشوف انه انا مش محبوب، انا مش مقبول، لمجرد بس انه انا قارنت حياته بحياتي. وهنا حابب نكون بنتكلم في اخر جزء انه انا محتاج اكتشف شخصيتي واكتشف انا مين، انا محتاج اكون بعمل ده. فايه الخطوات اللي ممكن اكون باخدها اتجاهي علشان اكون بوصل للمرحلة اللي بيها انا بقبل فيها نفسي؟ وهنا محتاج ان انا اكون بمشي شوية خطوات. اول حاجة ان انا اقبل نفسي، قبل نفسي زي ما هي من غير تحكيم او تنظير او انه انا احس انه انا في حاجة غلط. ونرجع تاني وقف قدام ربنا واقول له انا يمكن اللي قدامي عنده بعض المميزات اللي شايفها دلوقتي وشايف انه انا ما عنديش مميزات، ولكن يا رب انا واثق في عدلك وواثق انك انت ما خلقتنيش لمجرد انه اكون شخص بلا هوية، بلا شخصية، بلا مميزات. اكشف لي عن مميزاتي، انا هبقى معاك ومصدق ومؤمن بيك ايا كان اللي حصل ايه. وانا طالب منك بس طلبة واحدة، انه بس اقبل نفسي واحبها. فحط قدامي يا رب الناس اللي فعلا تشاور لي على الحاجات الكويسة فيا، ولو هم مش موجودين انت شاور لي بطريقتك وطرق ربنا كتيرة جدا. شاور لي وعرفني انه انا شخص مميز، ليا بصمتي، ليا مميزاتي الكتيرة، إذا ما ليا عيوبي، بس أقبل ده وده. رجعني تاني للنقطة اللي بيها أقبل نفسي، أعرف مميزاتي، أنا إيه النقطة القوة اللي عندي. طلع ورقة وقلم واكتب ده، أنا اسمي فادي، عندي سنة كذا، بعرف أسمع كويس، بعرف أتكلم، بعرف أكون شخص طيب، جدع. اكتب كل المميزات اللي انت شايفها في شخصيتك والحاجات اللي انت نفسك تبقى بتتطور فيها أو بتكمل فيها، اكتب كل ده. وعايز تكتب عيوبك ايه علشان مش بس تحكم بيها على نفسك ولكن تشتغل بيها عليك، يبقى هايل، مفيش مشكلة. ولكن بس لما يبقى قدامك الصفحة اللي انت كاتب فيها الحلو والوحش، تعرف ان فيه حلو كتير، وكأن عينيك مش بس بص على الوحش لكن بص كمان على الحاجات ومميزات ربنا خلقك بيها. أفهم اختلافاتي مع الشخص الآخر، أفهم أنه أنا يمكن مش دايما في كل المواقف بعرف أكون بضحك وبهزر، ولكن أنا ليا شخصية مميزة عن الشخص الآخر. ففي أوقات الناس ممكن تشوف أن الهزار الزايد اللي الشخص التاني بيعمله ده مش أفضل حاجة، احنا محتاجين شخص نتكلم معاه في الوقت اللي جد يبقى جد شوية فيحبوا يتكلموا معايا، بعرف أسمع، بعرف أتناقش، مش بزم في الشخص اللي قدامي، ولكن بقول أنه يمكن أنا عندي النقطة دي أقوى منه شوية. قابل اختلافي أن أنا شخص مختلف عنه وليا بصمتي، وأنه أكيد ربنا خلقني بشخصية مختلفة عن كل الشخصيات التانية، لأن لو كلنا واحد مفيش اختلافات، مفيش حاجة، مفيش ألوان. محتاج أفهم اختلافاتي وأوقف مقارنة، محتاج أوقف مقارنة وارجع تاني للنقطة اللي بيها بقول أنا مش هقارن نفسي أو حياتي بحياة غيري أو شخصيتي بشخصية غيري، مش هعمل كده. فأنا محتاج أكون بعمل ده كويس قوي، أعرف إمتي، وده يمكن موضوع اتكلمنا فيه، وأعتقد الحاجات دي علشان أكون بمشي فيها سكة، لأن دي بتبقى سكة. محتاج يكون عندي مرشد، شخص أكون برجع له وبيتكلم معايا، ويمكن دي الدعوة اللي دايما بقيت أسيبها في كل الحلقات بتاعتنا. محتاج يكون عندي شخص أنا واثق فيه، شخص مشهود لي من الناس، شخص صالح. صالح بمعنى انه فاهم نفسه، متوازن، بشوفه في علاقاته انه شخص متوازن، عارف اديله ثقة بانه اتكلم معاه واسمع رأيه واشوف ممكن العب اللعبة ازاي صح. لو مش شايف ان في شخص قريب منك، ابتدي دور على شخص قريب منك، شخص اتكلم معاه، طلع له كل حاجة، اكتب الحاجات دي واديها له، قول له انا بص فيا 1 2 3 انا مش راضي عنهم، بس فيا حاجات دي كويسة، هل انت شايف الحاجات دي فيا؟ اتكلم معاه اكتر. قد ايه المرشد، قد ايه الشخص اللي بنتكلم معاه ممكن يوضح لي حاجات في نفسي انا مش شايفها؟ لانه باختصار وببساطة هو في حتة أنا يمكن لما بتحط في مشكلة مش ببقى شايف غير المشكلة، فببقى محتاج شخص من بره المشكلة أتكلم معاه فبيبقى شايف الموضوع من نظرة تانية مختلفة، فالموضوع بيبقى أفضل وأحسن. أكتشف دعوتي، أنا عايش بغرض، عايش بهدف، أنا ليا هدف من العيش اللي أنا عايش. أكتشف الدعوة بتاعتي دي، أعرف أنا مين، ومش بس أنا مين، أنا عايش ليه والإيه بحققه. إنه يبقى عندي هدف ده بيخليني كل يوم لما بصحى من النوم الصبح أنا في حاجة عاملها النهاردة، أنا مش بس عايش بفراغة. عارفين لما بتبقى مثلا في أجازة طويلة، ويمكن ناس في ناس بعرفها ناس كبار لما بيطلعوا للمعايش بيحسوا إنه خلاص حياته انتهت. ليه؟ لأنه باختصار هو شايف أنه كان هدفه الأول والأخير هو الشغل، والشغل دلوقتي راح، هو طلع المعيش، كمل الاكتئاب وكمل الحاجات اللي ممكن يوصلوا لها كتيرة جدا، لأن هم شايفين دعوتهم بس مختزلة في الشغل. ولكن أوكي، الدعوة دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن بتكلم أنه هم كانوا عايشين بطاقتهم وبشخصيتهم وحاسين أن في حاجة بيعملوها في حياتهم علشان بس كل يوم بيصحوا وشايفين أن في حاجة في الشغل يقدموها، في هدف في حياتهم ليها معنى. فمش بقول ان دعوتي بس الشغل، ولكن بقول انه عامة الدعوة او ان انا عايش لهدف ده بيجعل لحياتي انا قيمة، فلازم ابقى عارف انا ايه دعوتي واكتشف دعوتي واصلي انه ربنا يوضح لي دعوتي دي ايه، لان الموضوع مرتبط جدا جدا جدا بيه. اطور نفسي، وده اللي يمكن قلته، انه اكون مش بس بكتب الحاجات الوحشة عشان بس أنظر وإن أنا أحكم بيها على نفسي وأتضايق وأبعد وأقفش، ولكن بس علشان أشتغل وأطور في الحاجات دي، فلو انا شخص بهزر كتير محتاج اقلل هزاري شويه. لو انا شخص بتكلم كتير فلما يبقى مثلا حد بيتكلم معايا بقيت اتكلم انا اكتر منه مع ان هو اللي متضايق، محتاج اركز في دي شويه، اسمع او اصغي اكتر من ان انا اكون بس بتكلم، محتاج اكون بعمل كده. وحابب ادي في الوقت الاخير الخلاصة او ان انا اكون بلم الموضوع في شوية نقط بسيطة. اول نقطة، انا مش محتاج ابقى نسخة من حد تاني عشان ابقى مهم او ان ابقى ليا قيمة. اعرف ان انا ليا شخصيتي وليا بصمتي، والشخص اللي قدامي هو شخص ناجح وكل حاجة، وانا ببسط له واتمنى اكون ناجح زيه، بس بطريقتي وبشخصيتي انا وبنسختي انا الاصلية، مش بنسخة مقلدة. اللي عجبني في غيري مش معناه ان اللي فيه انا ناقص، فهو زي ما عنده نقط يمكن اقوى فيها عندي ابقى مدرك جدا وواعي جدا لانه انا فيه كمان نقط اقوى فيها عنه. فمش معنى ان هو عنده حاجة حلوة يبقى انا ناقص في الحاجة دي، انا ممكن اكون اقل منه لكن انا عندي حاجات تانية برضو قوية جدا جدا. المقارنة بتخليني اشوف قيمة غيري وانسى قيمتي، فانا طول الوقت شايف انه انا بلا قيمة لمجرد انه انا دايما عنيا عليه هو. ربنا خلقني بشكل مختلف، والاختلاف مش عيب، الاختلاف مهم وضروري جدا جدا جدا، وده ممكن يبان حتى في العلاقات الزوجية. لو شخص مش مركز انا محتاج حد يكون بيركز جدا في التفاصيل، بس انا شخص هادي وهي شخصية يمكن بتتوتر بسرعة، فدي الاختلاف ونقط القوة اللي بتكملها او ان احنا فيها بنكمل بعض، ده مهم جدا جدا جدا. ودي نهاية حلقتنا، كنت متحمس ومبسوط جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، حابب اكون بتابع معاكو اكتر وتكونوا يعني بتبعتولنا لو عندكو اي حاجة عايزين تكونوا بتتكلموا فيها. متحمس.
0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية تالتة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أنه الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج إن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: الصباح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
6: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: الصباح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها، لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
0: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال:

0: لما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها. وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور، فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم، ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان، فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس،
2: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
3: فأجابه الرب يسوع،
0: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه، سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم، لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين، واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
3: وقال أيضا للجموع،
0: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن

0: ذهبت مع خصمك إلى الحاكم، فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق لئلا يسوقك إلى القاضي، فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
1: راديو سما معك طول السنة.
2: الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وإنت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: الصباح التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
10: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
11: هذا هو ابن الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
12: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
13: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
14: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
15: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
2: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
5: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
2: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: يا سوسن، المدير طالبك تروحي لعنده.
1: خير إن شاء الله، شو بده؟
0: صدقيني ما بعرف، بس شكله كان كتير معصب.
1: الله يستر ويعدي هاليوم على خير.
0: انتي صدقي، من لما جبتي هالولد وأنا شفقانة عليكي، يعني حتى تركيزك بالشغل صار قليل.
1: انتي بتفكري إنه الأم بتقدر تركز على أي إشي وهي مشغولة على ابنها؟ آخ، يعني لو عندنا حضانة هون بالشغل مثل باقي هالشركات والمدارس اللي فيها موظفات متزوجات.
0: معك حق، هاي مرت أخوي بتاخد معها بنتها الصغيرة، وبفترة الاستراحة بتنزل وبترضعها، وبعدين هالصغيرة بتنام 3 ساعات وهي مرتاحة.
1: الله يسمع منك ويصير عندنا حضانة. يلا خلينا أروح أشوف إيش بده المدير.
2: شو يا سوسن؟ وبعدين مع هالتأخير عن الدوام اللي كل يوم تأخريه؟
1: أنا آسف كثير، بس أنت بتعرف أنا بتأخر لأني بكون برضع بابني الصغير.
2: أنا ما بفهم الحكي. أنا بفهم إنه هون مكان عمل إله قوانينه ولازم تلتزمي فيها وتحترمي ساعات الدوام الرسمية.
1: طيب ما أنت عارف حضرتك أنا لازم أرضع ابني قبل ما أجي للدوام حتى ما يجوع بغيابي.
2: هاي مشكلتك مش مشكلتي، وإذا ما بدك تلتزمي بساعات الدوام وراح تضلك تيجي متأخرة، أنا راح أتصرف تصرف ثاني، وظف مكانك شاب لا يقول بدي رضع ولا يقول بدي غيره.
1: بس
2: إيش بس يا سوسن؟ أنا بحترم كفاءتك وتفانيكي بالعمل، بس بتعرفي إنه مصلحة الشغل بتيجي أول إشي، وأنا بيهمني إنتاجك بالنهاية.
1: يعني يا حضرة المدير، فترة الرضاعة كلها على بعضها ما رح تتجاوز 6 أشهر لحد ما يصير ابني يعتمد شوي على أكل تاني، أرجوك تتحملني هالفترة البسيطة.
2: يعني أنت معك كل هالليل ومعك باقي النهار وبدك تتحملي فترات العمل لمصلحة الشغل، يعني ما بتقدر تدبري حالك هال8 ساعات؟
1: الطفل ما بيفهم هالحكي، احيانا بده ينام واحيانا بده يرضع كل ساعتين، انت ابو عارف.
2: خلاص روحي هلا على مكتبك ويا ريت تفكري بكلامي كويس.

0: شايفي علاء شو عمل معي المدير اليوم؟
1: ها خير إن شاء الله، شو عمل؟
0: اليوم بعت وراي على مكتبه وبهدلني، حكالي إنه لازم ألتزم ساعات الدوام ولا بجيب شاب تاني مكاني.
1: وبعدين معه هذا اللي ما بخاف الله، يعني وين بدك تروح بابنك اللي برضى؟ هذه موت من الجوع عشان هو يرضى.
0: ما قلنا غير تجيب لي إياه بالسيارة معك، وأنا بنزل فترة الاستراحة ربع ساعة وبرضعه بالسيارة، شو رأيك؟
1: يعني برأيك هذا حل؟ شو هي الدنيا ما عاد فيها رحمة أبداً؟ وبعدين أنا كيف بدي أترك شغلي وأجيب لك إياه؟
0: طيب شو الحل؟ يعني أفطمه لسه ما صار عمره 3 أشهر، ما ضل قدامي غير أروح على وزارة العمل وأتأكد إذا في قوانين تضمن لي حقي.
1: يا سوسن، أنا بعرف القوانين لأني بشتغل بشركة بتحترم هاي القوانين، وتأكد إنه في القانون يسمح للمرضعة إنها تاخد ساعة كل يوم لترضع ابنها.
0: يعني حتى القانون بيخليني أرضع ابني، طب ليش هذا المدير بيعمل معي هيك؟ هو مش عارف هالقوانين.
1: مع الأسف في كثير مدراء ما بيردوا على القانون ولا بيطبقوه، وهذا مديرك إذا حطك براسه ممكن يدبر لك أي مؤامرة يطلعك فيها من الشغل.
0: يا الله، أنا ما صدقت إمتى ألاقي شغل وأساعدك بمصاريف هالبيت اللي كل يوم عن يوم بتزيد، وخاصة بعد ما ولدت وصار عنا طفل صغير.
1: ولا يهمك، إحنا شغلك ما بنستغني عنه أبداً، أنت عارفة قديش الولد بده مصاريف، وكمان لا تنسي إنه إحنا لسه بنسد بديون العرس.
0: يعني شو بدي أنا أعمل هلأ؟ الدنيا كلها مسودة بوجهي.
1: وكليها لربك وإن شاء الله رح نلاقي لها حل.

0: يا سوسن، إلك أسبوعين عم تيجي بكير على الدوام، ليش؟ إيش سويتي بابنك؟
1: اسكتي أما لقيت لك حل. هاي أنا بشفط له الحليب وبحطه بالرضاعة، ولما بجوع ماما بتسخن له إياه وبتشربه.
0: بس هذا الشيء رح يتعبك إذا استمر أكثر من شهر، وبعدين سمعت إنه لما الطفل بيرضع مباشرة بينزل الحليب من كل القنوات، مش زي الشفط اليدوي.
1: كيف يعني؟ مش فاهمة.

0: القناة بتعطي عنصر معين من تكوين الحليب، يعني المية والفيتامينات والدهون، عشان هيك الشفط اليدوي بضله أقل كفاءة وفائدة.
1: يا ربي، أنا كل ما أقول لقيت حل تتسكر بوجهي، ما بكفي الوجع اللي صار بصدري من لما بديت أشفط له الحليب. شو بدي أعمل أنا هلأ؟
0: الله يعينك ويهون عليكي هالحمل.
1: أقول لك معاكي حق، ربك بيدبرها، وكله بيهون عشان حبيبي عمورة الله يرضى عليه صاير ما أسكاه، واللي خلقه ما رح ينساه.

0: آخ يا بي آخ.
1: مالك؟ خير خير إن شاء الله. شو صاير لك؟ ليش وجهك أصفر هيك؟
0: مش قادر أتحملي على هالوجع اللي بصدري، آخ كل يوم عن يوم بزيد.
1: طيب طيب، شو رأيك تزوري اليوم دكتورتك؟
0: أكيد لازم أروح اليوم، ما نمت مبارح من الوجع. يلا بداوم ساعتين وبكتب مغادرة.
1: ماشي ماشي، حضري حالك أنت وأنا هسا بوصلك للشغل، بس احكي معي وطمنيني عليكي.

0: سمعتي علاء شو حكت الدكتورة؟
1: ها خير إن شاء الله، شو قالت؟
0: خلص صار لازم أفطم الولد.
1: لسه عمره 3 شهور يا سوسن، حرام بعده صغير على الفطام.
0: ما أنت شايف الوضع اللي صار معي، والدكتورة نبهتني وحذرتني مش لازم أستمر بشفط الحليب. للأسف ما في حل تاني بين إيدينا.
1: أخ إذا إحنا بولد واحد هيك عم بصير فينا، كيف لو بدك تجيبي له كمان أخ ولا أخت؟ كيف بده يصير بحالتنا؟
0: أخ يا علاء بترجاك لا تقلب علي المواجع أكتر من هيك. تعرف دايما الأولاد هم الضحايا. خلص رح أعطيه حليب صناعي الصبح وبعد الظهر بس أرجع برضعه مني، وإذا خف الحليب كتير بنفطم لحاله.
1: ماشي يا سوسن، هيك منيح وسلامتك يا أحلى أم.
2: عزيزتي المستمعة، إن إلهنا إله الحق وهو رؤوف وكثير الرحمة، وقد دعانا لنكون شفوقين ورحماء تجاه بعضنا البعض. وفي القديم قال سليمان الحكيم لابنه في سفر الأمثال الأصحاح 3 والعدد 3: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك. من الحكمة إذن أن نتمسك بإنسانيتنا التي أكد الله عليها، ونستوعب قصد الله للمرأة عندما رتب أن تكون المعيل الأول للطفل خلال فترة رضاعته، ومصدر الإطمئنان والراحة له أيضاً، حيث جاء في المزمور 22 والعدد 9: لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئناً على ثديي أمي. لذلك بادرت الكثير من المجتمعات لدعم الأم العاملة من خلال سن القوانين التي تهبها حقوقها تجاه العناية بأطفالها في الفترة الأولى بعد ولادتهم. فمن حق المرأة أن تقوم بدورها الذي أكرمها الله به في إرضاع أطفالها والعناية بهم، وهذا لا يتعارض مع كونها تعمل خارج البيت، فقد وهبها الله القدرة على التوفيق بين الأمرين دون أن تقصر في أي منهما. ومن هنا توجب علينا جميعا وخاصة تجاه أولئك الأمهات الفاضلات المجتهدات مساعدتهن وعدم وضع العقبات والمعطلات أمام الاستمرار بالقيام بأعمالهن. عزيزتي، إذا كنت أما لطفل رضيع وتواجهين موقف صراع بين وظيفتك وطفلك، فقد نصح الأطباء بأن تستغل المرأة العاملة اللحظات التي تتواجد بها مع طفلها خارج أوقات العمل بأن تركز على تزويده بالرضاعة الطبيعية فقط، حتى ولو كان هذا أثناء الليل، وذلك لكي تعوض عن نقص رضاعته في ساعات العمل، ولكي يزداد إدرار الحليب ويكفيه لفترة أطول، حيث أن انقطاع الأم عن الإرضاع قد ينعكس سلباً على كمية الحليب. تذكري عزيزتي أنك مهمة أولاً كامرأة وثانياً كزوجة وأم، فدور المرأة في المجتمع كأم وكعاملة هو دور مقدس رسمه الله لها منذ خلقها لتكون إلى جانب الرجل معيناً نظيره، كما تقول كلمة الله في سفر التكوين الأصحاح 2 والعدد 18: ولهذا فمعاملة المرأة كإنسان له حقوقه وواجباته أمر وقصد إلهي، فلا يجب أن يسلب حق المرأة أبداً في أروع ما يمكن أن تقوم به، ألا وهو إرضاع أطفالها، كما لا يجب أن تهدد بترك عملها جنباً إلى جنب مع رجلها واستبدالها لأنها امرأة. لذا عزيزتي، هذه دعوة لأن تتمسكي بما أعطاه الرب لك من حقوق وبركات، ولتركزي في كل ما تقومين به على شخص الرب يسوع، واطلبي معونته في كل ما تواجهين من تحديات سواء مع الأسرة والأطفال أو في العمل. نصلي من أجلك عزيزتي لتتمتعي بالعزيمة في حياتك اليومية، وأن تعيشي كما أراد الرب لك في الارتفاع والغلبة دائما. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة، لك منا أطيب الأمنيات وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمك.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي حلقة النهاردة هنأكد على صحة الكتاب المقدس باستخدام موضوع التناقضات في الكتاب المقدس. هل في تناقضات في الكتاب المقدس؟ لأنه لو في تناقضات في الكتاب المقدس، إزاي هنقول عليه ده الكتاب الصحيح أو كتاب الله الموحى به من الله؟ علشان كده هنتكلم عن موضوع التناقضات. قال أحد العلماء المتخصصين في اللاهوت في علم نقد الكتاب المقدس، وده شخص اشتهر بإلمامه بأكتر من 30 لغة. أيوة أنت سامع صح، شخص ملم بأكتر من 30 لغة. فبيقول كده: تعرضت للتناقضات الظاهرية الواحدة تلو الأخرى، وقمت بدراسة التعارض المزعوم بين نصوص الكتاب المقدس وعلم اللغويات والأثار وغيرها من العلوم، ومن ثم فقد ازدادت ثقتي في الكتاب المقدس، إذ اكتشفت أن معظم المشكلات اللي واجهها الإنسان في الكتاب المقدس من العصور القديمة وحتى الآن قد تم معالجتها وتفسيرها على نحو مرضي تماماً من خلال النص الكتابي نفسه، أو من خلال الدراسات الموضوعية لعلم الآثار. وبيقول كده إن النتائج التي يمكن الحصول عليها من الوثائق التاريخية القديمة المصرية والسومرية والأكادية تتفق جميعها مع نصوص الكتاب المقدس. وخلي بالك، ده شخص بيتكلم عن علم، ده شخص ملم بـ30 لغة. ويكمل ويقول: ولا يمكن لعالم إنجيلي محنك أن يخشى الإدعاءات والتحديات العدائية للعقلانيين أصحاب مذهب الفلسفة الإنسانية أو المناقضين أياً كانت عقيدتهم. ويضيف ويقول: هناك من البراهين في الكتاب المقدس ما يكفي لدحض أي اتهام وجه إليه في أي وقت مضى، وهذا أمر متوقع من كتاب له مكانة مثل تلك التي للكتاب المقدس، فهو كلمة الله الحي المنزهة والمعصومة. طيب نتعامل إزاي لما نلاقي تناقضات؟ عندنا مجموعة من المبادئ اللي بتساعدنا نتعامل مع التناقضات في الكتاب المقدس. أنا مش عايزك تتخض وانت بتسمعني، لأنك ممكن تلاقي تناقض، بس خلي بالك من المبادئ، لأن المبادئ اللي هنقولها مع بعض هتساعدك تتعامل إزاي مع التناقضات الظاهرية في الكتاب المقدس. رقم واحد، أو المبدأ الأول: ما لم يتم تفسيره ليس بالضرورة غير قابل للتفسير. فما فيش أي حد مهما يكون مستواه ودراسته وعمقه الكتابي إنه يدعي إن عنده القدرة على تفسير جميع الصعوبات اللي بتواجهنا في الكتاب المقدس. ومع ذلك فلا يصح لأي ناقد أن يفترض من هذا المنطلق أن ما لم يتم تفسيره حتى الآن لن يتم تفسيره أبداً. ولو قابل أي عالم أحد غرائب الطبيعة فإنه لا يكف عن البحث العلمي بسبب ذلك حتى يصل إلى تفسير. على سبيل المثال، افترض النقاد ذات يوم أن موسى لا يمكن أن يكون هو كاتب الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس، وفي الإدعاء بيقولوا أنه الكتابة ما كانتش معروفة في وقت موسى، لكن دلوقتي إحنا نقدر نعرف إن الكتابة موجودة قبل 2000 سنة أو أكتر من زمن موسى. فالاعتراض أو التناقض انتفى، لأن وقتها ما كانتش الناس على علم إن الكتابة موجودة أيام موسى. وبعدين
اعتقد النقاد فيما مضى أن الكتاب المقدس أخطأ في حديثه عن شعب اسمهم الحسيين، بيقول إذا لم يشر إليهم المؤرخون مطلقاً، لكن دلوقتي المؤرخون يعرفوا وجود المجموعة دي عن طريق المكتبة اللي وجدوها في تركيا. إذن الكتاب لم يتغير، لكن آراء العلماء وآراء النقاد هي اللي تغيرت. إذن المبدأ الأول، ما لم يتم تفسيره ليس بالضرورة غير قابل للتفسير. من الأمور الواضحة أنه يجب إثبات استحالة التوفيق بين أمرين قبل الجزم بأن هناك تناقضاً، وده مبدأ معروف في البحث التاريخي وهو المبدأ الوحيد المعقول والممكن. المبدأ الثاني، لما نواجه أي تناقض في الكتاب المقدس، هو إن التفسير الخاطئ للنص لا يعني عدم عصمة الكتاب المقدس. فمش معنى إنه في تفسير خاطئ معناه إنه الكتاب مش موحى به من الله، فقد يكون هناك تفسير خاطئ لكن يظل الكتاب المقدس كلمة الله. التوراة والإنجيل هو كتاب الله المعصوم من الخطأ، فما ينفعش نعمل ربط ما بين التفسير الخاطئ وعصمة الكتاب المقدس. قد يكون هناك تفسير خاطئ لكن الكتاب المقدس يظل معصوم من الخطأ. المبدأ الثالث في فهم موضوع التناقضات، قبل ما تحكم على أي تناقض وتعتبره تناقض، المبدأ الثالث يجب فهم سياق النص، ودي من أكتر الأخطاء شيوعاً عند النقاد، إنه حد يستقطع النص من سياقه. فبالطريقة دي اللي هي طريقة أساساً غير صحيحة، يمكن للمرأة أن يبرهن على أي شيء من الكتاب المقدس. وعلى سبيل المثال، مثلاً الكتاب المقدس بيقول ليس إله، ودي موجودة في مزمور 14 والآية رقم 1، فممكن واحد يقول إن الكتاب المقدس بيقول ليس إله، بس لو هو رجع إلى سياق النص فهيقرأ إن النص بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، فمش الكتاب المقدس اللي بيقول ليس إله، لكن الجاهل بيقول في قلبه ليس إله. إذن لابد من فهم أي نص كتابي في السياق. كمان المسيح بيقول لا تقوموا الشر في متى 5 والآية 39، ولكن السياق اللي في الآية دي نفسها بعدم الانتقام لا يمكن إخفاله. إذن القاعدة رقم 3 أو المبدأ رقم 3، يجب فهم سياق النص. فقبل ما تقول إنه في تناقض لابد من الرجوع إلى سياق النص. المبدأ الرابع، وإحنا بنتعامل مع التناقضات خلينا نكون فاهمين إنه تفسير النصوص الصعبة بتتم في ضوء النصوص الواضحة. إحنا مش بننكر إنه في بعض النصوص في الكتاب المقدس ممكن تكون صعبة الفهم. طيب نفهم إزاي النصوص صعبة الفهم؟ لفهم النصوص صعبة الفهم لابد من الرجوع إلى نصوص واضحة، فالواضح يفسر غير الواضح، ودي معلومة أو شيء مهم جداً اوعى تنساها. الواضح يفسر غير الواضح، أو السهل يفسر الصعب، فما تروحش بسرعة للنصوص الصعبة وتحاول تفهمها. افهم النصوص السهلة، افهم النصوص الواضحة، واحدة واحدة هتلاقي النصوص الصعبة بقت واضحة ومش محتاجة أي معضلة ومش محتاجة أي مشكلة. زي إيه؟ زي مثلا في الصلاة الربانية، الصلاة اللي علمها المسيح لتلاميذه في إنجيل متى أصحاح 6 والآية رقم 11، فبيقول كده خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. كلمة الكفاف يمكن ناس كتيرة اختلفت عليها واختلفت على أصلها أو إيه هو المعنى الدقيق، لكن كلمة كفافنا أو كفاف هي تعني خبزنا المستمر، فيعني يا رب
ادينا الخبز المستمر اللي انت بتدهن، اللي انت اديتهن امبارح تدهن النهاردة وتدهن بكرة، او كمان نقدر نترجمها بالخبز السماوي او الخبز اللي للغد. وكل المعاني دي ليها دلالتها في السياق، وكل المعلومات دي متاحة لينا. إذن المبدأ الرابع كان تفسير النصوص الصعبة بيتم في ضوء النصوص الواضحة. ممكن نشوف حاجات كتيرة في الكتاب المقدس بنفس الطريقة. عندنا آية تمثل تحدي كبير قوي في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 والآية 29، يمكن ناس كتيرة ما سمعتهاش، ويمكن تكون سمعتها حضرتك أو ما سمعتهاش. الآية دي بتقول الذين يعتمدون من أجل الأموات، تعبير غريب، معمودية غريبة وعجيبة ما سمعناش عنها قبل كده. يا ترى إيه المقصود بيها؟ ده واحد من النصوص الصعبة، لا يمكن معرفة النص ده لوحده، لابد من قراية الأجزاء الكتابية والرجوع للخلفية التاريخية والخلفية الحضارية لأهل كورنثوس علشان نقدر نفهم يعني إيه الذين يعتمدون من أجل الأموات. إذن بأكد تاني على نفس الفكرة، إنه النصوص الصعبة بيتم تفسيرها في ضوء النصوص الواضحة. المبدأ رقم 5، وأرجو إن احنا ننتبه كويس قوي للمبدأ رقم 5، إنه ما ينفعش نأسس عقيدة أو تعليم كتابي على نص واحد فقط، لابد من مراعاة عدم بناء عقيدة على أحد النصوص غير الواضحة في الكتاب المقدس. فإحنا عندنا قاعدة عامة في التفسير بتقول إن الأمور الأساسية هي الأمور الواضحة، والأمور الواضحة هي الأمور الأساسية. إذن لا ننجرف إلى تأسيس عقيدة أو تعليم لاهوتي على نص كتابي واحد، وده اللي بيسموه بالوضوح الكتابي. فلو في هناك أمر مهم في الكتاب المقدس أكيد الله هيعلن عنه بوضوح، وأكيد الله هيعلن عنه في أكتر من مكان، كما أنه لا ينبغي أبداً أن يفسر نص غير واضح على أنه يناقض أحد التعليم الواضحة بالكتاب المقدس. المبدأ رقم 6، وإحنا بنتعامل مع التناقضات خلينا فاهمين المبدأ ده. المبدأ بيقول إن الكتاب المقدس كتاب إلهي، لكن مع كون الكتاب المقدس كتاب إلهي إلا إن اللي كتبوه بشر زينا، علشان كده الكتاب المقدس فيه سمات إنسانية. خلي بالك، الكتاب المقدس كتاب إلهي لكنه كتب بالبشر بلغة البشر لكي يفهموا البشر. لازم ده تاخده في الاعتبار كويس قوي، لأنك هتلاقي بعض الكلمات وبعض المصطلحات اللي حضرتك هتعتبرها تناقض، وهي في الحقيقة مش تناقض، لأن حضرتك مش فاهم أو مش عارف المبدأ دوة، إن الكتاب المقدس كتاب إلهي لكن كتبوه البشر بلغة يفهمها البشر. فلما يقول الكتاب المقدس إنه الله حزن إنه خلق الإنسان، أو إن الله ندم إنه خلق الإنسان، ده ممكن حضرتك تعتبره تناقض، لأنه الحزن والندم مش من طبيعة الله، والله ما عندوش مفاجآت، والله ما تفاجئش بالإنسان، فما فيش داعي لا للحزن ولا الندم. بس الكتاب المقدس عايز يقول لنا إن الله اتأثر بخطية الإنسان، فيستخدم التعبير البشري إن الله ندم أو إن الله حزن أو إن الله تأسف في قلبه. علشان كده لازم المبدأ رقم 6 يكون واضح لينا في فهم التناقضات في الكتاب المقدس، إنه الكتاب المقدس كتاب إلهي لكنه مكتوب بالبشر ومكتوب بلغة يفهمها البشر. المبدأ رقم 7 في التعامل مع التناقضات بيقول إنه عدم اكتمال رواية معينة لا يعني عدم صحتها. فممكن نلاقي
وده موجود أكتر في الأناجيل الأربعة، ممكن نلاقي تفصيلة في إنجيل مش موجودة في إنجيل آخر. لكن لما نبص على الرواية ككل في الأناجيل كلها بنطلع برواية مكتملة. فقد تكون الرواية مش مكتملة في إنجيل، لكن بقراية الأناجيل كلها تكتمل الرواية. وهنا ده المبدأ الأساسي في التعامل مع التناقضات، فعدم اكتمال رواية معينة لا يعني عدم صحتها. فممكن يكون مرقس بيركز على شيء، لوقا بيركز على شيء تاني، ده مش معناه إن الرواية فيها تناقض، لكن كل كاتب بيركز على جانب معين، كل كاتب بيسلط الكاميرا بتاعته على جانب معين في حياة المسيح، أو على جانب معين في حياة الإنسان، أو جانب معين على الجماهير المحيطة بيه. إذن المبدأ هو عدم اكتمال رواية معينة لا يعني عدم صحتها. فحضرتك علشان تفهم الرواية بالكامل اقرأ الأناجيل الأربعة، فتقدر تطلع برواية كاملة، وأنا متأكد أنك مش هتلاقي أي تناقض. المبدأ رقم 8 في التعامل مع التناقضات، خلي بالك وده ناس كتيرة من غير الفاهمين أو اللي بيتصيدوا في الماء العكر بيلجأوا للنقطة دي. إيه النقطة دي؟ الاقتباسات. فالمبدأ رقم 8 بيقول إن الاقتباسات الموجودة في العهد الجديد من العهد القديم مش بالضرورة تستخدم نفس الألفاظ. فلما تلاقي اقتباس في العهد الجديد من العهد القديم مش بنفس الألفاظ، ده مش معناه تناقض، لأنه المضمون واحد والفكرة واحد، لكن قد يتم التعبير عنها بأكتر من لغة، زي ما موجود دلوقتي أكتر من ترجمة للكتاب المقدس. المسيحيين الأوائل كانوا بيستخدموا الترجمة السبعينية اللي اتكلمنا عنها في حلقة سابقة، اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم، ودي كانت بتستخدم صيغة مختلفة عن النص نفسه. والاختلاف في الترجمات ده مش معناه إنه النص مش من الله وإن الكتاب المقدس محرف، وهنتكلم في حلقة تفصيلية عن موضوع ترجمات الكتاب المقدس. ولو وجدنا اختلافات في بعض الترجمات ده مش معناه إن الكتاب المقدس محرف أو إن الكتاب المقدس غير صحيح. فالاقتباسات الموجودة في العهد الجديد من العهد القديم مش بالضرورة تستخدم نفس الألفاظ. وفي أكتر من نوع من الاقتباسات، في اقتباسات بيسموها اقتباسات نصية، ودي اللي بيقتبس جزء كتابي من العهد القديم بيكون ملتزم التزام كامل بالنص والمعنى واللفظ، فما فيش اختلاف ما بين النص في العهد الجديد والنص من العهد القديم. في نوع تاني من الاقتباسات اسمها اقتباسات ضمنية، وده معناه انه الكاتب في العهد الجديد بيقتبس المضمون دون الالتزام باللفظ، فبيقدم ممكن معنى أو مترادف مختلف عن اللي موجود في العهد القديم. الاقتباس الثالث بيسموه اقتباس بسيط، وده اللي بيتم الاقتباس من شاهد واحد فقط، وبيكون واضح إنه بياخد مقطع من سفر في العهد القديم فقط بطريقة واضحة. إذن المبدأ رقم 8 بيقول إن الاقتباسات الموجودة في العهد الجديد من العهد القديم لا يجب بالضرورة أن تستخدم نفس الألفاظ. في اقتباسات كمان مركبة، في اقتباسات جزئية، في اقتباسات كلية، ودي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتفصيل. المبدأ رقم 9، وده مبدأ مهم قوي، وده حاجة بنسمع فيها هجوم كتير على الكتاب المقدس بسبب المبدأ اللي احنا هنتكلم عنه. المبدأ رقم 9 بيقول انه لا تتفق تعاليم الكتاب المقدس بالضرورة مع كل ما يسجله من احداث. ده معناه ان مش كل اللي موجود في الكتاب المقدس الكتاب المقدس موافق عليه. فمثلا الكتاب المقدس بيتكلم عن كذب الحية أو كذب الشيطان أو خداع الشيطان لحواء،
هل معنى أن الكتاب المقدس بيتكلم عن الكذب أو الخداع معناه أن هو موافق عليه أو بيشجع عليه؟ أعتقد الإجابة لا، وإنت تتفق معايا كمستمع. كمان الكتاب المقدس بيتكلم في سفر يشوع الصح 2 وعدد 4 أن رحاب كذبت لما جم الناس يسألوا على الجاسوسين، كذبت وقالت لهم هم مشوا، وفي نفس الوقت هي كانت مخبياهم. هل معنى أن الكتاب ذكر أن رحاب لجأت إلى الكذب معناه الكتاب بيوافق أو بيشجع على الكذب؟ مستحيل تكون الإجابة نعم. مش بس كده، فمثلا جزء كبير من الأنبياء في العهد القديم الكتاب المقدس بيسجل ليهم سقطات أو أخطاء، زي مثلا لوط. الكتاب المقدس بيسجل أن لوط الرجل البار زنى مع بناته، مع أن الحقيقة معكوسة، مش هو اللي زنى لكن بناته هم اللي قاموا بالفعل ده مع أبوهم، هم اللي شربوا الخمر فالرجل سكر، فكانت النتيجة أن هم ناموا معاه أو اتجعوا معاه أو زنوا معاه، مش هو اللي زنى. لكن بغض النظر، مش معنى أن الكتاب المقدس ذكر الفعل الشنيع البشع ده معناه أن الكتاب المقدس موافق عليه، لأنه في وصية واضحة من ضمن الوصايا العشرة: لا تزني. فمش ممكن نفس الكتاب اللي بيقول لا تزني هو الكتاب اللي يشجع على الزنا، وده شيء مش منطقي. مش بس كده، ده الكتاب المقدس كمان جرم الزنا وجعل الرجم عقوبة الزنا. فمش معنى ان الكتاب سجل شيء معناه ان هو موافق عليه او بيشجع عليه. مش بس كده، يمكن من أشهر الأنبياء داود النبي، الملك المسبح المرنم اللي خطط لجريمة زنا، خطط للزنا وكان السبب في قتل أوريا الحسي. هل معنى أن الكتاب المقدس ذكر أن داود زنا معناه أن الكتاب بيوافق؟ مستحيل. هل معنى أن سليمان اتجوز 300 و700 من السراري أو الزوجات درجة تانية، هل معنى كده أن الكتاب بيشجع على تعدد الزوجات؟ إزاي؟ والمسيح نفسه في العهد الجديد اتكلم عن زوج واحد وزوجة واحدة. إذن المبدأ المهم هنا قبل ما تنتقد الكتاب المقدس وتقول أن الكتاب المقدس بيشجع على خطية معينة، افهم شيء، أنه لا تتفق تعليم الكتاب المقدس بالضرورة مع كل ما يسجله من أحداث. بالعكس، لأن الكتاب المقدس كتاب الله، كتاب صادق، فكان حريص أنه يسجل كل الأحداث. كل الأحداث يعني كل الأحداث. فنتعلم من الحلو فيها وكمان نتعظ ونتحذر من السيء اللي فيها. وزي ما شفنا عزيزي المستمع إن في تناقضات، لكن بفحص التناقضات اتضح إن هي مجرد تناقضات ظاهرية. وده اللي خلينا قبل ما نحكم على شيء لابد من التحقق من دقته ومن صحته. فأنا بشجعك عزيزي المستمع إنك قبل ما تعمل التناقضات وقبل ما يكون عندك فكر مسبق عن التناقضات، اقرأ الكتاب المقدس، حاول تفهم رسالة الله في الكتاب المقدس، وبعد ما تقرأ الكتاب المقدس اتكلم عن التناقضات إن وجدت. لكن زي ما شفنا إنه العلماء والمفكرين والناس اللي هم ملمين باللغات المختلفة بما فيهم اللغات الأصلية، بفحصهم للتناقضات اكتشفوا إن هي مجرد تناقضات ظاهرية مش حقيقية، وده لأنه كتاب الله، الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس، التوراة والإنجيل والزبور. الرب معك.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا من خلال الابليكيشن وكل اللي بيشوفونا من خلال صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج قالوا عنه. معكم ليديا فرحان من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. وقالوا عنه مين اللي قالوا عنه؟ اللي قالوا عنه وما زالوا بيقولوا عنه هو السيد المسيح اللي بيتكلموا كلام كتير جدا عليه. كلام منه كلام إيجابي وكلام سلبي، منه كلام صح ومنه كلام غلط، منه كلام صح لكن مش للآخر صح، أو في حقيقة ناقصة، حقيقة غير مكتملة، لكن هو يبقى الشخصية اللي مازالت وستظل دايما بتاخد الأنظار وبتبهر الناس، والشخصية اللي حواليها كلام كتير وهو يستحق. ليه؟ لأن هو مش زي أي حد، هو المتفرد. النهاردة قالوا عنه بلا خطية، فهل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ بلا خطية يعني معنى كده ان هو انسان زينا زيه؟ بلا خطية ايه الدليل على ده؟ بلا خطية يعني ما تعرضش في اي موقف ان هو يضعف زينا، او يبقى في حتة كده مش كاملة فيه؟ كل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة عن المسيح، إنه قالوا عنه بلا خطية، مع ضيف الحلقة النهاردة الأسيس بشوي صفوت. أهلا بك أسيس.
1: أهلا بك يا ليدي،
0: مبسوطة أنك معايا.
1: ده بركة كبيرة لي.
0: يعني مبسوطة أن إحنا كمان بنتشارك في موضوع مهم جدا عن المسيح، فده في حد ذاته يعني شيء بمتن لي أن إحنا عندنا الفرصة أن نتكلم عن المسيح. لكن كمان موضوع الحلقة النهاردة إنه قالوا عنه بلا خطية، إيه رأيك؟
1: هو أول حاجة لو قعدنا طول العمر نحكي عن شخص الرب يسوع واللي عمله الرب يسوع، أكيد عمرنا مش هيكفي كم التأثير والكلمات والتعليم اللي عمله المسيح أثناء حياته على الأرض يفوق العقل. وده اللي احنا عايشين عليه أهو لنا 2000 سنة، ولسه بنحكي ولسه بنفسر ولسه بنفكر ولسه بنوصل أو بنحاول نوصل حتى للقليل من أفكاره ومحبته وأحشائه اللي كان عايز يوصلها للبشر.
0: Yeah. وده حقيقي، أنا بتفق معاك جدا. ويمكن كمان أقول إني المسيح قبل حتى وجوده في الجسد على الأرض كان محور الكلام عنه في العهد القديم. ويمكن خدنا حلقة أسيس قبل كده عن إزاي في العهد القديم قالوا عنه حاجات كتير، قالوا نبوات وأشخاص كتيرة كانوا رموز لي، وبعض الحاجات اللي زي الحياة النحاسية وزي خروف الفصح وإلى آخره كان يعتبر رموز للمسيح، اللي هو كانت حاجات في الإعلان المتدرج بتفتح عينين بس الناس على مين اللي جاي في الجسد، مين ده اللي احنا كلنا منتظرينه. فدي حقيقة بتفق معاك جدا ان لو قعدنا نتكلم عنه مش هيكفي، ولا العمر كله هيكفي ان احنا نكون بنغطي الكلام عن المسيح. قالوا عنه بلا خطية، القول دوت اتفق عليه يعتبر ناس كتير، بس الحتة اللي احنا هنقف عندها النهاردة الدليل على انه بلا خطية، والدليل على انه الوحيد اللي بلا خطية. ليه؟ لاني في بعض الافكار بتقول عن انه هو بلا خطية، وبعض الانبياء والرسل برضو معصومين من الخطأ، او يعني ان هم كمان بلا خطية. لكن احنا عايزين نركز في حلقتنا النهاردة ازاي نمسك الدليل ان هو بلا خطية، الوحيد اللي بلا خطية. تمام؟ يلا نبدأ بقى بينا.
1: أوكي، أنا عايز أبدأ الأول بيعني إيه خطية. يعني كلمة خطية دي هي في معناها العام إنه حد ما عملش حاجة غلط، صح؟ لكن خلينا نعرفها بشكل أدق شوية كتابيا. الخطية معناها إيه في الكتاب؟ عندنا الخطية هي كل فكر وقول وفعل لا يرضى الله. ومش بس كده، نيجي في العهد الجديد ندخل لبعض يعني أكبر شوية، ده مش بس كل فكر وقول وفعل لا يرضى الله، ولكن كل امتناع عن فعل خير تستطيع أن تفعله وما رضيتش أنك تفعل الفعل ده، أنت بكده برضو لم ترضى الله، إذن ده خطية بالنسبة لك. فهو فكر

0: وقول وفعل، فكر. ودي حتة مهمة قوي، مين يعرف الفكر؟ شخص الرب بس. فالفكر احنا بنحكي على اللي جوه، النيات، الدوافع عاملة ازاي. انت اوقات كتير بتفعل افعال شكلها من بره صحيح، والناس ممكن تسقف لك، لكن افكارك ونواياك اللي جواك غير مقدسة. وبالتالي اللي انت بتعمله ده ممكن يرضي الناس لكن لا يرضى الله، إذن خطية. فيبقى أفعال معلنة قدام الناس، الناس هتسقف لها، لكن حقيقة الله لم يرضى عنها، وبالتالي ده يحسب خطية. وقيسي على ده حاجات كتيرة قوي ممكن نعملها في الخدمة، في الكنيسة، في إعطاء الفقراء والمساعدات. نيتك إيه وانت بتعمل ده؟ دوافعك إيه وانت بتعمل ده؟ لو دوافعك لا ترضى الله، إذن فالفعل ده حتى لو شكله حلو لكنه غير مقبول عند الله. فاهم الفكرة؟ فإحنا لما نحكي على خطية، هو ده المعنى بتاع الخطية، فعل وقول وفكر لا يرضى الله، وامتناع عن فعل في خير الآخرين، وامتناع ده يحسب انه لا يرضى الله.
1: يعني انا لو بعمل حاجات من بره جميلة جدا، يعني انا بصلي، بصوم، بدفع عشور او صدقة، بعمل اعمال خير، يعني برعى مرضى، برعى ايتام، بدي ناس غلابة، فقراء فلوس او احتياجاتهم، بس الدافع من جوه مش مظبوط، هنا اقدر اقول عليها دي خطيه، رغم ان اللي من بره شكله حلو قوي وجميل
0: ده حقيقي.
1: جدا
0: في الموعظه على الجبل يجي شخص الرب يسوع ويقول ايه، يقول هيجي لي ناس يقولوا اليس باسمك تنبأنا، اليس باسمك اخرجنا شياطين، اليس باسمك صنعنا قوات. دي كلها افعال حلوه، اول ما تشوفيها تقول يا بص الناس دول قد ايه بيحبوا ربنا، بص السلطان اللي عندهم، بص تأثيرهم، بص فعاليتهم، وممكن نسقف لهم وممكن نمشي وراهم ونقول يا هم دول القادة اللي احنا نمشي وراهم. عارفة يجي في الاخر كده يعلق على الجزء ده ويقول ايه، يرد عليهم السيد الرب يقول لهم ايه، اذهبوا عني لاني لم اعرفكم قط. يعني ايه؟ يعني يا رب في ناس كتير بتفعل افعال شكلها حسن وأفعال الناس بتمجدها، ولكن الدوافع اللي جوه غير مقدسة، وبالتالي لا ترضى الله. هذه الأفعال لا ترضى الله، هذه الأفعال خطية، هذه الأفعال مش بتقربني من ربنا، بالعكس بتبعدنا عنه. لأن احنا مقاييسنا كبشر هي الأفعال، لكن مقاييس شخص الرب هي ايه؟ انت بتعمل ده ليه؟
1: الدافع.
0: الدافع، انت ايه الافكار اللي جواك؟ وانت واقف مثلا عن منبر بتوعظ، انت بتوعظ ليه؟ هل همك على النفوس ولا همك على نفسك؟ هيسقفولي، هيصوروني، هطلع على الشاشات، انت همك ايه؟ الدافع اللي جواك هو اللي بيقودك، والدافع ده هو المقياس. كانوا زمان برضو في الموعظة على الجبل يقول لهم الرب يسوع، سمعت انه قيل لا تزني، ده فعل، فعل انت لو عملته يحسب لك خطيه. اما انا فاقول لكم، تقول لنا ايه بقى يا رب الدافع بقى اللي ورا ده؟ كل من نظر لامراه واشتهى فين؟
1: في فكره،
0: ده جوه. مين شايف ده؟
1: خياله وذهنه،
0: ده شايفه مين؟ شخص الرب بس. فبيقول لك انت الاهم انك ترضيني، ما تدورش على كم واحد هيسقف لك. بالمقياس ده ممكن نكون بنقيس حياه المسيح. ايه دوافعك يا رب؟ افعال كتير من اللي عملتها كانت الناس بتسقف لك، بس افعال كتير من اللي عملتها كانت لا ترضي الناس، وفي ناس كتير كانت بتحاول تمسك هذه الافعال وتقول ان دي اسباب للإدانة.
1: زي الشفاء في يوم السبت مثلا.
0: وفي افعال كتير الرب ما عملهاش قدام الناس اصلا، يجيبوا له في بيت صيدا، كنا امبارح لسه في الكنيسه بنتكلم عن الموضوع ده، في بيت صيدا يجيبوا له واحد اعمى فيقولوا له المسه اشفيه، وكان الناس بتحط المقاييس وبتقول لهم ايه، بص يا رب انت لازم تعملها كده وقدام الناس اهو، يعني انجاز التعبير في كاميرات في ناس هتسقف لك اعملها بس انت كده
1: ورينا بقى شطارتك بقى
0: والناس هتشجعك بقى وتاخد جماهيريه واسعه اعملها يا رب. فعارفين عارفه شخص الرب يعمل ايه؟ راح واخد الاعمى ده من ايده ويسيب الناس كلها ويطلع بيه بره القريه خالص
1: لوحدهم
0: ويعمل المعجزه ويعملها على مرحلتين. المرة الأولى يخف بس يشوف الأعمى ده يشوف الناس كأشجار، المرة الثانية يشوف كل إنسانا جليا، جليا ده يعني اللي هو بيور كده حاجة نقية جدا، حاجة متهيألي يعني فول اتش دي. أوكي، فهو الراجل شاف شخص الرب أول واحد. عارفة شخص الرب يقول له إيه بقى؟ يقول له على فكرة مش مهم الناس، ما لهلوش كده بس قالها في المعنى. قال له إيه؟ ما تدخلش القرية، هما مستنيين نشوفوا احنا عملنا ايه. اذهب الى بيتك، ارسلوا الى بيته. ايه يا رب، هو انت مش هيهمك الناس؟ طب مش هيسقفولك؟ طب انت مش هتاخد الجماهيرية ولا الشهر؟
1: مش هتاخد اللقطة،
0: مش هتاخد اللقطة. الرب كان يهمه ايه اكتر؟ ان افعل مشيئة ابي. مرة جاع جابوا له اكل، قال لهم طعامي ان افعل مشيئة أبي. هو ده اللي محرك لحياتي، هو ان انا اعمل ايه؟ اعمل مشيئة الاب، انه الاب يشتم من افعالي وتصرفاتي واقوالي رائحة سرور. فاهم الفكرة؟ فده اللي عمله الرب. الرب ما كانش بقى فارق معاه الافعال دي الناس هترضى عنها ولا لا، الافعال دي مقبولة ولا لا، كم واحد هيمشي ورايا وكم واحد مش هيمشي ورايا،
1: كم واحد هيعمل لايك،
0: مش فارق معاه ده.
1: بلغة السوشيال ميديا، كم واحد هيعمل لايك وكم واحد هيعمل لي كومنت وكم واحد هيعمل اللي انا بعمله ده شير. فيعني بالمقاييس دي ما كانش بيفكر كده.
0: طبعا طبعا، عشان كده احنا بنقول انه شخص الرب يسوع هو كامل وصالح وبر بلا خطية، مش بس في افعاله، مش بس في أقواله اللي أثرت العالم لغاية النهاردة، كم الأقوال اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة، لا ده كمان في دوافعه، هو دفعه الأول والأخير هو إيه؟ إرضاء الآب، أن يفعل مشيئة الآب. هو جاي مخصوص عشان يحقق الخطة للنهاية، حتى لو في تحقيقه للخطة دي وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أنا يا رب، أنا يا آب هعمل مشيئتك لغاية النهاية. طب ده الناس هتسيبني، مش مهم. طب ده الناس هتعذبني، مش مشكلة. طب الناس هتسخر مني، طب الناس هتحتقرني، طب الناس هيحطوا عليا يافطة ويتريقوا عليا، هيعملوا قرعة على اللبس بتاعي، ولا كله ده يفرق معاه. أنا طعامي أن أفعل مشيئة أبي. وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن لو تكلمنا على الدوافع نقول 10 من 10، رغم أنه ده أقل من اللي يستاهله الرب يسوع. دافعه الأول والأخير هو إرضاء الآب، زي ما كنا بنقول في تعريف الخطية. طب أفعاله، ده جالهم مرة قال لهم من منكم يبكتني على خطية؟ لو حد، أنا أعتقد يعني أنا أحاول أبعد، أنا كإنسان أحاول أبعد من فكرة إن الناس تقيمني، الناس تقيمني. في بعض الناس يقول بيوعظ كويس، وفي ناس تانية تقول لا لا مش قوي على قده، ناس هتقول على فكرة حياته كويسة، الرجل ده بيعرف يعمل خير ورجل صالح وبتاع ربنا، وفي ناس تانية هتيجي تقول إيه ده ولا يعرف يعمل أي حاجة عدل. الناس تختلف عليا. تخيلي بقى شخص الرب يقول لهم إيه؟ مين فيكم يجي يقول لي على خطيه؟ يا رب صعبه دي، صعبه، لانه في كم من البشر، يعني مش كل البشر كانوا بيحبوك. في ناس وقفلك بالمرصاد، في ناس وقفلك على الوحده. انا فاكر كان مره من المرات احنا كان في حلقه كنا بنتكلم على الكتبه والفريسيين ده في ناس حاسه انك جاي تخرب بيتها، فهم وقفل لك على مش الغلطة، ربع الغلطة. فكر بس، ده هم كمان بيصطنعوا الفرص علشان تقع، علشان يمسكوها عليك.
1: في كذا موضع في الكتاب ليجربوه،
0: مثلا
1: جابوا الامرأة
0: في يوحنا 8
1: علشان يجربوا
0: امرأة امسكت في ذات يجيبها له ليه؟
1: نعطي الجزية لقيصر او ما نعطيهاش لقيصر علشان يجربوه يوقعوه.
0: ده حقيقي، ده حقيقي. كم المرات اللي فيها بيحاولوا يتلككوا له على الغلط، ويجي الرب يقول لهم ايه؟ مين فيكم بقى يقدر يقول لي على خطيه؟ طب قدروا؟
1: لا
0: ما قدروش. متخيلة؟ هنيجي كمان شوية لناس شهادتهم على الرب إيه؟ مش بس الأولاد الله.
1: هنطلع لفاصل، والحتة اللي فاتت مهمة جدا، كانت دوافعه مع أفكاره مع أفعاله بتثبت إنه بلا خطية. تعالوا نطلع لفاصل وهنرجع نكمل ونقول إزاي المسيح كان بلا خطيئة.

0: قلبك على راديو سما.
1: رجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه. قالوا عنه كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة على راديو سما. النهاردة بنتكلم عن المسيح قالوا عنه بلا خطية. قبل الفاصل حكينا ازاي قالوا عنه بلا خطية، ان كانت دوافعه افكاره افعاله متناسقة مع بعضها، مفيش حاجة ضد التانية، كلهم بيقولوا ان الراجل ده الإله ده، وأنا قصدي أقول الراجل ده لأنه هو إنسان كامل، والإله ده لأنه هو الله ظاهر في الجسد بلا خطية. كل الحاجات اللي كان بيفعلها وبيفكر فيها وبيتصرف فيها بيعملها حتى من غير ما يقولها، أقواله وأفعاله كانت زي بعض بالظبط، كانت بتقول إنه بلا خطية. واحنا بنرجع يا أسيس بشوي للفكرة دي، الفكرة ان المسيح بلا خطية، انا ببقى عايزة اتسند على دليل. واحنا دايما بنستند كده والمرجع بتاعنا هو الكتاب المقدس
2: طبعا.
1: وانا بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو ما قريتش الكتاب المقدس انت في خطر، لان الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية، كلمة الله اللي فيها حياة، اللي فيها المرجعية بتاعتنا لكل أمر. إيه اللي يثبت لي من الكتاب المقدس إن المسيح بلا خطية؟
2: طبعا كتير كتير، كمل
1: كده نقعد لبكرة.
2: كمل آيات كتير قوي، يعني مثلا آية اللي احنا كنا بنقولها قبل الفاصل على طول اللي موجودة في يوحنا 8. خدي بالك إنجيل يوحنا أصحاح 8 ده اللي فيه الامرأة اللي مسكت في ذات الفعل، ويجي يحط لهم المقياس في الآخر بعد ما قالوا له موسى في القديم قال مثل هذه ترجم، طيب أنت هتقول إيه؟ فالرب راح قال لهم من منكم بلا
1: خطية،
2: خطية يعمل إيه؟ هو بقى اللي يرجمها، هو اللي يرمي الحجر بتاعه. فعملوا إيه كلهم قدام هذا المقياس؟ كلهم رموا الحجرة بتاعتهم ومشيوا، لأنه حس أنه ما فيش ولا حد ينطبق عليه ده. يجي المسيح في عدد 46 يقول لهم إيه؟ من منكم يبكتني على خطية؟ مين فيكم يقدر يقول لي خطية أنا عملتها؟ ده شخص الرب بيسألهم، بيسأل الناس. طب الناس دول كانوا من محبينه؟ كانوا من الناس اللي بيتبعوا؟ الحقيقة لا، ده تلات ارباعهم عايزين يمسكوا عليه غلطة. مرة من المرات برضو في إنجيل يوحنا برضو بيقول أن أفعل دائما ما يرضيه، زي ما كنت بقولك على تعريف الخطية. فالتعريف الخطية بيقول إيه؟ أقوال وأفعال وأفكار لا ترضى الله، ده اللي بيحسب خطية. شخص الرب بقى بيقول إيه؟ أنا أفعل دائما ما يرضيه، بيتكلم على الآب. طب الناس شهدوا عنه إيه؟ أعداؤه شهدوا عنه إيه؟ بيلاطس مثلا في إنجيل يوحنا أصحاح 18 وعدد 38 بيقول إيه؟ أنا لست أجد فيه إلا واحدة، أنا مش شايف فيه عيب واحد.
1: لا، والغريبة لما كان بيقول كده كان في نفس التوقيت اللي كان الشعب مجتمع وبيقول له أسلوبه، يعني بالأولى يطلع فيه
2: هو
1: أي سبب أي خطية عشان يمسكوا منها ويقدر يسلبه، هو مطمن إنه
2: هو حاول يمين وشمال أنه يطلع فيه خطية. وبعدين التقرير النهائي يقول إيه؟ أنا لست أجد فيه إلا واحد، أنا مش شايف فيه مشكلة واحدة. وهو بيغسل إيديه في الآخر يقول إيه؟ أنا بريء من دم هذا البار. إيه ده، هو أنت شايف أنه هو بار؟ طب هو بيلاطس ده من تلاميسه؟ من أتباعه؟ الحقيقة لا. ولو لقي علة واحدة أو حاجة واحدة بس ينفع يمسكها عليه، كان بالأولى يديله إحساس بالعدالة، إن أنا خدت قرار عادي،
1: حتى يسكن ضميره. ده كمان هيبقى حاسس أني أنا بدام لقيت فيه أي سبب أو أي خطية أو أي حاجة عامل بيها مشكلة، أنا ضميري هيبقى مرتاح لما أقول لهم خدوا اسلوبه خلاص.
2: ده حقيقي. اللصين اللي كانوا جنب المسيح على الصليب في إنجيل لوقا 23، اللص اللي على الصليب بيقول إيه على شخص الرب يسوع؟ أما هذا بيقول له إحنا نستحق اللي إحنا فيه دلوقتي. أما هذا، كان بيتكلم على شخص الرب، أما هذا فلم يفعل شيء ليس في محله. فكرة البعد اللي كنت بقوله لك على معنى الخطية، إن اللي هو إيه؟ الامتناع عن فعل خير فاستطعت إن أعمله. شخص الرب يسوع مش بس كانت أفكاره ودوافعه ترضي الآب، مش بس أفعاله ترضي الآب، مش بس أقواله ترضي الآب، لكن حتى كل أفعال خير كان يقدر يعملها للناس لم يمتنع قط. ويقول لنا الكتاب كان يقول يصنع خير. طب مين يستاهل ومين ما يستاهلش؟ ما كانتش في حسبانه.
1: ده أعتقد كمان كان، مش أعتقد، إحنا متأكدين كتاب مقدس إنه كان بيقدم الخير للناس. هو عارف كويس جدا بعلمه السابق، لأنه هو الله ظهر في الجسد، إنه إن دول نفسهم مش هيقبلوه، إن دول نفسهم هيطلبوا بصلبه، ودول نفسهم هيكونوا ضده في يوم من الأيام، ومع ذلك ممكن يكون شفى مرضهم وقوم موتاهم وقدم ليهم خير.
2: واحد من الشخصيات دي مريض بركة بيت حاسدة. هذا الرجل محير بالنسبة لي، محير جدا. يعني الرب بيقول له ايه؟ أتريد أن تبرأ؟ قال له ليس لي إنسان. إذن أنت مقعد 38 سنة، يعني جسدك متدمر 38 سنة أنت قاعد. احنا بنقعد على الكرسي ساعتين بنحس نفسنا مش قادرين نقف. 38 سنة أنت متدمر جسديا. طيب ليس لي إنسان، ده أنت متدمر أصلا نفسيا واجتماعيا. فأنت لما الرب يسوع يقول لك قم احمل سريرك وامشي، مفروض تبقى يعني شايل الجميلة دي طول حياتك. أنا لو منه هوطي على رجلين المسيح دي أبوسها. الغريب ان الراجل ده يحمل سريره ويمشي، ولما يقابلوا اليهود ويسالوه يقولوا له انت حامل سريرك يوم السبت، ما يقول لهمش ايه يا جماعه باركولي يا جماعه افرحوا، لا، يقول لهم انسان قال لي
1: قم احمل
2: سريرك.
1: انا ماليش دعوه، هو اللي شفاني.
2: يا راجل بدل ما تشكره بتقول عليه انسان، عارفه انسان، وحتى بيقولها بطريقه نكره، مش معلم، بتكلم عنه بطريقة نكرة، وكأنه كان مبسوط، كان قاعد تمام زي الفل. ولما جاله الرب يسوع هو ساعتها بقى يعني بقى غصب عنه قام.
1: أنا يعني إيه، أنا هعمل معاك واجب وهسمح لك تشفيني.
2: الكتاب ما يقولنش حتى أنه شكره، أنه شكر الرب يسوع، لا، يقول لنا على طول بعدها في نفس الأصحاح ده قابل الرب يسوع في الهيكل. فالرب يسوع قال له إيه؟ في حاجة أصعب بكتير قوي من المرض اسمها خطية، اذهب ولا تخطئ أيضا. عارف الراجل ده يعمل إيه؟ يذهب ويخطئ. طب يا رب أنت مش عارف؟ يروح لليهود يقول لهم فاكرين لما قابلتوني يوم السبت وأنا ما كنتش عارف مين اللي قومني وخلاني أحمل سريري وأمشي؟ أنا عرفت، أهو هو ده يسوع النصر.
1: بيبلغ عنه،
2: بيسلمه. طب هو مش عارف؟ عارف. طب انت مش عارف يهوذا هيعمل ايه؟ عارف. ده هو قال له. طب انت مش عارف يا رب بطرس هيعمل ايه؟ ده قال له انت هتعمل كذا. طيب معرفتك المسبقه دي منعتك عن فعل الخير؟ لا، يتمم مشيئه الاب للنهايه، يقدم محبه غير مشروطه للي يستحق وللي لا يستحق، للي عمل شيء وللي ما عملش شيء. ده هو الكمال. أنا وإنتي نسعى جاهدين نحو أن احنا نكون ناس قدسين، ناس كويسة بتفعل أفعال الخير. لكن شخص الرب ده هو كان بيعمل الخير طول الوقت، لدرجة أنه ما كانش بيفكر في نفسه على قد ما بيفكر إزاي يتمم مشيئة الأب وإزاي يقدم للبشر النموذج الكامل. وهو تفكري انه قدم للبشر النموذج الكامل ده عشان هو اله فقط، لكنه كمان،
1: وده من الاسئله اللي بتتقال اوقات، اللي هو ما احنا انتوا بتقولوا ان بلا خطيه، ان المسيح بلا خطيه، لاني انتوا بتؤمنوا ان هو الله، فلو الله يبقى هيكون بلا خطيه، لكن هو مش علشان بس هو الله، لكن لانه انسان كامل.
2: ده حقيقي، هو انسان كامل. والكتاب يقول لنا بقى ايه؟ مجرب في كل شيء. ايه يعني ايه مجرب في كل شيء؟ الرب يسوع اتجرب في كل حاجة ورغم كده لم يخطئ. تألم مجربا، يقدر ان يعين المجربين. طب هو الرب اتجرب؟ قولي بقى أسوأ حاجات ممكن يتعرض لها البشر ايه؟
1: الخيانة
2: ظلم،
1: فقدان الفقد فقد الفقد. أعرب الناس لي
2: ده يوحنا المعمدان الوقت اللي فيه تقطعت راسه الرب يسوع تأثر.
1: أيوة.
2: تأثر نفسيا وقال لهم ان انا ذاهب الى موضع خلاء. انا ماشي لوحدي والناس تسمع هو فين ويقولوا ويقول لنا الكتاب يعني نظر ليهم وشافهم كخراف لا راعي لها فيعمل ايه فتحنن. طب يا رب ده انت تعبان نفسيا بس الخراف دي محتاجة اللي يحنوا عليها فيروح يحنوا عليها ويقدم لهم كل خير. شخص الرب اتعرض لكل ده ظلم خيانة فقد فقر فقر ما كانش عنده مكان يسند راسه. في ناس هنا يعني ممكن وهي بتسمعنا تقول ايه ما هو ما دقش الحرمان زي ما هو ما دقش انه بيته يتاخد منه ما دقش انه اهله مثلا في الورث ياخدوا ورثه. لا هو ده اصعب من ده. هو ده انه ما يبقاش معاه حاجة خالص انه لا يملك شيء. فينا ناس كتير تبقى حسن انا معايا بس كذا في البنك او انا ما عنديش رصيد في البنك. حبيبي هو ده اصعب من ده بمراحل.
1: في ناس كانت السيدات والارامل هم اللي بيعولوه من يعني بيعولوا المسيح باكل وشرب وفي مجتمع شرقي واني واحده ست هي قال لي تعول راجل دي ما كانتش سهله
2: حقيقي. واحده كمان من المشاعر اللي دقها المسيح ويمكن نستغرب ان هو دقها الفشل اللي هو ايه ده هو المسيح فشل. لا هو المسيح تعال نقيمها. لو انا رحت البلد وخصوصا البلد دي تبقى بلدي وقدمت كل الاقوال والتعليم الصحيح وبلدي دي رفضتني ده مش بس رفضتني ده راحوا طالعين بيا على قمه جبل وقالوا ايه يلا بينا نرميه. هل ده مشهد نجاح؟
1: لا ده يوجع قوي.
2: ازاي انا اقدم للناس كل الحب ده كل الخير ده وفي الاخر رد فعل الناس ايه؟ تفتكري وهو واقف وسامع الناس حواليه وبيقولوا اصلبوا دموا علينا وعلى اولادنا ده مشهد نجاح؟ لما المسيح كان موجود على الصليب ويبص تحت يلاقي اللي موجودين ومتألمين وبيبكوا عليه أعداد تتعدى على صوابع الإيدين ده نجاح؟ أنا متهيألي أي حد مننا وإحنا غلابة قد كده وما عملناش ربع التأثير ده. لو أنا بتصلب الناس اللي واقفين تحت وزعلانين عليا هيبقى أعدادهم أضعاف اللي كانوا موجودين على المسيح وأنا ما عملتش مش عشر ولا واحد على مليون من اللي عملوا المسيح. تخيل الفكرة ده كل ده وبعدين يعمل إيه للبشر؟ يقدم لهم الحب يقدم لهم الخير. هو ده الكمال انك صالح وبار طول الوقت. يعني اختم لك الفكرة دي بس بآية قالها قائد المئة لما بص على المسيح وهو على الصليب يقول كده في انجيل لوقا اصحاح 23 بالحقيقة كان هذا انسان بار. بالحقيقة ده انسان بار. دي الشهادة اللي الناس كانت بتشهد بيها على المسيح. محدش قدر لا يمسك عليه غلطة وكانت شهادتهم عنه انه انسان بار مش اتباعه حتى الناس البعيدة عنه حتى الناس اللي بتحكمه كانوا بيشهدوا عنه انه بار.
1: وده اللي بيخلينا نتأكد كتابنا المقدس بآيات كتيرة جدا بتقول عن المسيح انه بلا خطية. كتابنا المقدس بيقول عليه قد ايه هو ما كانش بيعمل خطية ولا في خطية ولا بيفكر افكار فيها خطية. كان بيفعل افعال خير اللي هي مش بس علشان هو بيحب الناس لأن هو إله الخير هو مصدر الخير ولأنه بلا خطية فالطبيعي اللي يخرج منه إيه هيخرج منه أفعال خير لأن اللي جواه زي اللي برا. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع تاني ونكمل ونشوف إزاي المسيح قالوا عنه بلا خطية وإحنا بنتأكد وبنأكد النهاردة إنه بلا خطية. نطلع الفاصل ونرجع نكمل.

0: اسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين. وقالوا عنه ان هو بلا خطيه. اتكلمنا في الوقت اللي فات من الحلقه عن قالوا عنه بلا خطيه, ولما نيجي عند الكتاب المقدس بنلاقي ايات كتير وشهادات ناس وافعال كتير ليه وامور وتعاليم بتقول وبتاكد. مفيش حاجه عكس التانيه, مفيش حاجه تخلينا واقفين نقول ايه لا. بس لما قال في الموعظة على الجبل كذا وده بيأكد ان هو بلا خطية, رجعنا لقيناه بيعمل حاجة مختلفة خالص نهائي. كان كلامه متطابق جدا مع افعاله, كانت توجهاته ناحية البشر هي الكلام اللي بيقولوا ليهم. مفيش حاجة من الحاجات اللي تلغي او تشككنا فإنه كان بلا خطية. بنكمل كده أسيس بشوي, وأنا مبسوطة قوي إنك معايا النهاردة في الحلقة عن إن المسيح فعلا بلا خطية. إحنا قبل الفاصل اتكلمنا عن شهادة ناس من اللي بيحبوه وناس من اللي مش متفقين معاه وناس من الأعداء كمان, يعني قلنا شهادات ناس متنوعين.
2: حي
1: انت, أنا كمان وإنت بتتكلم افتكرت حاجة, افتكرت إن الشهادات دي في منها شهادات جت في أوقات يعني عصيبة. يعني ايه اللي حبك ان اللص يقول له طب احنا نستحق ده لكن هو ما يستحقش ده وده هو مفهوش بيلاطس في وقت صعب جدا وقت المحاكمات. يعني تحس ان قائد المئة يقول انا ما لقيتش التوقيت اللي الناس اللي هم مش حتى تلاميذه شهدوا فيه عن إنه هو بلا خطية كان توقيت صعب جدا.
2: ده حقيقي. انت عارفة في إنجيل مرقس أصحاح 14 يقول إيه؟ وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع, وبعدين فلم يجدوا. يعني بيدوروا على حد يشهد عنه شهادة زور. يا جماعة حد يجي يتبلع عليه يقول لنا إنه عمل حاجة كده يعني في الدرة في الضلمة, حد بس يقول اي حاجة عملها الراجل ده مش كويسة. فحتى دي وهم بيطلبوا شهادة زور ملقيوش عليه شهادة زور. متخيلة؟
1: وده بيأكد لنا ان هو فعلا حقيقي
2: كان
1: بلا خطية. هو بار, هو كامل وبار وبلا خطية. طيب انا عندي سؤال في فكرة اني هو يعني ممكن ألاقي ناس كده بتقول لك خلاص احنا متفقين معك وهو بلا خطية, بس مش هو الوحيد. يعني هنقول ان في كمان انبياء بلا خطية, رسل بلا خطية. وطبعا دي بتستند شوية على فكرة ان عصمة الانبياء او ما يقال ان كل الانبياء معصومين من الخطية. بس احنا إيماننا المسيحي بيقول إن الوحيد المتفرد اللي بلا خطية هو المسيح.
2: ده
1: إيه الدليل على ده إن هو الوحيد؟
2: إحنا عندنا خطايا بقية الأنبياء, ما إحنا عندنا السرد التاريخي لكل الأنبياء. فإحنا وصلنا يعني مثلا داود نفسه يقول خطيتي أمامي في كل حين. على فكرة داود ده مش أي نبي, ده راجل مميز جدا في التاريخ الإنساني. متخيلة كم المرات اللي بيكتب فيها الأنبياء في العهد القديم ويدوا رسالة رجاء للشعب اليهودي, دايما يقولوا عليه إيه؟ الرب هيرد مظلة داود الساقط. بينسبوا نفسهم دايما النسب لداود. ولما جه ناس ينادوا على المسيح ويعلنوا ملكه قالوا له يسوع ابن داود. إذن داود ده مش أي نبي. ورغم كده طب داود أخطأ؟ نعم أخطأ. هذا الشخص التقي النبي المميز جدا عند الرب, النبي اللي عمل حاجات تاريخية وإيمانية غير عادية, واحد من أبطال الإيمان. أخطأ هذا الشخص, أخطأ الشخص ده, اشتهى الشخص ده, زنى الشخص ده, رتب مكيدة الشخص ده, قتل وهو نبي. طب موسى النبي العظيم أخطأ؟ نعم أخطأ. طيب إبراهيم, إبراهيم وهو بياخد خطوة إيمان وبيترك أهله وعشرته ويطلع من أرضه ورايح أرض كنعان، لأ ما فيهاش أكل، لأ في مجاعة، يعمل إيه؟ يروح نزل لمصر. وهو نزل لمصر يبص لمراته، إيه ده؟ دي شكلها حلو، ده ممكن يكونوا هيقتلوني علشانها عشان ياخدوها مني، أقول بقى أكدب وأقول إنها أختي. ده إبراهيم بيخطئ، عمل حاجات كتيرة كويسة على فكرة في حياته، ولكنه أخطأ وقع في الخطية. مين من أنبياء، كم الأنبياء اللي عملوا خطايا ما لهمش أول ولا آخر في العهد القديم وفي العهد الجديد؟ أبطال الإيمان في العهد الجديد عملوا خطايا. بطرس واحد من أبطال الإيمان، أنكر وسب ولعن. بولس واحد من أبطال الإيمان، كان بيرتب مكيدة وياخد جواب عشان يروح ياخد يلم كل أتباع المسيح عشان يقتله. كل أبطال الإيمان عملوا خطايا. الكتاب يقول لنا ليس بار ولا واحد. مين اللي بلا خطيئة؟ إذا الجميع أخطأوا وعوازهم مجد الله، الجميع بلا استثناء. ما فيش بار غير شخص واحد بس، هو شخص الرب يسوع. طب الباقي كله خطاياهم موجودة، عندنا سرد تاريخي وسرد كتابي لخطاياهم. طب خطاياهم اللي موجودة دي كتبوها ناس محبين ولا أعداء؟ محبين. طب والرب بيشهد عنهم، الرب كان بيطلع لنا مساوئهم؟ لا، بيطلع لنا إنسانيتهم ضعفهم، وكأنه في الضعف ده وهو بيبرزه في الكتاب المقدس يقول لنا إيه؟ يا ليديا أنت ليك رجاء، يا بشو أنت ليك رجاء. ليه؟ زي ما أبطال الأمان الإيمان دول ضعفوا، إحنا كمان ممكن نضعف وينفع نقوم مرة تانية. فاهم؟
1: لكن الوحيد قولا قاطعا اللي بلا خطية هو المسيح
2: طبعا.
1: طيب لو المسيح، وده برضو سؤال أي حد ممكن يسأله، لو المسيح بلا خطية وهو الوحيد اللي بلا خطية، ليه الله يسمح إن هو يتجرب على التجربة على الجبل، الشيطان يطلع يجربه؟ طب هو كده كده بلا خطية، يعني النتيجة بتاعت التجربة إيه؟ معروفة، هو بلا خطية فالشيطان هيحاول يجربه فهو مش هيتجاوب مع التجربة لأن هو بلا خطية فالنتيجة محسومة. فهل معنى كده أن التجربة على الجبل دي كانت شو؟ ده بيتقال أسيس بشوي، ده بيتقال يا إما تعترفوا بأن المسيح كان ممكن يسقط في الخطية لما إبليس جربه، وفي الحالة دي يبقى هو معرض للخطية، يا إما تعترفوا أن المسيح بلا خطية والشيطان جاي يجربه ده شو؟ فالإجابة فين بقى لسؤال زي ده؟
2: طيب احنا خلينا نقول الأول، هل المسيح هو إله كامل؟ نعم. هل هو إنسان كامل؟ برضو نعم. طب إيه اللي يثبت لنا إنسانيته؟ حاجات كتيرة، حتى التجارب دي يبان جدا إنسانيته فيها. يقول بعد مصام 40 يوم حصل إيه؟ جاع أخيرا. يعني جاع أخيرا؟ جاع، إنسان جاع. فإذا ده بيجوع، ده بيعطش، ده بيتعب، فإنسان، إنسان كامل. طب مفروض ما يعطش، مفروض ما يجوعش عشان ما يبقاش إنسان؟ لا، بما أنه إنسان فهيعطش وهيجوع وهيتعب وهينام، ونشوف مشاهد كتيرة المسيح نام فيها وكان موجود بإنسانيته الكاملة. طب كان بيمثل الجوع؟ لا، هو محتاج يأكل وبعدها أكل. طب هو بيمثل التعب؟ بيمثل النوم؟ ما بيمثلش، هو نام فعلا كإنسان نام. طب إذن بما أنه بيتعرض لكل هذه الأشياء وبينفع أن هي تكون بتمر عليه وبيعيشها، هو كمان تعرض للتجارب حياتيا واقعيا حقيقيا، ولكن عمل إيه في وسط هذه التجارب؟ كان ماسك في المكتوب. هتقولي لي هو تصرف كإله؟ لا، ده هو ماسك في المكتوب. المكتوب ده من حق مين؟ من حقه هو فقط؟ له من حقي ومن حقك ومن حق كل الناس. لو أنت ماسك في المكتوب هتعرف ترد في التجارب. المسيح تألم مجربا ليه؟ عشان ما نجيش نقول إيه، ما أنت ما دقتش يا رب، ما أنت ما شفتش، ما أنت ما مرتش بالحاجات اللي احنا مرينا بيها. لا يا حبيبي، هو مر بكل حاجة، تألم مجربا، وكل حاجة أكتر بكتير. أنا وإنتي ممكن ناخد شوية تجارب، ومش عارف مين ياخد تجارب أخرى متنوعة، ومين ياخد تجارب تانية مختلفة، أما هو فتعرض للكل، كل حاجة، كل أنواع الألم، كل أنواع التجارب. عمل إيه؟ مسك في المكتوب وعاش القداسة الحقيقية، فبقى القدوس البار الذي بلا عيب. يقول لنا الكتاب في إنجيل يوحنا صح 1 وعدد 29، دي كانت شهادة يوحنا. حمل الله، بيشهد عنه، وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ليه الرب يسوع بلا خطية؟ لأنه لو بخطية ما كانش هيقدر يرفع خطية العالم، ده هو كان محتاج حد.
1: وانا دي كنت هسألك فيها كمان،
2: محتاج حد تاني
1: اللي هي
2: يشيلها عنه،
1: اللي هي فكرة انه لو هو بالخطية ازاي هيشيل الخطايا. بس قبل ما انقل على الحتة دي، في بوبا كتب لنا سؤال ممكن يكون جاوبت عليه اساس بشوي. بيقول في بعض الناس بتفكر ان ازاي الله بيقول عليه انه جرب يكون ما عندوش حاجة، وهو عشان كنا بنقول ما كانش ليه أين يسند رأسه، ما وهو الله القادر والغني، إزاي ربنا يبقى كده؟ فاللي هو فكرة إني طب هو الله وهو اللي عنده كل حاجة، ده احنا اللي بنطلب منه إنه يدينا، وإزاي في نفس الوقت ما يبقاش عنده ولا حاجة؟ ما عرفش هل قدرنا نجاوب عليها فكرة الإنسان الكامل؟
2: أعتقد أن احنا قلناها، بس ينفع نوضحها كمان مرة تانية، أنه شخص الرب هو بيقول لنا أنا جاي عشان خاطر مين؟ الأغنياء، الأثرياء. ممكن ده نعمله في أوقات كتير، نحترم بس الناس اللي تستحق الاحترام. لكن لما بيجي في فليب 2 وعدد 5 بيقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، بل أخلى نفسه. فالإجابة على بوب، مين اللي اختار يعمل ده؟ هو اختار يعمل كده، هو اختار يتنازل، بل أخلى نفسه آخذا صورة عبد، سائرا في شبه الناس. ليه؟ وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، من أجل أحبائه. فهو عمل ده ليه؟ علشاني وعلشانك وعلشان كل حد بيسأل. هو عمل وقبل ده، قبل ان هو ما يبقاش عنده أي شيء، رغم ان هو الغني والقادر على كل شيء. كأنه بيقول لنا إيه؟ بص، حتى وأنا في الموضع ده أقدر أعيش مشيئة الأب. أنا جاي أقدم لك النموذج، ما تجيش تتحجج وتقول أصل الفقر، أصل الظلم، أصل الخيانة. هو تعرض لكل ده وعمل إيه؟ وكان قدوس وبر وبلا خطية، بلا شر، بلا دنس. قد إيه؟ طول الوقت. إذن ما ينفعش أنا أو أي حد يجي يتحجج ظروفي، الألم اللي عندي، الفقد اللي تعرضت له، المشاكل، التحديات، لا يمكن هتطلع حاجة من اللي تعرض لها الرب يسوع. حكي كمان، لازم نبقى مدركين، هو شخص الرب بس هو اللي تعرض لكده؟ شخص الرب هو اللي تعرض لكل شيء، ولكن عندنا أبطال إيمان تانيين عاشوا القداسة وعاشوا كأبطال إيمان وبيشهدوا عن الرب، وهم ظروفهم صعبة وكتير.
1: وده يمكن من برضو الأسئلة اللي احنا هنحكي فيها. يعني أنا نفسي قبل ما الوقت يجري مننا أني نتكلم عن فكرتين، فكرة أن المسيح إزاي، فكرة أنه هو بلا خطية، دي اللي خلته يشيل خطايا البشر اللي احنا اللي انا منهم واي حد بيسمعني منهم. الحاجة التانية لما اعرف ان المسيح بلا خطية ده يفرق معايا زي النهاردة انا في حياتي اليومية. فخلينا ناخد الجزء الاولاني فكرة انه بلا خطية ازاي ادت الفرصة ان هو ده اللي ينفع يشيل الخطايا.
2: رقم واحد هو موضوع ان هو بلا خطية ده بيديني مثل ونموذج لحياتي. هو لما تعرض لكل أنواع الألم دي وقدر أنه ينتصر ويعيش المشيئة السماوية الكاملة بلا عيب وبلا خطية، ده بيخلينا نعمل إيه؟ أخذ نموذج أمشي وراه، فكما فعل ذاك أنا هفعل. فهم الفكرة؟ فأنا ماشي وراه، أنا ماشي إثر خطواته، أنا ماشي على خطاه، على خطى المسيح. فهو بلا خطية رغم تعرضه لكل الألم ليعلمنا أن احنا نكون ينفع نعيش ده. هو المثل والنموذج الكامل اللي ينفع عيش زيه. الحاجة التانية أنه ما جيش أقول أو أدي لنفسي مبرر أنه ظروفي تمنع. هو تعرض لنفس الظروف، وعلى فكرة أولاد لي، أولاد في الإيمان وتلاميذ لي تعرضوا لنفس الظروف،
1: ودي كنت هتقولها لنا دلوقتي،
2: وانتصروا
1: أبطال
2: وعاشوا
1: الحياة دي بتاعت
2: في اضطهاد وفي ألام. وفي عبرانيين يقول لنا ده في ناس جلدوا وفي ناس ضربوا وفي ناس نشروا، إيه ده؟ وبعدين ومسكوا في الرب وكملوا. إذن الظروف ما ينفعش تكون مبرر. الحاجة التالتة الضعف، الفقر، الألم، دول فرص. الرب بيقول لنا ده مش نهاية الخط، ده ما ينفعش يوقفك، أنا عندي مشيئة صالحة ليك. استغل كل ألم، كل ضعف، كل تحدي، كل اضطهاد، كل جوع، إنه ده فرصة تطلع منك بطل في الإيمان. عندنا أبطال في الإيمان دخلوا مدرسة الألم وطلعوا منها أبطال، ولو ما دخلوش مدرسة الألم غالبا ما كانوش هيبقوا الأبطال اللي احنا بنقتدي بيهم دلوقتي. فإذا الضعف والألم والاضطهاد والظلم والظروف الصعبة مش نهاية السكة، دي بالعكس دي المصنع، دي المدرسة اللي هنطلع بيها واخدين شهادة بتقول أنا بطل، أنا ماسك فيه، أنا هعدي، هعدي مش بقوتي لكن بقوته. يوسف يدخل السجن وبعدين يطلع الرجل الثاني في مصر، ليه؟ بقوتك؟ بذاتك؟ لا، أصلا أنا ماسك فيه، أنا ماسك فيه وأنا بتبعبت، أنا ماسك فيه وأنا في قصر فوتيفار، أنا ماسك فيه وأنا في السجن. فلما هطلع أبقى الرجل الثاني في مصر برضو أنا ماسك فيه. فمدرسة الألم مش نهاية السكة. المسيح تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ودي آخر حتة عايز أختم بيها معاك، فكرة أنه المسيح ليه يا رب قبلت الألم، ليه قبلت الجوع، ليه المسيح يبكي، ليه المسيح يتعب، ليه يا رب عشت كل ده؟ يقولك عشان أحس بيك، أنا تألمت فأنا حاسس بيك، أنا حاسس بألمك، أنا حاسس بضعفك. وزي ما أنا تألمت وانتصرت أنت كمان ينفع تنتصر. امسك في إيدي وأنا هعديك فوق كل ضعف، فوق كل ألم، فوق كل تحدي، فوق كل مشكلة أو سد بيحاول يحط عدو الخير عشان يوقفك، عشان ينهي حياتك، عشان يقولك دي النهاية ملهاش قومة. امسك فيا وساعتها هتعدي.
1: ده كلام مهم جدا وأكيد هيفرق مع حياتنا كمان إحنا اليومية. لو حد بعيد عن المسيح لو كان بيسمعنا النهاردة في الحلقة، هو بيؤمن بالمسيح زي ما قبل كده في حلقة من الحلقات إنه نبي مكرم، إنه رسول من الله، إنه شخص كويس، إنه شخص خير، إنه لكن وهو بيسمعنا النهاردة عن إن المسيح بلا خطية، تديله رسالة تقول له إيه؟
2: عايز أقول له يا بختك لو فهمت إنه المسيح هو الله، الله اللي جه وتجسد علشاني وعلشانك، الله جه ومعش في أفضل الأماكن، لكن المسيح قبل أنه يعيش فقير، أنه يعيش تحت الألم، تحت الاضطهاد، تحت الظلم، تحت الخيانة، تعرض لكل شيء. ورغم تعرضه لكل شيء هو بار وقدوس وكامل وبلا عيب. ده بيديك أمل وبيقولك مهما كانت صعوباتك تقدر تنتصر وتقدر تعيش. يا بختك لو خدت هذا الإله يكون مخلص شخص لحياتك، ساعتها انت هتقدر في وسط كل ظروفك الصعبة دي تلاقي رفيق للسكة، تلاقي صاحب ينفع تستند عليه، يحس بيك وتلجأ إليه في كل وقت ضعف، ويقودك عشان تنتصر وتعيش المشيئة الله الكاملة. يا بختك لو خدت رفيق للسك.
1: رسالة مهمة جدا ومبسوطة جدا بالحلقة أستاذ بشوي اللي فيها حطينا عنا عن على المسيح اللي بلا خطية، المسيح الله الظاهر في الجسد، المسيح المخلص لأن هو الوحيد اللي ينفع يخلص، لأن هو الوحيد اللي بلا خطية، المسيح اللي بلا خطية اللي قدر لأنه بلا خطية يشيل خطايانا ويشيل خطايا العالم أجمع. شكرا جدا على الحلقة ديت، وشكرا جدا إن عينينا راحت على المسيح.
2: شكرا جدا يا ليديا صلاتي إنه دايما المسيح كنموذج وكحياة يبقى قدامنا في كل موقف وفي كل قول وفي كل فعل وفي كل امتناع عن فعل يرضي الله.
1: أمين جدا. شكرا لك جدا، وشكرا لوجودك معايا في راديو سما. شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي إن شاء الله من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. وقالوا عنه قضية جديدة وفكرة جديدة وحوار جديد برضو عن المسيح، هنيجي ونتكلم ونشوف زاوية مختلفة من الحتت اللي احنا عايزين نتأمل فيها ونشوف المسيح. لو انت النهاردة بتسمعنا ارجع للكتاب المقدس وارجع للشواهد اللي احنا قلناها خلال الحلقة، ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على صفحتنا وإحنا هنكون بنجاوب عليك في أسرع وقت. شكرا ليكم، شكرا لكل حد كان بيسمعنا وكان بيشوفنا. أشوفكم على خير. باي باي.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. أنا حر. أنا حر عبارة بقت موجودة كتير في هذه الأيام. أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. أنا حر أكل اللي أنا عايزه. أنا حر أقول اللي أنا عايزه. كلمة أنا حر هي الحقيقة عبارة جميلة جدا.

إني أكون بستعبد نفسي اختيارياً للرب. يعني إيه؟ يعني حريتي الكاملة في المسيح تخليني مش قادر أعمل حاجات كنت بعملها الأول مع أني أنا حر، لكن الحرية دي عملت في قلبي حاجة تخليني مرمي على الرب، تخليني مصدق في الرب، تخليني بعمل اللي ما يضايقش الرب. في يوم من الأيام الرسول بولس بيكتب لواحد اسمه فيليمون. فيليمون ده كان رجل غني من أعيان مدينة كولوسي، وكان عنده خدام أو بمعنى أصح عبد. هذا العبد كان اسمه أونسيموس، وأونسيموس سرق فيليمون وهرب راح مكان بعيد اسمه روميا. وهناك في روميا اتقابل مع بولس الرسول، وبولس الرسول وصل له رسالة المسيح وتغيرت حياة أونسيموس. فبولس قرر أنه يطلب من أونسيموس يقول له كده لازم ترجع لكولوسي عند سيدك فيليمون. فبولس كتب جواب أو رسالة لفيليمون بيقول له فيها لازم تقبل أونسيموس. خليني أقرأ معاك في رسالة فيليمون وعدد 19، بيقول أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي حتى لا أقول لك، بيتكلم مع فيليمون، حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا. بولس بيقول له لو كان أونسيموس ظلمك بشيء أو عليه دين نتيجة إنه سرقك ولازم يرجعه، فأنا بولس هرجعه. ليه بقى؟ بيقول له كده حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا. غريبة أوي العبارة دي. بولس يا أحبائي هو أبو فيليمون الروحي، يعني فيليمون عرف المسيح على إيد الرسول بولس. فيليمون في يوم من الأيام ربنا استخدم بولس الرسول علشان يكون سبب بركة وإنه حياة فيليمون تتغير. فبولس بيقول له أنا هسدد الدين بتاع أونسيموس، ومش محتاج أقول لك إنك مديون ليا بنفسك أيضا. أنا أبوك الروحي، أنا الأداة اللي ربنا استخدمها علشان تخلص من خطاياك، فأنت مديون لي بنفسك أيضا. وإذا كان فيليمون يعني مديون بنفسه للأب الروحي بتاعه اللي هو بولس، فكم وكم أنا وإنت وإنتي، أنا مش لنفسي. كتاب مقدس بيقول لأنكم لستم لأنفسكم. أنا مش لنفسي، أنا مش عايش ملك لنفسي، مع إني بقول أنا حر، مع إني أصبحت بالفعل حر في المسيح، حر من كل خطية، حر من كل قيود ربطتني، حر من كل أمور العالم بيزلني بيها، بس حريتي تخليني عايش للمسيح، أنا مش لنفسي، أنا مديون للرب بنفسي. فإحساسي بالمديونية للرب، إحساسي بإني ملك للرب، إحساسي بإني أنا مش لنفسي يخليني عايش وأنا بختار في كل لحظة، مش في كل دقيقة، في كل لحظة إني أقول للرب أنا بتاعك يا رب. هل بقى الكلمة دي هتناسبني وأنا ملكك؟ هل وأنا بقول إن أنا مديون لك بنفسي، هل النظرة دي تليق بيا؟ هل الموقف ده هيدي لجلالك المجد؟ هل الناس هتفرح وتمجد اسمك لما تشوفني بعمل الأمر الفلاني؟ الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا يقول كده يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وأنا بتصرف تصرفات حسنة، تصرفات جميلة، هيرجع المجد للرب، أنا مش لنفسي، أنا للرب. إذا كان فيليمون مديون بنفسه لبولس الرسول، فأنا وإنت وإنتي مديونين بنفسينا للرب، أنا مش لنفسي، أنا مش بتاع نفسي، أنا لم أعد حرا من وجهة نظر العالم، من وجهة نظري اللي فيها أنا بعمل اللي أنا عايزه، لا أنا عايز أعمل اللي أنت عايزه، أنا عايز أختار بإرادتي وأنا حر أني آجي عند الصليب وأقول لك أنا بستعبد نفسي ليك، أنا عايز أعيش اللي باقي من عمري مش لنفسي لكن أعيش لجلالك. يا رب شكرا لأجل الحرية الحقيقية اللي بتظهر في تبعيتنا ليك، شكرا لأجل الحرية الحقيقية اللي بتبان في كل مرة بنختار إن إحنا نمشي وراك السكة. يا رب ساعدنا، ساعدنا نعيش لا لأنفسنا بل الذي مات لأجلنا وقام. أشكرك لأنك بتسمع صلاتنا وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. أفتكر كل حد فينا عنده تحدي، ومرات بنقف قدام التحدي عندنا إحساس كده إنه حركتنا مشلولة، غالبا نتيجة إنه أنا حاسس إن التحدي أكبر مني، أو إن أنا مش بس بواجه تحدي، أنا بواجه عدو والعدو ده شكله أقوى مني، أو بحس بضآلة إمكانياتي وده بيشل حركتي بالكامل. الكتاب بيتكلم في صموئيل الأول في الإصحاح 13 و14 عن قصة فيها يوناثان وشاول اتحاطوا من العدو من الأربع جوانب، والعدو اللي محاصرهم كانت حركتهم مشلولة. اللي حصل أنه يوناثان عمل حاجة غريبة قوي. في الإصحاح 14 بيقول كده أنه يوناثان خد حامل السلاح بتاعه، هما الاثنين بس. تعالوا نقرأ مع بعض قال إيه. فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه، تعال نعبر لعل الله يعمل معنا، لأنه ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. وفي ترجمة تانية كده بيقول أنه فهو قادر على الانتصار في الحالتين، فلعل الله يكون معنا فنهزمهم. يعني معرفش جاب ده منين، بس الراجل ده كان فيه حاجة مختلفة. الراجل ده كان قادر يفهم إزاي ربنا بيعرف يتصرف، كان قادر يفهم أنه في المشهد وهو في المعركة هو مش لوحده، هو عارف أنه ينفع يبص على إله أقوى منه، وكمان مش بس هو عارف أن ربنا موجود في المشهد، هو كمان فاهم أن ربنا ينفع يتصرف حتى لو أنا إمكانياتي محدودة. عمل حاجة غريبة، خد خطوة إيمان وقال له تعالى نطلع، وفعلا طلعوا. ولما طلعوا تعرف تقرأ الكلام ده في إصحاح 14، هقرأ بس آيات محدودة جدا. لما طلعوا بدأوا يحاربوا، بدأوا يقتلوا كم حد من العدو، والكتاب بعد كده بيقول حاجتين غراب هما ما تدخلوش فيها، بس الله هو اللي عملها. وكان ارتعاد في المحلة في الحقل وفي جميع الشعب. جه منين الارتعاد ده؟ من شخصين؟ شخصين يعملوا ارتعاد في المشهد؟ ما افتكرش. مش بس كده، لكن بعد الارتعاد ده رجفت الأرض فكان ارتعاد عظيم. بعد الخوف اللي كان عندهم زاد وغطى على كده كمان انه حصل زلزال. هربوا، خافوا، فده شجع اكتر يوناثان وحامل السلاح والشعب كله، شعب اسرائيل، انه يطلع ويحارب العدو ويغلبه. بس عارفين في الاخر الكتاب بيقول ايه في ايه 23؟ فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم. فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم. بالبلدي كده، اللي نجح في اليوم ده انه يساعدني ما كانش ان انا كنت قوي، اللي نجح يساعدني في اليوم دوت هو اني بصيت على اله حي قادر افهم طريقه تفكيره ماشيه ازاي، وبتكل عليه وبثق فيه انه يساعدني واعمل الدور اللي عليا بشجاعه بامانه، واشوفه في المشهد يتحرك مع التحدي الاقوى مني، مع العدو الاكبر مني، مع امكانياتي الضئيله، واشوفه بيتدخل في المشهد بطرق اقف فيها استعجب، واشوفه في الاخر ينقذني ويخلصني. عايش اشجعك بغض النظر عن شكل امكانياتك اللي انت شايفها محدوده، بغض النظر عن حجم التحدي او قوه العدو، صدق ان الله ما عندوش مانع يشتغل بامكانياتك المحدوده وينجح فيك. امين.

رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك بتكون معايا في المشهد دايما، أنا بشكرك لأني مش بكون بحارب لوحدي لكنك بتكون معايا. الوقت اللي فيه موسى كنت طالب منه أنه يقوم بمسؤولية أنه يخلص شعبك ويطلعهم من أرض مصر، قال لك رب أنا إمكانياتي ضعيفة، قال لك رب أنا مش بعرف أتكلم، أنا لساني تقيل، وبالرغم من كده رب إمكانياته المحدودة ما منعتكش يا رب أنك تعرف تتصرف معاه وتنجح فيه. يوناثان هو بطوله ومتحوط من عدوه من أربع جوانب، ما منعكش يا رب عدد قليل أنك تنجح بيه. يا رب أنا بشكرك لأنك معايا، يا رب أنا بشكرك لأنه بتشجعني وتعلمني أن أنت ما عندكش مانع أنك تنجح فيا بحتى إمكانياتي المحدودة، حتى لو التحدي أكبر مني. يا رب علمني أثق فيك، علمني يا رب أكون فاهم أنه إن كان الرب معي فمن عليا، علمني يا رب أتاكل عليك، علمني أثبت عناية عليك واخد خطوة إيمان أعمل الدور اللي عليا، وأصدق أنك قادر أنك تعمل اللي أنا معرفش أعمله وتنجح وتخلص وتنقذ بس لأنك معي في المشهد. فاسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنتي وخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ويلزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف، الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب، مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقى هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي، وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي، كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية، حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش، ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلصوا المحبة ونستخلصوا الغفران ونتعلموا كيف نحبوا وكيف نغفروا للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم، لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطه مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي، توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجوم كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء ربي يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتلة أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه، كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطيئة تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطيئة هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروح على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي يسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية تفاصيل مش واجدة عن موضوع هذا، فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصالي هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد لمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للامانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه او كل الناس بتزم فيه. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الاعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه، هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اصلبه اصلبه. موقف الناس بيتغير وآراء الناس بتتغير، علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة أكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. اذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كاليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه، وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل. ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدنا جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما

0: وأبطأوه.
1: فقال لهما يسوع: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الآلام فيدخل في مجده؟ وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها، تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
2: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
1: فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام، أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
1: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل 11 ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
3: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
1: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان، ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
4: سلام عليكم.
1: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
4: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
1: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
4: أعندكم طعام هنا؟
1: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم. ثم قال لهم:
4: عندما كنت بعد معكم قلت لكم: لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
1: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم:
4: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
1: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معي. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معي صح.

مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي احنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن احنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.

رب، ما أعظمك! جعلت جلالك فوق السماوات، لكنك لم تحتقر ضعفي. خلقتني وفي قلبي حنين لك، وفي عيني بريق وشوق. جعلت الأبدية في خاطري، فمع أنني نقطة في محيط الوجود،

0: لي المكنون في صدرك لي. فاكشف لي بالصوت الهادئ أسرار خلاصك وطريق قبولك. أنقذ نفسي من سجن الذات، من سجن الحس، من قيد المألوف المتكرر. إني أقبلك اليوم إلها لي، تملأ قلبي بالإيمان، تغفر قلبي بالإيمان، تفتح باب الأبد لروحي بالإيمان يا رب. آمين.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني مدير الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: وذهب موسى وكلم جميع بني إسرائيل بهذا الكلام وقال: أنا اليوم ابن 120 سنة ولم أعد قادرا أن أقودكم، وقد قال الله لي إني لن أعبر هذا الأردن، فالمولى إلهكم هو يعبر أمامكم وهو يبيد هذه الأمم من أمامكم فترثون بلادهم، ويشوع يقودكم كما قال الله، ويفعل الله بهم كما فعل بسيحون وعوج ملكي الأموريين اللذين أهلكهما مع بلادهما، يسلمهم الله لكم، فافعلوا بهم حسب كل ما أوصيتكم به، كونوا أقوياء وشجعانا، لا تخافوا منهم ولا ترهبوهم، لأن المولى إلهكم سائر معكم، لن يترككم ولن يتخلى عنكم. ثم نادى موسى يشوع وقال له أمام كل بني إسرائيل: كن قويا وشجاعا، لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب إلى الأرض التي حلف الله لآبائهم أن يعطيها لهم، وأنت تقسمها لهم. المولى سائر أمامكم، هو معكم، لن يترككم ولن يتخلى عنكم، لا تخافوا ولا ترتعبوا. وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للأحبار بني لاوي الذين يحملون صندوق عهد الله، ولكل شيوخ بني إسرائيل. وأمرهم موسى وقال: في آخر كل 7 سنين، أي في سنة الإعفاء من الديون، في عيد الخيام، حين يأتي كل بني إسرائيل أمام المولى إلهكم في المكان الذي يختاره، تقرؤون هذه التوراة على مسامعهم جميعا، فتجمعون الشعب رجالا ونساء وأطفالا والغرباء الذين في مدنكم، لكي يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا المولى إلهكم ويطيعوا كلام هذه التوراة ويعملوا به، ولكي يسمع أولادهم الذين لم يعرفوا هذه التوراة ليتعلموا أن يتقوا المولى إلهكم طول حياتكم في الأرض التي ستعبرون الأردن لتملكوها. وقال الله لموسى: قرب يوم وفاتك، نادي يشوع وقف معه في خيمة الاجتماع لكي أوصيه. فجاء موسى ويشوع ووقفا في خيمة الاجتماع، وظهر المولى في الخيمة في عمود سحاب وقف على باب الخيمة، وقال الله لموسى: أنت سترقد مع آبائك، فيقوم هذا الشعب ويفجر ويتبع آلهة الأجانب الذين في الأرض التي هو داخل إليها، ويتخلى عني وينقض العهد الذي عملته معهم. فأغضب عليهم في ذلك الوقت، وأتخلى عنهم وأحجب وجهي عنهم، فيصبحون فريسة وتحل بهم مصائب كثيرة ومشقات، فيقولون في ذلك اليوم: حلت بنا هذه المصائب لأن إلهنا ليس معنا. فأنا أحجب وجهي في ذلك اليوم بسبب كل الشر الذي عملوه، لأنهم انحرفوا إلى آلهة أخرى. فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعلموه لبني إسرائيل لكي يتغنوا به فيكون شاهدا لي عليهم. فمتى أدخلتهم إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، الأرض التي وعدت بها آباءهم بقسم، ومتى أكلوا وشبعوا وسمنوا فإنهم ينحرفون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويستهينون بي وينقضون عهدي. وعندما تحل بهم مصائب كثيرة ومشقات يشهد هذا النشيد عليهم، لأن نسلهم يتغنى به ولا ينساه. فأنا عارف ما يدور في فكرهم الآن حتى من قبل أن أدخلهم إلى الأرض التي وعدتهم بها بقسم. فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم وعلمه لبني إسرائيل. وأوصى الله يشوع بن نون وقال له: كن قويا وشجاعا، لأنك أنت تدخل بني إسرائيل إلى الأرض التي وعدتهم بها بقسم، وأنا أكون معك. ولما انتهى موسى من كتابة كلام هذه التوراة كلها في كتاب، قال للاويين الذين يحملون صندوق عهد الله: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب صندوق عهد المولى إلهكم، فيكون هناك شاهدا عليكم، لأني عارف أنكم شعب متمرد وعنيد، فحتى وأنا حي ومعكم تمردتم على الله، فكم بالأكثر بعدما أموت. اجمعوا إلي كل شيوخ قبائلكم ورقباءكم لكي أقول هذا الكلام على مسامعهم وأشهد عليهم السماء والأرض، لأني عارف أنكم بعدما أموت تفسدون وتضلون عن الطريق التي أوصيتكم بها، فتحل بكم المصائب في الأيام المقبلة لأنكم تفعلون الشر في نظر الله وتغضبونه بالأصنام التي تعملها أيديكم. وتلا موسى على مسامع كل جماعة بني إسرائيل كلام هذا النشيد كله.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأن فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
2: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: السلام لكم أعزائي المستمعين، سلام ورحمة وبركة لكم أينما كنتم. أعزائي، الفكر هو عبارة عن عمل عقلي ممكن يكون للخير وممكن يكون للشر على حسب الإنسان. ممكن يكون للخير مثل التأمل والمحبة، وممكن يكون للشر مثل فكرة الحماقة، مكروه للرب، الأفكار الشريرة. الفكر هذا أعزائي نشتي نشوف كيفه وكيف بيمشي وما هو. أولا، عندما نتكلم عن الفكر متعلق بالقلب، إذن خطية الفكر هي خطية قلب بنفس الوقت. وفعلا الرجل أو الشخص الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والشرير من كنز قلبه يخرج الشر. إذن حسب قلبك يكون فكرك. مثلا خطية اللسان تبدأ خطية قلب، ويبقى الفكر والكلام هم خطية قلب. لهذا مهم جدا جدا وواجب عليك كمان تحفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. يجب أن تحفظ قلبك، وعليه يحفظ قلبك وتحفظ معاهن الخط الواصل بين القلب والفكر. مع حفظ قلبك تحفظ الخط الواصل بين القلب والفكر. نعم، القلب مع الفكر بياخذ ويدي، فممكن وأنت تفكر أفكار، الأفكار هذا تتحول فيك إلى مشاعر وعواطف. وإن مكان المشاعر وعواطف في القلب، مثلا تفكر في حقد تتحول إلى مشاعر حقد، مثلا تفكر في كره تتحول إلى مشاعر كراهية، وهكذا. وأيضا القلب إذا كان موجود فيه هذا الحاجات بيطلعها للفكر. إذن به خط رابط بين الفكر والقلب، والفكر والقلب كأنهم شخصين بياخذوا يدوا يتحدثوا، كل واحد يدي للثاني فكرة أو مشاعر. إذن إما إن الأفكار تخرج من العقل وتوصل للقلب إذا كان الإنسان متساهل مع الفكر، وأما تخرج من القلب وتوصل للفكر إذا كان القلب غير نقي. إذن ننقي قلوبنا. النقطة الثانية، الفكر يتعامل مع الحواس والكل. عشان هكذا نقول إن الحواس هي، أو بيقولوا إن الحواس هي أبواب الفكر. فما تراه عينك بتفكر فيه، وما تسمعه أذنك بتفكر فيه، والكل، وما تلمسه وتشمه تفكر فيه والكل. إذن تشتي تصلح أفكارك صلح حواسك. فالإنسان المحترس بالحواس نتيجة هذا يكون فكره وقلبه ماشيات كويس. كمان الفكر له مصادر أخرى، من ضمنها البيئة، الناس الذي بتعاشرهم، أصدقائك، عائلتك. وعندنا مثال مشهور في اليمن بيقول من جالس جانس. والفكر والكل بيجي من القراية، فعلى حسب ما تقرأ يكون فكرك. من وسائل الإعلام، فكل ما حولك بيدي لك أفكار. إذن الفكر ممكن يجي من القلب، من الحواس، من البيئة وما حولك. والفكر أيضا بيجي فكر، يعني الفكر أيضا بيجي من الفكر نفسه. فالأفكار تولد أفكار، فلا يوجد أبدا فكر عقيم ولا عاقر أبدا. أنت بنفسك ممكن تأخذ فكرة وتلاقيها تولد أفكار، والفكر أيضا يولد ظنون وأحلام. الفكر أيضا بيدي للعقل الواعي، أو نقول مصادر الفكر للعقل الواعي أيضا ما خزن في عقلك الباطن. الباطن عبارة عن كمبيوتر بيسجل كل حاجة. الكمبيوتر تخزن فيه، هذا الكمبيوتر حقنا اللي بنستخدمه تخزن فيه، وبطلب يطلع لك المعلومة، يطلع من الذاكرة. لكن الفكر ممكن يطلع لك بدون طلب. أيضا الأفكار تأتي أحيانا من طبيعة الإنسان، من نفسيته، من طبعه. نقول الطبع يغلب التطبع. مثلا إنسان بطبيعته خوف، فكل أفكاره خوف، شك، كل أفكاره شك. يبقى لمعالجة هذا يجب معالجة نوع النفسية والكل ذاته، معالجة الطبع نفسه والتغلب عن الطبع إذا كان سيء. والنفسية أعزائي أنواع، به إنسان نفسيته بسيطة وبه إنسان نفسيته معقدة. إذن الأفكار تشتي تصفية، الفكر يشتي تصفية وأوبة، نوبهله من الداخل ونوبهله من الخارج، ويشتي نشغل الفكر دائما بشي مفيد. فاشغل عقلك بشي مفيد لمعرفتك، لثقافتك، مفيد لروحياتك، لخدمتك، لحياتك الأبدية. باستمرار اشغله بالصلاة، بالتأملات، ومن التأملات التساؤلات التي بها تتلمس الحقيقة. ولي أنا معكم في كل لقاء تساؤل، وسؤالنا لهذا اليوم: بنت يمنية أو واحدة يمنية أو شخص يمني ترك معتقدها الأول واتبع المسيح، إيش السؤال اللي تشتي تطرحه عليه؟ تعالوا مع بعض ونسمع الإجابات من المجتمع اليمني.
1: سؤالي: لها متى عندكم صلاة وهو بالأصل الإنجيل المحرف؟
0: أعزائي، حبيبتي هذا أختي أو بنتي أدت سؤال وزادت على السؤال، يعني من شقين. السؤال الأول بتقول متى عندكم صلاة، وأنا أقول لها يا عزيزتي ولغيرها كثير بيسألوني حتى أمي عن الصلاة، فأنا عارفة يا أهلي ويا ناسي إن كثير متصورين إن الإنسان التابع للمسيح أو المؤمن بالمسيح إنه ما بش عنده صلاة. لا، عندنا صلاة، بس إحنا أحرار في الوقت. هي الدعوة لنا من المسيح إن إحنا نكون في صلاة دائمة، بس الصلاة هي مش عبارة عن طقوس جسدية زي ما أنت يا عزيزتي السائلة بتفك، أنت بتطرحي سؤالش على حسب ما أنت فيه، على حسب، فأنت بتفكري بتقولي لي متى. وهذا الشيء عزائي بيرجع لعدم اطلاعنا على المعتقدات الثانية. خوف، عندنا خوف، عندنا أنه حرام، أنه الله يغضب. لا، أنتم لو اطلعتم وشفتم أن المسيحيين أو المؤمن بالمسيح بيصلي في كل وقت في كل حين بدون طقوس جسدية. أصلاً الصلاة عندنا هي كلام مع الله، هي كلام افتح بأي كأي كلام تتكلم مع الرب أو مع الله، هذه تعتبر صلاة. فما عندنا شوقات محددة، ولا عندي طقوس جسدية أنه لازم أكون بالشكل هذا أو متوجهة إلى مكان معين. بالعكس، أنا دائماً أدعو وأقول للحرية، حرية الروح، حرية الفكر. فصلاتي الآن الذي اتبعت فيها المسيح هي فيها أصلا حرية روحية، صلاة بحرية روحية، صلاة بمحبة. عزيزتي أيضا بتقول وأصلا الإنجيل محرف، وهذا يعني نقطة مهمة جدا جدا لكم، إنه أشياء أقول لكم من جهة منطقية، إنه الإنسان المهم من جهة منطقية عندما أنت تعتقد إن الإنجيل محرف، وبنفس الوقت تعتقد إن الإنجيل هو فعلا من الله أو كلمة الله، فأنت هنا من الجهة المنطقية ناقضت نفسك، حيث إنه الإنسان هو إنسان مهم، ما حد بيجرؤ يغير كلمته وهو إنسان مثله، فما بالك بالرب، بالخالق، بالله. فأنت عندما تقول الإنجيل محرف وبنفس الوقت تقول هو من عند الله أو كتاب من عند الله أو أي تعبير إحنا تعلمناه في موروثنا، أنت بهكذا بتشوه الصورة، صورة خالقك طبعا بتشوهها أنت داخلك، أما صورة الله أبدا ما تشوهش، وكلمة الله لا تبدل ولا تحرف أبدا أبدا. السماوات والأرض ممكن تتغير، لكن كلمة الله أبدا ما تغير. هذا هو إيماني وهذا هو اعتقادي. وتعالوا مع بعض ونسمع سؤال آخر.
2: سؤالي لها: كيف تغيرت طريقة تربية أولادها بعد ما غيرت ديانتها؟
0: طبعا هذا السائلة أكيد أنها أم فيه مهتمة بتربية الأولاد، وهذه نقطة يعني كبيرة كبيرة جدا، وأنا دائما أدعو إليها. تربية الأولاد شيء مهم مهم مهم جدا. أنا أحاول باختصار أفهمكم أيش التغيير كان وأنا بين ربي أولادي قبل والآن بعد ما عرفت المسيح. طبعا المسيح هو الحب، هو تجسد الحب. فكونني آمنت إن خالقي وإلهي هو الحب، الله محبة، في الإنجيل مكتوب الله محبة، تشي تعرف الله بكلمة واحدة قل الله محبة، إذن خالقي هو المحبة، وخلقني مش عشان أعبده أو أكون عبيد أو نكون عبيد، لا لا، وخلقنا للحب، فهنا يتملك قلبي الحب. فهنا يا أهل بلادي، يا أخواتي، يا الأمهات، بيبقى متملك قلبي الحب، لأن إلهي محب، فببقى أقدر أجيب حب حقيقي صافي لأولادي. حتى وقت التربية، وقت الغضب، وقت التوجيه، أنا قلبي كل حب، سكنني الحب، إلهي الحب، خلقني للحب. فمع الحب هذا بتختلف، يعني ما أقدر أوصف لكم لا في دقائق ولا في ساعات إيش اللي اختلف فيه، شيء يعني في كل ساعة وفي كل دقيقة أنا بين المسه مع جهالي. والشيء الذي أشهد فيه من هذا المنبر أو من هذا المكان، أشهده لله، أشهده لله. لا أنا بين أسوق بضاعة أو بين أفعل دعاية لحد ولا شيء، أنا لله والله هو وأنا مسؤولة عن كل كلمة هانة بين أقولها لكم. أنا من حين بديت أشهد لله، ومعروفة هذه الكلمة عندنا في اليمن إيش معنى أشهد لله، من حين بدأت فتحت الإنجيل إنه في شيء تغير في بيتي، أولادي أنفسهم هديوا، أولادي أنفسهم بقت عندهم استجابة، كان في شيء بيتغير داخل بيتي، جهالي كل شيء بيتغير. فما هو هذا؟ أنا كنت عادة ما كنتش فاهمة، وهذا هو السبب الكبير اللي شدني لقراية الإنجيل أكثر وأكثر، اللي بعدين عرفت إنه السلام، السلام، سلام من الله. أول أنا ما بدأت أفتح الإنجيل وأقرأه، في تغير أصلاً، في دعم إلهي من الرب والكل بيجي وقت ما أنت تبدأ تتلمس الحقيقة أو تدور الحقيقة، لأنك ما بتدورش حقيقة قضية أو حقيقة مادية، أنت بتدور حقيقة من إلهك. فطبيعي هذا الإله بحبه إن هو يبادر في لمسات تدفعك إلى الأمام. فعد تبصروا يا أهلي وأنتم المستمعين الأعزاء، تبصروا بس مجرد ما تفتحوا الإنجيل إن هذا هي كلمة الله، تبصروا التغير، تلمسوا التغير. بس خلي حسك يعني مرهف، خليك مركز، خليك تقرأ يعني وأنت حاطط في بالك إنك تشتي الله، تشتي الإله الحقيقي، تشتي خالقك الحقيقي. مش أنت بتقرأ علشان تحارب أو عشان ترد أو عشان تتصيد زلات أو أو أو إلى آخره. لا، اقرأ وأنت في في في مسألة شخصية، في مسألة شخصية تهمك أنت، تهم روحك، تهمني أنا. أنا مالي دخل بفلان وعلان، أنا أشتي أبصر من هو إلهي، من هو إلهي الحقيقي، فأشتي أطلع على هذا وعلى هذا وعلى هذا، وبعدين أنتقي ألا نفسي لروحي اللي اللي اللي يمشي مع ضميري، مع روحي، مع السلام الداخلي. ف هذا هو يعني اللي أقدر أقول لكم فيها إجابة هذا السؤال، أو مختصر، أو نقاط بسيطة بسيطة. وتعالوا مع بعض ونسأل أو نسمع سؤال ثالث.
3: هل تركتي دينك عشان الحرية والحجاب؟
0: طبعا في كثير من أخواتي، حتى الذي بين قابلهن بيفتكرين أو بيتخايلهن إن أنا تركت معتقدي الأول أو الموروث، أنا بنسميها الموروث لأن أنا ورثته من أبي وأمي، أنا ما اخترتش، يعني هذا الشيء بين أقوله أمام الله، أنا ما اخترتش، وأظن كل اليابانيين عارفين هكذا. فبيفكرين أنه أنا يعني كنت أشتي أبعد الحجاب فبصرت لي. لا يا أخوات، لا يا أخوان، مش هكذا، مش هكذا. أصلا أنا ولعلمكم ما كنت أصلا متضايقة من الحجاب. أنا من عمري 14 سنة و 13 سنة متحجبة، يعني أنا متصالحة مع الحجاب كنت جدا، وكنت أحبه جدا يعني، وما عنديش أي مشكلة مع الحجاب أو بدون حجاب، وكنت ألبس الجلباب والجوانتي والشرابات وما عنديش أي مشكلة. لا لا، المسألة يا عزيزي، المسألة يا عزيزتي أكبر بكثير من هذا. المسألة روحية، أنا روحي كنت أحس روحي مسلوبة، وخاصة قلت يعني أنا قلت في أكثر من مرة، الحرب هي أكثر شيء فتحت عيوني، الحرب، القتل، الدماء. أنا ما تركت المعتقد أو الموروث الأول عشان الحجاب أبدا أبدا. وتعالوا مع بعض ونسمع سؤال آخر.
4: كيف تقضي يومك بعد ما دخلت الديانة المسيحية؟
0: بنتي هانا أو أختي بتسأل كيف بتقضين يومك؟ طبعا هذا السؤال أنا قد سألته من قبل، مش هو أول مرة. طبعا البنت اللي سألت أو أختي اللي سألت ما حددت إيش تشي تعرف بالضبط، بس أنا عاد أفترض إنها تشي تعرف إيش الفرق بين يومي قبل بالمعتقد الموروث أو بالدين، أو وأنا شي نبهها أنا قوي إنه المسيحية مش ديانة أبدا، وأنا بين أقول دائما لو كان الدين رجلا لقتلته، طبعا إذا كنت بين أقدر أقتل، بس يعني بعبارة بمعنى المجاز. فطبعا في فرق كبير، في فرق بين تقضية يومي لو ما تذكره بالماضي وبين الآن. الماضي يكفي، أنا عاد أقول لكم شيء مختصر هنا، يكفي إن أنا بين أقوم من عز نومي، لأنه فرض علي إن أنا أقوم الساعة الفلانية، وإذا ما قمتش الساعة الفلانية فالعلاقة مع الله عتكون خاربة، ويومي عيقع خارب، والدنيا عتقع حالتها حالة. فبين أقوم من خوف، بين أقوم من خوف، والخوف عمرها الخوف ما يوصل روح الإنسان لشيء إيجابي أو شيء تستفيد منه، عمره ما كان الخوف شيء إيجابي أو مفيد. يكفي إن أنا بين أقوم، وهذا أظن اللي بيشعر به، وأنا يمكن اللي بيسمعوني والكل بيشعروا فيه، إنه مفروض عليك. فكنت أوقات أقوم أنا ملا النوم، أوقات وأنا نشيطة، يختلف على حسب. المهم إنه داخلي خوف وفرض علي إن أنا أقوم، بينما الآن أنا أقوم الوقت الذي أنا نفسي تشتهيه، إن أنا أقوم وأقول لله، أخاطب رب الكون ورب اللي أعطاني وخلق الكون وخلق هذا الجمال، أقدر يعني أنا أي ساعة بحريتي، بكامل حريتي، بكل محبة أفتح وأقول صباح خيراتك يا رب، صباح نورك يا رب، صباح بركاتك يا رب، بدون أي طقوس جسدية. وهذا تقريبا لو تسمعوا السؤال الأول أيضا كمان بيرد على هذا السؤال، هذا السؤال بيرد كمان على السؤال الأول، أو هذا الإجابة كمان بترد على السؤال الأول، بدون أي طقوس جسدية، بدون أي فروض، بدون أي قيود، أنا حرة، ومع الحرة في محبة، في محبة. أنا مش أقول لك شيء عزيزتي السائلة كيف بين قضي يومي، لأنه هذا يطول ويطول، ونشتري لنا ساعات عشان أجسد. أنا غير بين الديلش الآن الفرق في بداية يومي، يعني أنا الآن بين أحكي ليش كم لي بين أحكي عن بس كيف بين أفتح يومي، أيش الفرق بين أفتح عيوني في يومي اليوم وفي المعتقد اللي كان سابق، أنه كنت هذا كبين أفتح عيوني بفرض مغصوبة، والآن بين أفتحها بكل حرية، بدون قيود، بكل محبة. وإلى هنا أظن أنه الوقت يعني خلاص حاصرنا، فما أقدر أقول لكم إلا لكم مني أعزائي المستمعين كل المحبة.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، هتف صاحب المزامير الملك والنبي داود في القديم مسوقا بالروح القدس وقال: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله، غنوا له، رنموا له، انشدوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه القدوس، لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، آياته وأحكام فيه. هل تعلم صديقي أن الله المحب يريدنا أن نعرف بحبه للملا، أي الناس أجمعين، أن نعرف بين الأمم بأعماله العظيمة، أعاجيبه التي صنع؟ فتعال صديقي نستمع إلى المرنم وهو ينشد عن محبة هذا الإله العظيم لبني البشر، وهي من إنتاج الساعة اللوثرية في لبنان. إذن يا محبا مات عن جنس البشر.

كان السيد غلادستون السياسي البريطاني الشهير يعلق هذه الآية: ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما، لأنه عليك متوكل في حجرة نومه لمدة 40 سنة. كانت هذه الكلمات هي أول شيء تقع عليه عيناه عندما يستيقظ كل صباح، وكانت من ينابيع قوته الهادئة. نعم يا صديقي، إن هذا السلام الحقيقي هو عطية الرب يسوع المسيح المجانية لكل من يؤمن. لهذا لا يعود المؤمن يخاف، بل يصبح مطمئنا لأن الرب يسوع معه، وسلامه يملأ قلبه وكيانه كله وفكره. فهل اختبرت هذا الاختبار يا صديقي؟ تعال معي لنستمع إلى المرنم ماهر فايز من مصر، وهو ينشد: ما تعلمتش أعيش وأنا خايف.

إزاء ما يحصل الآن في عالمنا من حروب وويلات وتهجير وقتل وتدمير واعتداء على الناس الأبرياء والمسيحيين بشكل عام، تعالوا معي أصدقائي لنستمع إلى هذه الترنيمة المشجعة في ظل الاضطراب والرعب. تقول الترنيمة: يا كنيسة أوعى تخافي، ربك رب القدرة، وفي شدة العواصف ده يسوع هو الصخرة، لا حنانه هيتغير ولا قدرته تتحير، هو سيد الأسياد النهاردة وبكرة. وهذه الأنشودة ليست يا صديقي للكنيسة كبناء أو حجارة أو مكان، كلا، بل هي تشديد وتشجيع لجماعة المؤمنين بالرب يسوع المسيح الذي هو حامل الكنيسة، لأنه وحده الذي مات بدلا عن كل شخص فيها. فهل أنت من جماعة المؤمنين بالمسيح؟ إذن مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة يا كنيسة أوعى تخافي.

الرب يبارك فيك. أختنا العزيزة سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565965. الرقم مرة ثانية 00357998565965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير الذي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 145.

أعظمك اللهم أيها الملك، وأسبح اسمك إلى أبد الآبدين، أسبحك كل يوم وأبارك اسمك إلى أبد الآبدين. ربنا عظيم ويستحق كل تسبيح، وعظمته لا حدود لها. كل جيل يمدح أعمالك للجيل الذي بعده، يخبرون عن قدرتك، يتحدثون عن جلالك ومجدك وبهائك، وأنا أتأمل أعمالك العجيبة. يتحدثون عن قوة أعمالك الرهيبة، وأنا أخبر بعظمتك. دائما يذكرون خيرك العميم، وبصلاحك يرنمون. ربنا حنون ورحيم وحليم وكثير الحنان، ربنا طيب مع الكل، ورحمته تشمل كل خليقته. تسبحك كل خليقتك يا رب، ويباركك الذين يتقونك. يتحدثون عن جلال مملكتك، ويتكلمون عن قدرتك، لكي يعرف الكل أعمالك القديرة وجلال ومجد مملكتك. مملكتك هي إلى الأبد، وسلطانك يدوم إلى كل الأجيال. ربنا يسند العاثرين ويرفع المنحنين، عيون الكل تنظر إليك، وأنت ترزقهم طعامهم في حينه. تفتح يدك وتشبع رغبة كل كائن حي. ربنا صالح في كل طرقه، ورحيم في كل أعماله. ربنا قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يحقق رغبة الذين يتقونه، ويسمع تضرعهم وينقذهم. ربنا يحفظ كل الذين يحبونه، ويهلك جميع الأشرار. فمي ينطق بتسبيح الله، يا كل البشر سبحوا اسمه القدوس إلى أبد الآبدين.

0: الصباح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوتي أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات

اهلا وسهلا بيكم احبائي، سعيد جدا اني التقي معاكم النهارده، يوم جديد وحلقه جديده من برنامج يا سامع الصلاه. بشكر رب قوي لاجل الوقت الغالي اللي بنقضيه مع بعض، متشجع جدا جدا، مليان بالتوقع، مليان بالايمان، وجوايا انتظار للرب انه يدينا حلقه مباركه باسم يسوع. شجعك النهارده انك ترفع صلاتك معانا. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاه، كاتب المزمور بيقول كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي، عشان كده عندنا طلبات صلاة، هنصلي من أجل ناس كتيرة، هنصلي من أجل طلبات صلاة كتير. فضلك لو عندك أي طلبة صلاة تقدر تبعت لنا وهنكون بنصلي من أجلك. والرب بيسمع، رب بيستجيب، ولأنه بيسمع وبيستجيب فإحنا عايزين نكون بنشكر رب. فلو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعت لنا علشان نفرح معاك ونشكر الرب معاك. بفكرك انه في مرة من المرات المسيح لكل المجد وهو على الارض شفى 10 اشخاص عندهم مرض البرص، والعشرة خفوا تماما ومشيوا، لكن رجع واحد فقط يسجد للمسيح ويشكره. فالرب يقول له كده: أين التسعة؟ فين التسعة؟ أنا شفيت 10 أشخاص، فين الشخص رقم 10؟ عايزين نكون إحنا الناس اللي بتشكر الرب. فلو عندك إحسان الرب عمله معاك، لو صليت والرب استجاب صلاتك، من فضلك شاركنا علشان نكون بنشكر ربنا من أجلك. النهاردة هنصلي وهنبارك الرب وهنشكر الرب على أمور كتير. تعالوا في بداية وقتنا عايز أشكر الناس وعايز أرحب بكل الناس اللي معانا على لايف دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم. كمان عايز أشكر الناس اللي معانا على إذاعة صوت الأمل بيسمعونا ويتابعونا، أهلا وسهلا بيكم. وتحياتي لأحبائنا في إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. عايز أشكر رب كمان وعايز أرحب بالناس اللي بيسمعونا من على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضراتكم. وزي ما دايما بحب أقول، من فضلك لو مش محمل التطبيق أنت فايتك كتير قوي، لأنه الأبليكيشن أكتر من رائع. أولا هو متاح على النظامين، على الآي أو إس وكمان على الأندرويد. ثانيا مليان بكل برامج راديو سما اللي بيقدموها كل الزملاء الأفاضل. وعايز كمان أنوي زي ما بقالي كم مرة بقول أنه الراديو سما بقى متاح دلوقتي أنك تسمعه على نايل سات، هتلاقي التردد في الكومنتات، تقدر تتابع راديو سما على الكومنتات. تعال نبتدي وقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الوقت. يا رب شكرا ليك من كل القلب، لأنه بيك بنحيا وبيك بنتحرك وبيك بنوجد. يا رب احنا بنسلمك وقتنا النهاردة، جايين قدامك وعارفين انه ملناش غيرك. يا رب بنصلي النهاردة انك تدينا نعمة غير عادية. يا رب يا رب ساعدنا نكرمك، ساعدنا نصدق فيك. انا بصلي النهاردة يا رب انه تفتح عينينا يا رب على مجدك. يا رب ساعدنا ننظر اليك زي ما كلمتك بتقول، ناظرين الى رئيس الايمان. يا رب النهاردة دينا ننظر الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. يا رب نقترب اليك النهاردة بكل مخافة، نسلمك وقتنا ونصدق انك هتدينا حلقة مباركة باسم يسوع. رب وقف لكل مقاومة من العدو على الوقت وعلى الحلقة. نثق فيك يا رب انه لا لأجل بر فينا، لكن لأجل مرحمك، لأجل سلطان نعمتك ودمك الكريم. يا رب باركنا، احسن الينا في الحلقة دي. كلمتك لا تقيد لكن تصل الى الجميع، وتنجح يا رب كلمتك فيما ترسلها اليه باسم يسوع، وليك كل المجد. امين امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا بنبتدي وقتنا النهاردة. وأنا مصدق مرة تانية، عايز أقول كده، مصدق أن الرب هيدينا وقت غير عادي، وأنه أي مقاومة كده من عدو الخير على حياتك أو على الوقت ده في الحلقة تقف باسم يسوع. قول معايا أمين، قول أمين وإعلن ثقتك وإعلن إيمانك أن الرب حي، رب يصنع أمور عظيمة، رب عنده أمور غير عادية لحياتك. مهما كان الحال، مهما كان الوضع، رب عنده بدايات جديدة، رب إله مليان بالتشجيع، الرب عنده مراحم جديدة. الكتاب يقول كده أنه مراحم الرب جديدة كل صباح، عنده رحمة جديدة وعنده نعمة جديدة. مهما كان الحال، مهما كان الوقت، مهما كانت الظروف صعبة، ربنا عنده نعمة جديدة تكفي وتفيد كمان. الحقيقة بدأنا من أول شهر 9 زي كامبين صغير كده، أو سلسلة حلقات تحت عنوان زيارة إلهية. بدأناها والنهاردة احنا مستمرين، بدأناها دي تالت حلقة فيها. تكلمنا الحلقة اللي قبل الفاتت عن زيارة إلهية لآدم، والحلقة الماضية تكلمنا عن زيارة إلهية لنوح، والنهاردة هنتكلم عن زيارة إلهية لإبراهيم. إبراهيم أبو الإيمان، إبراهيم رجل الله. إزاي زار الرب إبراهيم وليه زاره وقال له إيه لما زاره يا ترى؟ الحقيقة دعوة من الرب إنه يكون بيزورك ويكون بيعيش معك. الرب زار إبراهيم علشان يدعوه دعوة خاصة جدا. أنا أؤمن إنه النهاردة الرب بيزور ناس كتير وبيدعوها دعوات خاصة قوي. إبراهيم أو إبرام في ذلك الوقت، يعني الكتاب بيعلمنا أنه الرب زاره. إبرام هو شخص يعني عادي جدا، شخص بيزنس مان، رجل أعمال ناجح، عايش في مكان اسمه أور الكلدانيين، وفجأة يقول الكتاب أنه زاره الرب. افتح معايا كتابك لو تحب تعمل كده في سفر التكوين أصحاح 12. تكوين 12 بيتكلم كتاب عن دعوة الرب لإبرام. يقول الكتاب: وقال رب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. دعوة غالية من الرب. فجأة إبرام، الشخص الناجح، شخص غني لأنه عنده شغل في أور الكلدانيين، عنده بيزنس بلغتنا النهاردة، عنده تجارة، فجأة يتراءى لي الرب، يظهر لي الرب، يتراءى بمجده. كتاب ما وضحش انه كيف تراءى الرب لابرام، ايه الطريقة اللي الرب استخدمها في انه يظهر دي، ما قالش الكتاب التفاصيل دي، لكن يقول الكتاب انه بدأ الرب يتكلم. وقال الرب لابرام، الرب بيتكلم لابرام. الحقيقة بداية كلام الرب لابرام في تكوين 12 يسبقها حدث مهم جدا جدا، وهو موت أبو إبرام تارح. خليني أروح معاك للأصحاح اللي قبله لتكوين 11. تكوين 11 بيقول الكتاب في عدد 27: وهذه مواليد تارح، تارح ده أبو إبرام، وهذه مواليد تارح، ولد تارح إبرام ونحور وهران، وولد هران لوطا، ومات هران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين، واتخذ إبرام ونحور لأنفسهما امرأتين. امرأتين، اسم الواحد، اسم امرأة إبرام ساراي، واسم امرأة نحور ملكة بنت هران، أبي ملكة وأبي يسك. وكانت سراي عاقرا، سراي دي مرات أبرام، وكانت سراي عاقرا ليس لها ولد، وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه، وسراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران. مات تارح أبو إبراهيم أو أبو إبرام، وموت تارح كان هو بداية لمرحلة جديدة في حياة إبرام. أوقات كتيرة بنظن أنه الفقد هو النهاية، الفقد مؤلم، مؤلم جدا، لكن في تعزية الرب بيسكبها. يبدو المشهد أنه إبرام فقد تارح، فقد أبوه، لكن فجأة يجي كتاب ويسطر لنا هذه الكلمات. وقال الرب لإبرام، يا رب عايز تقول إيه لإبرام بعد موت أبوه، بعد موت تارح، تحب تقول له إيه يا رب؟ يقول كده، قال الرب لإبرام، مش بقى قال له شد حيلك، اتشدد كده واجمد وخليك بطل. هو أكيد الرب وصل له، أكيد الرب تراءى لي، أكيد الرب ظهر لي بتعزيات بشكل معين. الكتاب ما قالش، تاني بأكد، الكتاب ما قالش الحتة دي حصلت إزاي، لكن بيقول الكتاب، وقال الرب لإبرام، ذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فجأة يبتدي الرب يتكلم لإبرام ويقول له كده، اذهب من أرضك، أخرج من أرضك. أخرج من أرضي؟ ليه أخرج من أرضي؟ اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. أنت عايز تطلعني ليه من كل حاجة كده؟ ليه الكومفورت زون؟ ليه المنطقة بتاعت الراحة، دائرة الراحة بتاعتي دي، منطقة الراحة، أنت ليه عايز تخرجي منها؟ ليه عايزني أسيب أرضي وعشيرتي وبيت أبويا؟ ليه يا رب طالب مني الطلب ده؟ هو أنا يعني ضايقتك في حاجة؟ أنت ليه عايز، أنا آسف يعني، ليه عايز تعاقبني؟ يبدو الموضوع وكأنه عقاب. أنت ليه عايز تحرمني من القعدة وسط الناس اللي بحبها، في الكوميونتي اللي أنا بحبه، في المجتمع اللي أنا بحبه، مع أهلي، مع ناسي، في أرضي، مع بيت أبويا. أبويا مات، لكن ده مش معناه أن أسيب الأرض. أنا قاعد ومستقر، أنا قاعد وطالب شخصك، أنا قاعد مع الناس اللي بحبهم، أنا كويس، أنا يعني موجودة، الدنيا ماشية معايا حلو يعني. يمكن علاقاته بالناس، إبرام يعني في ذلك الوقت، كانت قوية، وده يخلي أي حد في مكان إبرام يقول أنه ليه هطلعني يعني، ليه عايزني أخرج؟ أنا مش عارف لو أنا وإنت أو إنتي، الرب جالك أو جالي أو جالك وقال لك أنه أنا عايز أطلع، عايزك تخرج من دايرة راحتك، عايزك تخرج من حتة أنت بتحبها، عايزك تخرج من منطقة تبدو أنها أرض راحة بالنسبة لك. المنطقة دي قد تكون نمط حياة معين، قد تكون علاقات معينة أنت محشور فيها، علاقات معينة أنت مصر تكمل فيها والرب مش عايزك تكمل فيها، طريقة معينة لاستخدام السوشيال ميديا، وغيره وغيره من دوائر الراحة اللي الرب عاوز يخرجنا منها. الرب جه يتراءى لإبرام وقال له، أنا عايزك تطلع من الحتة دي، عايزك تخرج. في أمور كتير رب بيتكلم بيها لينا النهاردة، يمكن تكون فقدت حد زي إبرام لما فقد تارح أبوه، وقد تكون أو قد تكوني بتظن أو تظني أنه النهاية هنا، أنه خلاص مفيش تاني، مفيش جديد، خلاص يعني الأيام كلها بقت شبه بعضها بعد الفقد وبعد الخسارة. لكن هي عند الرب قصد عظيم، عند الرب خير، عند الرب نعمة، عند الرب بدايات جديدة، عند الرب قصد في انه يقول لك، انا عايز ابتدي معاك بداية جديدة. تارح يموت بس الرب لا يموت. تارح حياته تنتهي ويتركك في حران، لكن الهك لا يتركك يا ابرام. انا عايز اكلم النهاردة كل ابرام فينا، كل شخص في وضع ابرام، ربنا عنده جديد ليك، ربنا عنده قصد عظيم ليك. يمكن الخسارة كبيرة، لكن صوت الرب ليك اطلع من أرضك، اطلع من منطقة راحتك. قد تكون في علاقة أنت مصر عليها، أنت متمسك بيها. قد تكون موجود في دوائر صراعات مش بتاعتك، أنت مش حتتك أنك تكمل في الصراع، أنت مش حتتك أنك تكمل في منطقة فيها تعب، فيها يأس، فيها خسارة. لكن عندي إيمان النهاردة أن الرب بيتكلم لناس كتيرة عشان يقول كده، اطلع برا دايرة راحتك، اطلع برا العلاقة اللي مش بترضيني، اطلع برا انشغالك الزائد في عملك، اطلع برا دورانك حوالين نفسك، اطلع برا أوقات بتقضيها في السوشيال ميديا بزيادة، اطلع برا كل حاجة هي بالنسبة لك كومفورت زون، هي بالنسبة لك منطقة راحة. ربنا جاي النهاردة يقول لك اطلع اطلع، انا عندي ليك قصد عظيم. ده اللي ربنا بيتكلم بيه لابرام، اطلع لانه انا عايز اريحك، انا عندي دعوة عظيمة لحياتك. ابرام تخافش، تخافش من انك تسيب، تخافش من انك تترك، لكن انا عايز انقلك نقلة كبيرة، وهذه النقلة لن تتم الا من خلال الترك. اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. هتوديني فين؟ أقل سؤال كان ممكن أبرام يسأله، هتوديني فين يا رب؟ هتطلعني على فين؟ عارفين بلغتنا النهاردة لما أقول لحضرتك قابلني في المكان الفلاني، يعني في ظل التكنولوجيا يعني تقولي طب هنروح تمام، ممكن تبعت لي اللوكيشن؟ عارف اللوكيشن؟ أبرام ما كانش معاه اللوكيشن بلغتنا، يعني الرب ما قالوش، ما قالوش فين اطلع روح فين، قال له اطلع الى الارض التي اريك. طب ما توريني وانا اطلع، انا ايه الاثنين بس، وريني وريني. ابرام ما قالش كده، ابرام سمع الكلمه وما قالوش فين، ما بعتلوش الرب اللوكيشن. مرات كتيره بيجي الرب يتكلم لينا حبايب في خروج، خروج من حتت ودعوات خاصة جدا يبدأ الرب يقول فيها اطلع. هطلع روح فين؟ يمكن يعني عايز اتكلم النهاردة مع ناس بتخدم، وعايز اتكلم النهاردة مع ناس ماشيين ورا الرب، رب بيقول لك سافر، والرب فاتح قدامك باب خدمة، رب قال لك خش، اروح اعمل ايه؟ طب ابعت لي قول لي هروح فين وهعمل ايه والتفاصيل. طاعتك للرب حتى لو ما عندكش كل التفاصيل هي علامة إيمان. عشان كده طاعة إبرام في الوقت ده يشهد عنها العهد الجديد، يقول كده آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. البر في حياة إبرام اللي بعدها تحول إلى إبراهيم، البر يعني الرايتشسنس، الرايت الصح، حسب له صح، وكأنه رب يقول له برافو إبراهيم، برافو برافو يا إبرام، اللي انت عملته ده صح قوي، اللي انت عملته ده صح قوي، برافو عليك، برافو عليك، رائع رائع رائع إيمانك، رائع انك صدقت، رائع. انا ما قلتلكش تعالى معايا على فين، بس انا وجهتلك دعوة للخروج وانت قلت امين. رائع، برافو يا إبرام، برافو. مجازات الإيمان، الرب بيتكلم لينا النهاردة عن مجازات الإيمان. ربنا عنده مجازات لكل إيمان، رب عنده مجازات لكل طاعة. بص يقول الكتاب الرب قال له إيه، خلي أرى معاك عدد واحد تاني وأكمل بعدها. وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. رب قال له لما تطلع هجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وهتكون بركة، والناس اللي هتباركك أنا هباركهم، أبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. تتبارك فيك جميع قبائل الأرض. إيه يا رب ده كله؟ هل دي بداية جديدة؟ دي بداية جديدة، دي بداية لهذا الشخص. هو مجرد رجل أعمال ناجح، هو مجرد شخص ناجح، هو مجرد شخص جميل ناجح في حياته، ناجح في بلده، ناجح في علاقاته، بيحب الناس، بيحب شغله، شخص كويس يعني. بس الحقيقة دعوة الله ما بتقفش عند مجرد شخص كويس، دعوة رب ما بتقفش عند إنه أنا مجرد موظف كويس، أو إني مجرد صاحب شغل كويس، أو إني مجرد طالب كويس، أو إني أرملة كويسة. الموضوع ما بيقفش عند كده. بس عند الرب قصد عظيم، عند الرب دعوة. تقولي بس أنا معقولة أنا يبقى ليا دعوة؟ معقولة ربنا عنده قصد، عنده دعوة ليا أنا؟ الحقيقة أقول لك آه، لأنه الله عنده مقاصد عظيمة. لو أنت بقالك وقت مستقر في حتة معانا، أو أنت بقالك وقت حاسس أنك في دايرة الراحة ومستقر والدنيا معاك يعني ثابتة قوي وراكدة قوي، ربنا جاي علشان يحرك المية في حياتك. رب جاي يقولك أنت مستعد تطيع؟ أنت مستعد تطلع؟ مستعد تخرج؟ مستعد تمشي ورايا في إيمان؟ مستعد؟ أنا عايز أباركك بس أنت مستعد أنك تطلع، أنا عايز أستخدمك بس أنت مستعد أنك تخرج. أنا عايز أصلي النهاردة مع ناس ربنا بيتكلم ليهم، عايز أصلي معاك لو أنت النهاردة شاعر بأنه صوت الرب ليك بيتكلم. لو أنت زي أبرام حاسس أنه ربنا بيخرجك من حتة أنت مش فاهمة قوي التفاصيل، أو حضرتك مش فاهم قوي التفاصيل، عايز أتكلم للناس يمكن يعني عندك مشاكل في السكن، عندك مشكلة في السكن وحاسس أنك مهدد ولازم تسيب الشقة ومش عارف قوي هروح فين وهعمل إيه وإزاي. رب عنده دعوة ليك، ما تخافش اطمن، لأنه في قصد إلهي عظيم ربنا بيتكلم ليك بيه. رب سندك وعنده نعمة خاصة تحتضنك كأب وكزوج مسؤول عن البيت، وانت مش فاهم قوي كل الحكاية بس انت مدرك انك لازم تطيع، لأنه الشقة والدنيا وانت كأب وكزوج مسؤول وانت مش فاهم، لكن الرب عنده نعمة كبيرة تسندك دلوقتي. عايز صلي معاك، من فضلك تعالوا بينا نصلي في الوقت ده. يا رب أشكرك من كل القلب لأنك إله كل نعمة، أشكرك لأنك عندك نعمة وعندك سندة خاصة لكل حد فينا. يا رب أباركك لأنك موجود في المشهد، أباركك لأنك موجود ومسنود، يا رب أباركك لأنك سند لكل حد فينا دلوقتي. يا رب أنت سند ومعين لكل حد فينا. أنا بصلي لأجل ناس دلوقتي يا رب أنت بتتكلم ليها، بصلي لأجل كل حد يا رب أنت جاي النهاردة تقول له اطلع، اطلع من منطقة راحتك اللي تعبتك، رغم أن يبدو اسمها منطقة راحة لكنها تعبتك. قول له رب أنا بشكرك، يا رب أنا بباركك لأنك جاي تنقذنا من مناطق راحة، راحة وهمية يا رب، راحة وهمية، مناطق راحة لكنها في الحقيقة يا رب هي مش مناطق راحة، هي مناطق تعب، مناطق استقرار لكنها مش استقرار، لكنها مليانة بالتعب. يا رب أنا بصدق النهاردة، بصدق يا رب إن عندك نعمة وعندك سندة وعندك معونة يا رب. يا رب أنا أؤمن النهاردة يا رب إنه في نعمة خاصة جدا دلوقتي باسم الرب يسوع. يا رب بصدق فيك، بصدق في معونة خاصة جدا لما تقول كلمة يا رب انت قد تحقيقها، انت إلهنا القدير. يا رب عايز أباركك لأجل ناس دلوقتي يا رب انت بتأكد صوتك ليهم، أؤمن يا رب وأخضع ليك أنا وإخواتي فإنك تتكلم، تتكلم تتكلم وتسند، تتكلم وتعزي، تتكلم وتشجع. يا رب انت جاي يا رب باسم يسوع، يا رب جاي النهاردة بنعمة خاصة، يا رب جاي بنعمة خاصة لناس يا رب انت على قلبك ليهم ان هم يخرجوا من مناطق تعب ومناطق اجهاد باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع. يا رب بصدق فيك، بصدق فيك واؤمن انك صالح والى الابد رحمتك. ليك يا رب كل الكرامة وليك كل المجد. امين امين امين امين. هنطلع لفاصل صغير، بس قبل الفاصل هفكرك انه النهارده هنصلي مع بعض من اجل موريتانيا. وكمان هنصلي من أجل حماية جسدية لأولادنا في المدارس. فلو تعرف حد من موريتانيا منشنه الحلقة، ولو أنت بتتابعني من موريتانيا أهلا بيك، وبكل الشعب الموريتاني هنكون بنصلي من أجلكم النهاردة. صدق أنه إذا كان الرب بيتكلم ليك كلمة خاصة زي ما تكلم بيها لبرام، صدق أنه كلمة الرب ثابته. قول له رب أنا أؤمن في كلمتك، قال له أطلع، كأنه إبرام قال له أمين، لأنه عارف مين اللي بتكلم معاه، واثق فيه قوي قوي قوي. لو الرب بيكلمك تشدد، لأنه كلمة الرب عمرها ما كانت ولا هتكون أوهام. فاصل ونرجع تاني نكمل كلام.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا عن دعوة الرب لأبرام. رب تكلم لهذا الرجل الغني المستقر اللي كل أموره تمام، الكويس اللي يعني مستقر وزي الفل زي الفل، لكن بدأ الرب يتكلم معاه انه يترك ويتحرك. وحقيقة يقول كده في عدد 4، بمجرد ما الرب كلمه يقول كده: فذهب أبرام كما قال له الرب. جميل قوي التعبير ده، جميلة الآية والكلمات دي: ذهب أبرام كما قال له الرب. ايه ده؟ ايه كم الطاعة ده؟ انا عايزك تتخيل انه الرب مش بيقول له يعني اطلع كده علشان تغير جو او تتفسح او انك تكون في حتة يعني لطيفة، لكن تخيل ان الرب بدأ يتكلم معاه ويقول له انا عايزك تطلع من برا الارض بتاعتك، من وسط ارضك، من وسط عشيرتك، من وسط المكان اللي انت بتحبه. الحقيقة طاعة الرب او يعني طاعة ابرام للرب في الوقت ده كانت يعني انا بالنسبة لي يعني عايزك تخيل لو انا ربنا بيكلمني اني هدي لك قصر او هدي لك هسكنك في جزيرة كده بتاع يلا اطلع ورايا عشان تروح تسكن، امين يا رب، امين امين. لكن تخيل رب يقول لك اطلع بقى من اكتر حتة انت بتحبها. فذهب ابرام كما قال له الرب. ايه ده؟ ايه حجم الطاعة ده؟ ايه شكل الطاعة؟ ايه نوعية الطاعة دي؟ ده للرب بيتكلم لينا فيه النهاردة. ربنا جاي يقول لي وجاي يقول لك: هل انت مصدق فيا؟ هل انت مستعد تمشي في حتت يمكن مش افضل حاجة، يمكن مش احسن حاجة، يمكن فيها خسارة؟ هل انت مستعد انك تقدم تنازلات عن امور انت بتحبها لاجل الرب، ولانه هذه الامور تتعارض مع مشيئة الرب ليك وتتعارض مع كتاب مقدس؟ احبائي، اللي ربنا جاي يتكلم بيه لينا النهاردة هو انه في دعوة ليك للخروج. الرب بيتكلم لكل واحد فينا في مناطق راحة استقرينا فيها، احنا بقينا مرتاحين قوي في الحتة دي. ربنا جاي يقول لك انا عايزك تطلع برا مناطق راحتك. مناطق الراحة، يعني وجب التنبيه فيني اقول كده انه مناطق الراحة قد تكون هي مناطق الضعف. بمعنى انه ممكن اكون مرتاح في منطقة والمنطقة دي هي غلط. فممكن زوج يبقى مرتاح في منطقة، المنطقة دي خطية، انه بيحب على مراته، فبالنسبة له دي بالنسبة له منطقة جميلة، منطقة راحة، بس هي خطية. ممكن حد يبقى مرتاح في منطقة معينة في شغله، في طريقة معينة في تفكيره، تجاه عمله، تجاه ازاي يكسب اكتر، هو مرتاح قوي في الحتة دي، بس هي خطية. فمناطق الراحة مش شرط انها تكون كلها حاجات كويسة، بالعكس قد تكون حاجات غلط رب جاي يتكلم فيها عشان يقول لي يلا اطلع برا المناطق دي، قدم توبة وتحرك، قدم توبة ويلا. عايز تجري مع ربنا، عايز تشعر بانك ماشي ورا الرب كده بكل قلبك، مش هينفع تجري، مش هينفع تجري في هذا الماراثون في تبعيتك للرب وانت رجلك متقلة بحاجات واحمال وشيل تقيلة انت مبسوط بيها وعايز تمسك العصا من النص. انا عايز اجري ورا الرب وفي نفس الوقت عايز اجري باللي بحبه، مش هينفع. I'm so sorry، اسف اني بقول لك كده، بس انا بكلم نفسي قبل ما اكلمك، وبكلم حضرتك وكمان بكلم حضرتك. مش هينفع اجري ورا الرب، مش هينفع زي ما رسول بولس قال كده: اركض لاجل الجعالة. وانا بركض، انا بركض لاجل الجعالة، وفي نفس الوقت انا في امور متقلة رجليا، في امور بحبها انا مش عايز اسيبها، انا مبسوط بيها. لا، مش هينفع، مش هينفع. مش هينفع اني امسك العصايه من النص، مش هينفع اني اعمل موازنه وموائمه بين تبعيتي للرب وبين الامور اللي انا ماشي وماسك فيها اطلاقا اطلاقا. مش هينفع، مش هينفع ابدا ابدا اعمل كده، مش هينفع اعمل كده. الرب يعني بيتكلم بانه لازم اكون واضح، لازم اكون واضح، واضح جدا كمان، لازم اكون يعني واقف في حته، انا حته كلير قوي، انا مع الرب ولا مع نفسي. إليه في يوم من الايام يقول الكتاب المقدس عنه كده انه وقف قدام انبياء البعل وانبياء السواري وقال لهم كده: اختاروا لانفسكم اليوم من تعبدون، ان كان الرب هو الله فاتبعوه، وان كان البعل فاتبعوه. يعني إليه وقف وقال كفاية عرج بين الفرقتين، حتى ما تتعرجون بين الفرقتين. لغاية امتى هفضل بحاول امسك العصاية من النص واعمل موائمة واعمل موازنة؟ ربنا عنده نعمة خاصة جدا، ربنا عنده نعمة وسندة ليك، لكنه عاوز يقولك: هل انت مستعد تمشي تكمل المسيرة وانت بالكامل ورايا؟ دعوة إبرام في إنه يطلع هي دعوة مش سهلة، دعوة للخروج دعوة مش سهلة إطلاقا، لكنها دعوة مهمة جدا. بس خليني أقول لك على حاجة بمنتهى الصراحة، اديني ودنك كده لحظات. دعوة ربنا ليا وليك وليك بالخروج هي دعوة جاية جاية. البعض بيجي الرب يتكلم ليه عن إنه يخرج برا طريقة معينة في إدارة وقته، البعض الآخر بيجي عن اسلوب معين في حياته، البعض التاني ربنا بيكلمه عن خروج من مثلا جو مغروس فيه في السوشيال ميديا مثلا، يعني البعض الاخر ربنا بيكلمه عن توبة وخروج بره خطايا معينة وغيره وغيره. بس الحقيقة كلنا مشتركين في حاجة، انه يجي وقت ربنا عايز يقول لي اطلع بره اور الكلدانيين، اطلع بره المنطقة دي. زي ابرام كده لما كان ناجح ومثمر وعايش مطمن وعنده كل حاجة تمام، رب قال له تعالى تعالى، انا عندي ليك كلمة، انا عندي ليك دعوة، انا عندي ليك مقاصد صالحة، عندي ليك مقاصد مختلفة تماما عن اللي انت بتحلم بيه وبتفكر فيه. هل تثق في الرب؟ هل تثق وتؤمن انه الرب الهك قدير، رب الهك معين، رب يقدر النهاردة يسندك ويقدر يشجعك ويقدر يقولك أنا معاك وأنا كفايتك؟ عايز أروح معاك لحتة تاني في دعوة ربنا لهذا الرجل الجميل أبرام. في تكوين 17 كتاب مقدس بيتكلم عن مقابلة تاني قابل الرب فيها أبرام. هذه المقابلة ما كانتش علشان يقول له اطلع، لانه طلع فعلا. بس عايز قبل ما اروح لتكوين 17 عايز ارجع اقرا معاك تاني الجزء الجاي ده في تكوين 12. فذهب ابرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط، وكان ابرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فاخذ ابرام سراي امرأته ولوطا ابن اخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى أرض كنعان. خرج أبرام بكل هذه الأمور اللي عنده. تكوين 17 خليك فاكر أنه التاريخ أو السن اللي خرج فيه أبرام كان 75 سنة. بس بص في تكوين 17 بيقول الكتاب: ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. كان عنده 99 سنة. بس في النص بقى في حاجة مهمة قوي حصلت. بص ارجع معايا تاني، عايز أوريك مشهد في تكوين 12 في عدد 7. وظهر الرب لأبرام، ده مقابلة تاني في تكوين 12، وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. سؤال: كام نسله اللي بيقوله عليه الرب ده؟ مين نسله دول؟ كام عددهم يعني؟ كام عدد نسل إبراهيم اللي ربنا بيكلم عنه؟ ولا حاجة. عايز أوريك اللقاء الخطير اللي الرب اتكلم فيه تكوين 15. بص الآية دي خطيرة قوي. في يقول الكتاب بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام. أنا النهاردة يعني رايح وجاي معاك في حياة هذا الرجل. يعني بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا وقال: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال الرب: أيها السيد الرب، وده الرب أعلن عن نفسه لأبرام في الوقت ده وقال له كده: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو العازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطيني نسلا، وهوذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. كمل في عدد 7: وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لتارسها. وبدأ الرب يتكلم معاه يقول له: بص، أنا اللي خرجتك من أور الكلدانيين لنسلك، هدي الأرض اللي أنا هوريها لك دي. قال له: الحقيقة الوضع صعب يا رب، يعني نسلي مين؟ أنا ما عنديش عيل أصلا. حضرتك يا رب أنت بتقولي أنه أنت أجري وأنت كفايتي، بس أنا ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم؟ أنا ما عنديش عيل، ومالك بيتي هو العازر الدمشقي، كبير العبيد عندي هو لا يورثني. تعمل معايا ايه؟ تديني ايه؟ اروح فين واجي منين؟ انا عندي خير كتير ماشي، بس مين اللي هيورثه؟ مين اللي هياخد ال الخير ده؟ العازر الدمشقي هو اللي هياخد مني ال ال ال ال ال الورث ده فقط، ما عنديش حد تاني يورث. بدأ الرب يقول له كده: لنسلك أعطي هذه الأرض. مين نسل؟ بعد كده قال له: مش هيورثك ده، لكن لا يخرج من أحشائك. وقال له كده: اطلع عد النجوم، لو عرفت تعدها نسلك هيبقى قد نجوم السماء. أعتقد يعني مش أعتقد

عنديش عيل، ما عنديش حد يورثني. آمن إبراهيم بالله فحسبه له بر، صدق في إنه يديله الكتير هو ما عندوش حاجة. واحدة من الأمور العظيمة والدروس الغالية أوي للرب بيتكلم بيها لينا هي درس الإيمان. هل مصدق في الرب؟ هل مصدق ولا أنا مصدق في الواقع؟ الواقع بيقول إنه أبرام سنه 75 سنة ينفعش يبقى عنده عيال. الواقع بيقول صعب. الواقع بيقول إنه أنت بتقولي نسلك ونسلك هيبقى زي نجوم السماء. نجوم السماء إيه ده؟ أنا ما عنديش طفل واحد، ما عنديش عيل واحد أفرح بيه. الواقع صوته عالي، أوقات كتيرة الواقع بيبقى صوته عالي في حياتك. الشغل الصعب اللي ربنا وعدك إنه هيباركك وهيبارك شغلك وهيبارك تجارتك، الواقع بيقولك إنه لأ، التجارة بتاعتك بتخسر والبيزنس صعب والاقتصاد والدنيا والغلا وانت مش عارف تربح وبتفكر تقفل، ده الواقع. لكن يجي الرب يقولك انا بكلمك على انك تكون شخص متبارك، انا بكلمك على انك تكون شخص متبارك. الواقع صوته اوقات بيبقى عالي قوي. الواقع اللي فيه مرض، الواقع اللي فيه امور صعبة، الواقع اللي فيه صحة بتتعب وتحاليل ارقامها تخض وأشعاعات بتقول حاجات صعبة، ده الواقع المؤلم. لكن الحقيقة الإيمان يقول إنه الرب ما زال يشفي. الواقع يقول إنه الرب يقدر يشفي. العيان يقول ديون والرب يقول غنى. العيان يقول مرض والرب يقول شفاء. العيان يقول عقم والرب يقول نسل. أيهما تختار؟ اختار الإيمان، اختار أنك تسلك بالإيمان، لأنه أبرام سلك بالإيمان. يقول الكتاب آمن بالرب فحسبه له برا. أبرام صدق قبل ما يكون اسمه إبراهيم. أبرام صدق أنه ربنا هيديله نسل بالرغم من أنه ما عندوش ولا حاجة تقول أنه ينفع يبقى عنده حتة عيل، ما عندوش ولا طفل واحد، لكن صدق في أنه الرب قال له كده نسلك هيورث ونسلك هيكون قد نجوم السماء. هل تثق في الرب انه اللي بيقوله لك يقدر يعمله؟ اشجعك من كل قلبي، ارفض العيان، اركن العيان على جنب، حط عينك على المسيح وصدق بالايمان في اللي الرب بيقوله. هو ده ربنا بيتكلم بيه، هو ده اللي الرب بيتكلم بيه، هو ده، هو هي دي لغه الايمان اللي ربنا عاوز يقول فيها لكل واحد فينا النهارده، انه في حاجه مختلفه ينفع تحصل معك، في أمر عظيم ينفع يحصل معك. يا رب أنا عايز أباركك النهاردة لأنك جاي تتكلم لينا، جاي تتكلم لناس كتيرة يا رب، مليانة بالعيان، مليانة بصوت العيان. أنت جاي النهاردة عشان تعلن أنه بالإيمان يا رب نحيا لا بالعيان. يا رب أنا وإخواتي قدامك بنقولك العيان صوته عالي، العيان صوته مزعج، العيان مربك يا رب في أحيان كتير، لكن النهاردة جايين بنصدق ونختار بالإيمان يا رب، نختار بالإيمان أن نسلك لا بالعيان. يا رب النهاردة بنصدق فيك، بنصدق فيك يا رب، نعلن ثقتنا فيك، نعلن رجانا فيك. يا رب النهاردة بنصدق فيك أنه فيك كلمة مختلفة، في كلمة مختلفة، في رجاء جديد يا رب، في رجاء جديد يا رب. نعلن ثقتنا فيك يا رب، بنباركك بنباركك بنباركك بنباركك بنباركك لأنك إله كل نعمة، بنباركك لأنك في المشهد ضابط الكل يا رب، ضابط الكل، مبارك اسمك إلى الأبد، ليك يا رب كل المجد. آمين آمين آمين آمين، هللويا هللويا. هنطلع لفاصل، سفكرك انه بعد الفاصل هنصلي لاجل موريتانيا ولاجل انه الرب يمد ايده ويحفظ اولادنا من اي اتعاب جسدية، وكمان هنصلي لاجل طلبات الصلاة اللي حضراتكم بعتنها. فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، يلا بينا أحبائي أبطال الصلاة، المصلين الجمال المباركين الغاليين على القلب، يلا عشان عايزين نصلي دلوقتي. عندنا طلبات صلاة وعندنا ناس محتاجة صلاة، لكن هنبتدي الصلاة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم، هنصلي من أجل موريتانيا. هنصلي النهاردة أن ربي يزور هذه الأرض ويشرق بنوره فيها. هنصلي النهاردة أن ربي يبارك رئيس موريتانيا، يبارك الوزراء ويبارك المحافظين، يبارك الأرض دي، يجيب شفاء ليها. هنصلي من أجل التعليم، هنصلي من أجل الصحة في موريتانيا. يلا بينا النهاردة نصلي كده ونرفع قلوبنا للرب من أجل هذه الأرض الغالية. يا رب، جايين قدامك النهاردة بنرفع بنديك يا رب هذه الأرض. يا رب بنصلي من أجل موريتانيا، بنصلي يا رب إنك تيجي النهاردة بافتقاد لهذه الأرض يا رب، تشرق بنورك على هذه الأرض. يا رب بنصلي من أجل البلد يا رب، بنصلي من أجل رئيسها، بنصلي من أجل حكمة لي يا رب، بنصلي من أجل القرارات، وبنصلي يا رب من أجل الحكومة في موريتانيا يا رب، بنصلي يا رب من أجل الوزراء، بنصلي من أجل المسؤولين يا رب، صناع القرار في البلد دي يا رب باسم يسوع. يا رب نعمة خاصة جدا يا رب للأرض دي. بنصلي يا رب من أجل التعليم يا رب فيها، أنا بصلي أنك تقيم جيل يا رب من المتعلمين في هذه البلد. أنا وإخواتي يا رب نحط البلد دي قدامك، واثقين أنك تقيم جيل من المتعلمين فيها باسم يسوع يا رب. يا رب نصلي كمان لأجل الصحة في موريتانيا يا رب، نعلن ثقتنا فيك. بنصلي النهاردة أنك تمد إيدك رب، مد إيدك لكل المرضى في اسم يسوع. تعال بشفة للشعب الموريتاني يا رب، تعال بالشفة باسم يسوع المسيح. بنصلي رب من أجل قطاع الصحة رب، نصلي من أجل المستشفيات والمسؤولين عن الصحة يا رب. تعال رب ادي المسؤولين دول نعمة علشان ياخدوا قرارات لصالح هذا الشعب رب في الأمر ده بتاع الصحة. بنصلي يا رب انك تتعظم في هذه الارض، مجد اسمك في هذا البلد الغالي يا رب، تعال بنورك عليهم باسم يسوع يا رب، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين. عندنا دلوقتي عايزين نصلي من اجل زي ما قلت لحضراتكم حماية جسدية لاولادنا، واحنا داخلين على الشتاء والمدارس والجو، يعني طبعا لسه في الصيف يعني، بس قصدي المدارس والولاد والنزول بدري وكده. عايزين نصلي من أجل حماية جسدية لأولادنا، حماية من الرب لأجساد أولادنا، مش بس من أدوار البرد، لكن عايزين نصلي حماية ليهم في نزولهم وطلعهم، في خروجهم، في ركوبهم بصات المدرسة، التنقلات يعني. عايزين نصلي ليهم في المدارس، هم بيلعبوا هم بيجروا طالعين نازلين، حماية من الرب عليهم، حماية من الرب عليهم، دم الرب يسوع المسيح يغطيهم ويحفظهم. مين يقول معايا أمين؟ عايزين نصلي ليهم النهاردة الرب يحميهم ويحفظهم. يا رب أنا جاي أنا وإخواتي بنصلي النهاردة من أجل كل ولادنا وبناتنا يا رب، بنصلي النهاردة من أجل حماية يا رب على أجساد أولادنا وبناتنا. بنصلي باسم يسوع يا رب غطاء دم الحمل عليهم يا رب، بنصلي نعمة خاصة ليهم يا رب من أي أدوار برد يا رب باسم يسوع، من أي أدوار صعبة، أي عدوى يا رب. بنصلي كمان يا رب من أي من أجل أي يا رب مشاكل في البصات، أي تعرض لو في أولاد بيركبوا مواصلات، نصلي يا رب لا حوادث يا رب، لا حوادث لكن حماية يا رب، يدك تحمي وتحفظ يا رب ولادنا باسم يسوع في جامعاتهم في مدارسهم باسم يسوع المسيح. يا رب من فضلك، من فضلك ايدك عليهم بالحماية في نزولهم وطلعهم في دخولهم وخروجهم يا رب، نعلن سلطانك النهاردة في مدارسهم في جامعاتهم جوه وبره يا رب من فضلك، حماية يا رب من جلالك على كل ولد وعلى كل بنت، على كل طفل وطفلة، على كل شاب وشابة ايضا. بنصلي واحنا واثقين فيك انك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. هللويا. جات لنا طلبة صلاة جاتلينا طلبت صلاة من أجل الأم الغالية الأخت عايدة ناشد، هي في الرعاية المركزة، وعايزين نصلي أن الرب يتمجد معها. الأخت عايدة هي واحدة من خدمات الرب. الأخت عايدة بتخدم الرب جدا، بتخدم الرب بأمانة، هي بنت حقيقة للرب وبتخدم الرب من سنين. عايزين نصلي الرب يزورها دلوقتي وهي في العناية. الرب هو إله العناية الحقيقة، أنا مش بكلم عن العناية المركزة الأرضية لكن على العناية السماوية. الرب يمد إيده ليها بعناية حقيقية، الرب يعتني بيها في هذه اللحظات، الرب يوصل ليها بشفاء كامل باسم الرب يسوع، وتقوم لنا بالسلامة ويبقى ليها اختبار جديد بالإضافة لاختبارات كتيرة الرب متعها بيها الوقت اللي فات. تعالوا بينا نصلي من أجل طنط عايدة، رب يوصل النهاردة ليها بشفاء كامل باسم يسوع. أيوة رب، بنيجي النهاردة قدامك، بنضع بنتك يا رب قدامك زي أصدقاء المفلوج يا رب اللي جابوا صاحبهم، احنا كمان جايين بنجيب يا رب الأخت عايدة قدامك، وبنصلي انك تعظم العمل يا رب مع بنتك. يا رب بنصلي بإيمان يا رب انك تمد يمينك لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب اكرم اسمك النهاردة، اكرم اسمك، اصنع معاها آية للخير يا رب، اصنع معاها آية للخير باسم يسوع المسيح. يا رب بنعلن ثقتنا فيك النهاردة يا رب، انك تقول كلمة على جسد بنتك تكون صحيحة لمجدك يا رب، تكون صحيحة لمجدك في اسم يسوع. شفاء كامل، زورها دلوقتي في المستشفى، زورها في الرعاية يا رب، تراءى في المشهد يا رب، تراءى في المشهد، واثقين فيك انك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين. هللويا هللويا هللويا، مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. هللويا. خليني اروح لتعليقات حضراتكم. اختنا نانا انجل، اهلا بيكي يا اختنا نانا، ازي حضرتك؟ رب يباركك، تقول سلام ونعمة. سلام ونعمة يا أختي نانا، ربنا يباركك، شكرا جدا لمداخلتك. جات لنا رسالة من الأخت فايزة شهيد، أهلا بيك طنط، زي حضرتك؟ عاملة إيه؟ يا رب تكوني بخير. طنط فايزة تقول سلام ونعمة باستر جون، رجاء محبة صلوات من أجل سامنسا على وشك الولادة، وتقوم بالسلامة، شكرا جزيلا لمحبتك. امين امين. امين. خلونا نصلي مع بعض دلوقتي من اجل اختنا سامنسا، هي على وشك الولادة زي ما كانت طنط فايزة بتقول في الرسالة، فتعالوا بينا نصلي ليها دلوقتي. يلا بينا، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا سامنسا، رب يمد إيده ليها بشفاء كامل، رب يحفظها، يقومها بالسلامة، رب يسندها كده في هذه اللحظات وهذه الأيام قبل الولادة، ويكون كمان معاها في الولادة. يا رب نعلن ثقتنا فيك إنك إلهنا الشافي العظيم، إله كل نعمة. يا رب احنا بنجيب سامنسا قدامك دلوقتي وبنصلي ليها، يا رب من فضلك مد يمينك، يا رب مد يمينك بنعمة خاصة ليها، احفظها يا رب من أي تعب، احفظها من أي شر وشبه شر يا رب سيك حواليها النهاردة. اسند بنتك يا رب، اسند بنتك بمعونة خاصة ونعمة خاصة جدا. يا رب احنا واثقين انت إلهنا الصالح، كل رجانا فيك يا رب. وقت الولادة يا رب انت تكون سيد على الموقف، انت تكون مسيطر على بنتك يا رب. يا رب الدكاترة والتخدير يا رب وكل هذه الأمور بين إيدك، احنا متأكدين انك تعطي سامنسا يا رب وقت يا رب مريح جدا يا رب، تقومها بالسلامة، تحسن إليها وتشهد بنتك عن عملك وعن انها اختبرت إيدك الصالحة تقيمها في هذه الأيام باسم يسوع المسيح. مشكرك لانك سامع صلاتنا، ولجلالك كل الكرامة والمجد. آمين امين امين امين امين. جات لنا رساله من اختنا جيجي ماجد، اهلا بيك يا جيجي، ازيك؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكوني بخير. اختنا جيجي بتقول ربنا يباركك حط الاسيس ويباركك يا قديسه، رب يباركك، تحياتي وسلامي لاخويا الغالي ماجد، رب يبارككم. جات لنا رساله من أبو أبانوب من البير. أهلا بيك حبيبي، إزيك؟ إيه الأخبار؟ أخونا البير بيقول كده: سلام ونعمة حضرة القسيس جون، صلي من أجلي، صلاة من أجل أبانوب إن يسوع يشفيه، صلاة من أجل مريان إنها تقوم بالسلامة من الولادة يوم الخميس القادم، صلاة من أجل البيبي إنها تتولد بصحة جيدة. آمين آمين آمين آمين يا حبيبي آمين. يا رب بنيجي قدامك النهاردة وإحنا واثقين فيك يا رب إنك صانع معانا رحمة وإحسان. يا رب اتحد مع أخويا البير النهاردة وبنصلي يا رب من أجله ومن أجل أبانوب ومن أجل مريان. بنصلي يا رب من أجل أبانوب إنك تمد إيدك بشفاء كامل لابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب جايين النهاردة وبنصلي لأجله إنك تصنع معاه آية للخير باسم يسوع. يا رب مد يمينك ليه. يا رب كمان بنصلي لأجل أختنا مريان، يا رب إنك تقيمها بالسلامة يا رب، هي على وشك الولادة. أنا بصلي من أجل البيبي يا رب إنها تتولد بصحة جيدة زي ما يا رب أخونا ألبير بيطلب. كمان نعمة خاصة لمريان في الوقت ده، شفاء كامل سندة من إيدك يا رب، أنت تكون موجود في المشهد يا رب. إحنا طالبينك، إحنا واثقين فيك، أنت سامع الصلاة، أنت إله كل نعمة يا رب، أنت إله كل نعمة باسم الرب يسوع. يا رب متأكدين يا رب إنك في المشهد ضابط الكل، لا يعثر عليك أي أمر. نيك يا رب كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين باسم يسوع. آمين آمين هاللويا هاللويا. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا هاللويا. لا يعثر على الرب أي أمر. هاللويا هاللويا. عايزين نكمل صلاة. جات لنا طلبت صلاة. عايزين نتحد مع بعض من أجل بنوتة صغيرة 7 شهور اسمها ديفورا. ديفورا بنوتة جميلة خالص، هي بنت واحد من خدام الرب الغالين. الحقيقة ديفورا عندها مشاكل صحية، الرب أنقذها والرب عظم العمل معها، الرب صنع معها إحسان غير عادي الوقت اللي فات. وأنا عندي إيمان أنه أخويا خادم الرب وأختي زوجته هما مليانين بالإيمان، وأنا بحط إيماني معاكم الحقيقة لو هو سمعيني دلوقتي، فإنه الرب يصنع مع ديفورا إحسان، الرب يصنع مع ديفورا لمسة شفاء. يعني صغيرة قوي زي ما قلت 7 شهور أو 7 شهور وشوية. عايزين نصلي إنه الرب يمد إيده ليها بالكامل بشفاء تماما. أمين. فيلا بينا لو أنت بتسمعني كده في الحلقة من أي مكان في العالم، تعال نتحد مع أخونا خادم الرب ونصلي من أجل ديفورا، من أجل شفاء الرب يوصل ليها دلوقتي باسم يسوع. أيوة يا رب جايين قدامك النهاردة، بنصدق إنك إلهنا الصالح والأمين يا رب، بنصدق إنك موجود في المشهد يا رب، بنصدق إنك ضابط الكل، اللي في إيدك كل الأشياء. كلمتك بتعلمنا إنك حامل كل الأشياء بكلمة قدرتك يا رب. بنصلي من أجل ديفورا يا رب، البنت الجميلة الغالية يا رب، عطاياك صالحة وتكمل صالحة يا رب. احنا بنعلن شفاء المسيح على بنتك يا رب، بنعلن شفاء المسيح على بنتك باسم الرب يسوع المسيح يا رب. لا يعثر عليك أمر، لا يعثر عليك أي أمر يا رب. بنعلن بإيمان يا رب، احنا واثقين فيك، احنا واثقين فيك يا رب، بنعلن ثقتنا فيك. تيجي النهاردة بقوة خاصة لجسدها الصغير يا رب، توصل النهاردة بقوة لهذا الجسد. لا يعثر عليك أي أمر يا رب، غطاء الدم الكريم عليها رب يا رب، قوة تخرج من جلالك لشفاء ديفورا باسم الرب يسوع المسيح يا رب. كمان بصلي يا رب إنه سلامك يملأ والدها ووالدتها يا رب، نعلن ثقتنا يا رب في إنك تسود عليهم بالسلام يا رب، لا قلق ولا اضطراب، لكن سيادة كاملة، سيادة غير عادية من جلالك على المشهد. احفظهم، احفظ سلامهم، احفظ أفكارهم من أي انزعاج دلوقتي يا رب، احفظهم من أي اضطراب، احفظهم من أي مخاوف بتترمي عليهم. احنا بنعلن ثقتنا، مصدقين فيك إنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين هاللويا هاللويا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. لما تيجي يعني في الوقت الأخير ده من الحلقة، عايز أحط قدامك حقيقة: الله لا يدعو المؤهلين لكنه يؤهل المدعوين. هي دي مش جملتي يعني، لكن واحد من خدام الرب قال هذا التعبير، إنه الله لا يدعو المؤهلين ولكنه يؤهل المدعوين. الله بيدعو ناس غلابة قوي، قد يكونوا مش بس مش قصدي غلابة ماديا، لكن مساكين بالروح. الله بيجي لأبرام ويتكلم ليه ويقول له: تعال أبرام، أنا عايزك تطلع من أرضك ومن بيتك ومن عشيرتك. وما زال الرب بيدعي ناس فينا، ما زال الرب بيدعي كل واحد واحدة فينا. اوعى تستثني نفسك من الدعوة، اوعى تستثني نفسك من الدعوة، لكن صدق انه الرب يوصل ليك. امين. عندنا سريعا جات لنا طلبة صلاة. عايزين نصلي مع بعض من اجل رافي. رافي الحقيقة يعني اتخبط كده في صخرة وهو بيلعب، وعنده شرخ في الصوابع بتاعت رجله. عايزين نصلي ان الرب يمد ايده ليه بشفاء كامل دلوقتي باسم يسوع. فيلا بينا نصلي كده. لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نحط ابننا رافي بين ايدين الرب ونثق انه شفاء الرب يجي ليه. أيوة رب، بنيجي النهاردة بنصلي من أجل رافي، بنصدق فيك أنك موجود، بنصدق فيك أنك صالح تصنع بقوة ولا يعثر عليك أي أمر. يا رب رافي بين إيدك، نؤمن النهاردة أنه قوة تخرج منك لشفائه. يا رب العظام تلتئم يا رب باسم يسوع. يا رب يفك يا رب الحاجات اللي سندة والبلاستر والحاجات اللي رابطة رجليه. أنا بصلي من أجل شفاء كامل في أقرب وقت، تنشط عظامه يا رب، تلتئم العظام بقوة أيها الرب. يا رب سلامك يا رب لوالدته والوالده، العيلة دي بالكامل بين إيدك. نثق انك تدبر كل احتياجاتهم الوقت اللي جاي باسم الرب يسوع. انت تعلم يا رب هذه العيلة بتخدمك وبتحبك، بصلي انك تسود عليهم سيادة كاملة وتملأ كل احتياج بحسب غناك في المجد باسم يسوع المسيح، لكل الكرامة والمجد. امين امين امين امين. مبارك اسم الرب إلهنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلم الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني.

0: باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
1: وقال لهم:
0: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان، أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه. فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها، وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
1: ودعا الجموع وقال لهم:
0: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
1: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت، سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
0: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه؟ لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
1: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
0: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
1: وانتقل من هناك إلى نواحي سور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس، حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
0: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
1: فقالت المرأة:
2: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
1: فقال لها:
0: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
1: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه. فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
0: إفتا،
1: أي
0: انفتح.
1: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبروا أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
3: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم: إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمانعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا خليل.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نمشي سريع سريع كده يعني.
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده. ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11 وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس. فبعد ما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا. فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه واوقفه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ثم تركه ابليس واذا ملائكه قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا اخي. مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليله كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليله؟ اخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا.
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خليها إنه تبقى عيش لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: وبعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم صح؟
0: وقف على جنان الحيكل وقال له يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان
1: قال له لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: لا تجرب الرب إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده المهم وقال له يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال اسحب عني يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعد ذاك
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: طبعا.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام اللي بيمر الله.
3: أكيد
0: في ستة برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو أنت عشان يرسلوا ملائكته, الله يرسل ملائكته عشان

0: تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد. جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته، حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية؟ النقطة الثالثة، هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف، نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قاس صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله إنسان. كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل الإنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا، اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت، أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي، ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر، يعني إنه
0: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
3: صام
0: وجاع جاء أخيراً. يعني الصيام ما مشكلة، لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني.
3: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو أن إحنا أخذناه كإنسان، في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب، لأنه مكتوب، لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
3: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه، الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات، لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع،
3: هو الساقو،
2: يعني هو الساقو، يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع هو أقصده شنو، جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس،
0: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا. يعني
1: مكار
0: شديد،
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح، يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. الرب قام
0: وجاوب بحياة بسيطة، يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
3: أيوة
0: يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة،
2: بالكبس
0: أقلب الخبز بس.
3: والمكرب بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب، كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي، يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه،
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسم يتكلم، يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة، قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة
0: بتاعه.
1: قال لي ما مشيت قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
3: ليس ده غريب، ليس يعني مكار وفيلسوف، يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد، يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك، إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله، اتهزم. حاول بعد ذلك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها، اتهزم صح. بعد ذلك قال لي خلاص أنا بديك كل شيء،
3: كل شيء
1: بس أرك عليه.

0: لأنه مكتوب.
1: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له، كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
0: حتى يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق، قال له اسحب عني يعني رد كان صعب،
1: هو انتحار يعني بينتحر فيه
2: لأنه طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف، عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
1: إبليس ذكي جدا يعني في خطته، بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
0: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن بيقوم يلويها بطريقة ما، لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
1: زي ما قال شكك آدم وحواء، قال ما حقا
0: لاين بتجيب النص الثاني بيكون ما
1: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم رح تاكلوا منها، اكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة، وجا مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم، قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا، لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
0: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي، أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده، الله قال ليه كده يعني، وأنا ليه؟ لأن أنا بؤمن به كده، بؤمن بكلام الله، بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
1: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
0: أكيد.
1: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية، هو ذكي جدا بيعرف
0: أي صح.
1: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة،
0: مع الكلمة
1: عشان تقول له الكلمة اللي حيقول، فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهر به.
0: أكيد.
2: وأنا دار أقول برضو ممكن أن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لأن الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بطوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
1: بالضبط.
0: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
1: في
0: الله،
1: شركة مع
0: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري احنا حنعدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإلهي، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي، لكن لا هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد ابليس يحاول يحارب ويحاول انه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر، انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة الله.
1: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إنه إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
0: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
1: بالأكل.
0: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي، أسلوبة أو أسروقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
1: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء، الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة اللي هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناته بكون فكرة بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
0: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر أو كلام أخوي أرباب، يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وأنت لو كنت ابن الله حسش هندك ده أعمل كده، يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق، استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله، نحن كنا عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده، الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفش الخطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
1: عظيم، جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة؟ كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: انا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف انا اقدر احارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة بكلمة الله.
1: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله، أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي انا شايفه
3: جدا. عظيم.
0: انا عن نفسي ان في نقطتين طلعت بها، واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه، وانا كانسان دائما في قمه العوز بتاعي اعمل حسابي ما اشوف حلول، ما اشوف الحلول السهله اللي داري استخدمها ابليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما اكون في قمه انه انا محتاج لشيء دائما احاول اختبر الحلول السهله اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من ابليس.
1: جميل. تكون اضافه يعني هي كانه بس من نفس الكلام اللي قاله اخوي سرب واخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب. من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
0: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي داري أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دماء خطية ودي خطية ودماء، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز، يعني أنا على لقزاته
1: تكون فادة لي.
0: يعني مرات نحترز من ممكن يخدم ما غلط، ديما ما في حاجة
1: بنحلل لأنفسنا بعد
0: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني
1: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: ده الليلة دائما بس
0: أنا مجهزيكم ليلة ترنيمة كربة كربة
1: كويس. نسمع يا إيمان
0: يلا.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم قربه زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان.
3: لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
3: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها, لانه الموضوع الليله كان شيق جدا, بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
3: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب, خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب في
4: طول اليوم. هفضل اغني لك على راديو سن.
5: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت, ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن, فما من شيء يجب رفضه, بل يجب قبول كل شيء بحمد, لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع, متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير, لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة, وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم, لا تدع أحدا يستخف بشبابك, بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك, فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك, فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.

0: يا رب، ما أعظمك، جعلت جلالك فوق السماوات، لكنك لم تحتقر ضعفي. خلقتني وفي قلبي حنين لك، وفي عيني بريق وشوق. جعلت الأبدية في خاطري، فمع أنني نقطة في محيط الوجود، ومع أنني لحظة في بحور الزمن، فإن ضآلتي لم تبعدك عني، ولم تحجب حبك لي. يا رب، إني أتضرع لك أن تمنحني جناح الشمس كي أصعد فوق ضباب المادة، كي ينطلق إليك فؤادي التائب. يا الله، إني أمسك أطراف الأيام وألملم ساعات العمر، أستجمع أشتات اللحظات، أتوارى خلف الحب الدهري المكنون في صدرك لي. فاكشف لي بالصوت الهادئ أسرار خلاصك وطريق قبولك. أنقذ نفسي من سجن الذات، من سجن الحس، من قيد المألوف المتكرر. إني أقبلك اليوم إلها لي، تملأ قلبي بالإيمان، تغفر قلبي بالإيمان، تفتح باب الأبد لروحي بالإيمان. يا رب، آمين.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي عتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

وذهب موسى وكلم جميع بني إسرائيل بهذا الكلام وقال: أنا اليوم ابن 120 سنة ولم أعد قادرا أن أقودكم، وقد قال الله لي إني لن أعبر هذا الأردن، فالمولى إلهكم هو يعبر أمامكم وهو يبيد هذه الأمم من أمامكم فترثون بلادهم، ويشوع يقودكم كما قال الله، ويفعل الله بهم كما فعل بسيحون وعوج ملكي الأموريين اللذين أهلكهما مع بلادهما، يسلمهم الله لكم، فافعلوا بهم حسب كل ما أوصيتكم به، كونوا أقوياء وشجعانا، لا تخافوا منهم ولا ترهبوهم، لأن المولى إلهكم سائر معكم، لن يترككم ولن يتخلى عنكم. ثم نادى موسى يشوع وقال له أمام كل بني إسرائيل: كن قويا وشجاعا، لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب إلى الأرض التي حلف الله لآبائهم أن يعطيها لهم، وأنت تقسمها لهم. المولى سائر أمامكم، هو معكم، لن يترككم ولن يتخلى عنكم، لا تخافوا ولا ترتعبوا. وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للأحبار.

0: بني لاوي الذين يحملون صندوق عهد الله، ولكل شيوخ بني إسرائيل. وأمرهم موسى وقال: في آخر كل 7 سنين، أي في سنة الإعفاء من الديون، في عيد الخيام، حين يأتي كل بني إسرائيل أمام المولى إلهكم في المكان الذي يختاره، تقرؤون هذه التوراة على مسامعهم جميعا، فتجمعون الشعب رجالا ونساء وأطفالا والغرباء الذين في مدنكم، لكي يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا المولى إلهكم ويطيعوا كلام هذه التوراة ويعملوا به، ولكي يسمع أولادهم الذين لم يعرفوا هذه التوراة ليتعلموا أن يتقوا المولى إلهكم طول حياتكم في الأرض التي ستعبرون الأردن لتملكوها. وقال الله لموسى: قرب يوم وفاتك، نادي يشوع وقف معه في خيمة الاجتماع لكي أوصيه. فجاء موسى ويشوع ووقفا في خيمة الاجتماع، وظهر المولى في الخيمة في عمود سحاب وقف على باب الخيمة، وقال الله لموسى: أنت سترقد مع آبائك، فيقوم هذا الشعب ويفجر ويتبع آلهة الأجانب الذين في الأرض التي هو داخل إليها، ويتخلى عني وينقض العهد الذي عملته معهم. فأغضب عليهم في ذلك الوقت، وأتخلى عنهم وأحجب وجهي عنهم، فيصبحون فريسة وتحل بهم مصائب كثيرة ومشقات، فيقولون في ذلك اليوم: حلت بنا هذه المصائب لأن إلهنا ليس معنا. فأنا أحجب وجهي في ذلك اليوم بسبب كل الشر الذي عملوه، لأنهم انحرفوا إلى آلهة أخرى. فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعلموه لبني إسرائيل لكي يتغنوا به، فيكون شاهدا لي عليهم. فمتى أدخلتهم إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، الأرض التي وعدت بها آباءهم بقسم، ومتى أكلوا وشبعوا وسمنوا، فإنهم ينحرفون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويستهينون بي وينقضون عهدي. وعندما تحل بهم مصائب كثيرة ومشقات، يشهد هذا النشيد عليهم، لأن نسلهم يتغنى به ولا ينساه. فأنا عارف ما يدور في فكرهم الآن، حتى من قبل أن أدخلهم إلى الأرض التي وعدتهم بها بقسم. فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم وعلمه لبني إسرائيل. وأوصى الله يشوع بن نون وقال له: كن قويا وشجاعا، لأنك أنت تدخل بني إسرائيل إلى الأرض التي وعدتهم بها بقسم، وأنا أكون معك. ولما انتهى موسى من كتابة كلام هذه التوراة كلها في كتاب، قال للاويين الذين يحملون صندوق عهد الله: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب صندوق عهد المولى إلهكم، فيكون هناك شاهدا عليكم، لأني عارف أنكم شعب متمرد وعنيد، فحتى وأنا حي ومعكم تمردتم على الله، فكم بالأكثر بعدما أموت؟ اجمعوا إلي كل شيوخ قبائلكم ورقباءكم لكي أقول هذا الكلام على مسامعهم وأشهد عليهم السماء والأرض، لأني عارف أنكم بعدما أموت تفسدون وتضلون عن الطريق التي أوصيتكم بها، فتحل بكم المصائب في الأيام المقبلة لأنكم تفعلون الشر في نظر الله وتغضبونه بالأصنام التي تعملها أيديكم. وتلا موسى على مسامع كل جماعة بني إسرائيل كلام هذا النشيد كله.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
2: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: السلام لكم أعزائي المستمعين، سلام ورحمة وبركة لكم أينما كنتم. أعزائي، الفكر هو عبارة عن عمل عقلي ممكن يكون للخير ممكن يكون للشر على حسب الإنسان. ممكن يكون للخير مثل التأمل والمحبة، وممكن يكون للشر مثل فكرة الحماقة، مكروه للرب، الأفكار الشريرة. الفكر هذا أعزائي نشتي نشوف كيفه وكيف بيمشي وما هو. أولا، عندما نتكلم عن الفكر، الفكر متعلق بالقلب، إذن خطية الفكر هي خطية قلب بنفس الوقت. وفعلا الرجل أو الشخص الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والشرير من كنز قلبه يخرج الشر. إذن حسب قلبك يكون فكرك. مثلا خطية اللسان تبدأ خطية قلب، ويبقى الفكر والكلام هم خطية قلب. لهذا مهم جدا جدا وواجب عليك كمان تحفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. يجب أن تحفظ قلبك، وعليه يحفظ قلبك وتحفظ معاهن الخط الواصل بين القلب والفكر. مع حفظ قلبك تحفظ الخط الواصل بين القلب والفكر. نعم، القلب مع الفكر بياخذ ويدي، فممكن وأنت تفكر أفكار، الأفكار هذا تتحول فيك إلى مشاعر وعواطف. وإن مكان المشاعر وعواطف في القلب، مثلا تفكر في حقد تتحول إلى مشاعر حقد، مثلا تفكر في كره تتحول إلى مشاعر كراهية، وهكذا. وأيضا القلب إذا كان موجود فيه هذا الحاجات بيطلعها للفكر. إذن به خط رابط بين الفكر والقلب، والفكر والقلب كأنهم شخصين بياخذوا يدوا يتحدثوا، كل واحد يدي للثاني فكرة أو مشاعر. إذن إما إن الأفكار تخرج من العقل وتوصل للقلب إذا كان الإنسان متساهل مع الفكر، وأما تخرج من القلب وتوصل للفكر إذا كان القلب غير نقي. إذن ننقي قلوبنا. النقطة الثانية، الفكر يتعامل مع الحواس والكل. عشان هكذا نقول إن الحواس هي، أو بيقولوا إن الحواس هي أبواب الفكر. فما تراه عينك بتفكر فيه، وما تسمعه أذنك بتفكر فيه، والكل، وما تلمسه وتشمه تفكر فيه والكل. إذن تشتي تصلح أفكارك صلح حواسك. فالإنسان المحترس بالحواس نتيجة هذا يكون فكره وقلبه ماشيات كويس. كمان الفكر له مصادر أخرى، من ضمنها البيئة، الناس الذي بتعاشرهم، أصدقائك، عائلتك. وعندنا مثال مشهور في اليمن بيقول من جالس جانس. والفكر والكل بيجي من القراية، فعلى حسب ما تقرأ يكون فكرك. من وسائل الإعلام، في كل ما حولك بيدي لك أفكار. إذن الفكر ممكن يجي من القلب، من الحواس، من البيئة وما حولك. والفكر أيضا بيجي فكر، يعني الفكر أيضا بيجي من الفكر نفسه. فالأفكار تولد أفكار، فلا يوجد أبدا فكر عقيم ولا عاقر أبدا. أنت بنفسك ممكن تأخذ فكرة وتلاقيها تولد أفكار، والفكر أيضا يولد ظنون وأحلام. الفكر أيضا بيدي للعقل الواعي، أو نقول مصادر الفكر للعقل الواعي أيضا ما خزن في عقلك الباطن. الباطن عبارة عن كمبيوتر بيسجل كل حاجة. الكمبيوتر تخزن في هذا الكمبيوتر حقنا اللي بنستخدمه، تخزن فيه وبطلب يطلع لك المعلومة، يطلع من الذاكرة. لكن الفكر ممكن يطلع لك بدون طلب. أيضا الأفكار تأتي أحيانا من طبيعة الإنسان، من نفسيته، من طبعه. نقول الطبع يغلب التطبع. مثلا إنسان بطبيعته خوف، فكل أفكاره خوف، شك، كل أفكاره شك. يبقى لمعالجة هذا يجب معالجة نوع النفسية والكل ذاته، معالجة الطبع نفسه والتغلب عن الطبع إذا كان سيء. والنفسية أعزائي أنواع، به إنسان نفسيته بسيطة وبه إنسان نفسيته معقدة. إذن الأفكار تشتي تصفية، الفكر يشتي تصفية وقوبة، نوبهله من الداخل ونوبهله من الخارج، ويشتي نشغل الفكر دائما بشي مفيد. فاشغل عقلك بشي مفيد لمعرفتك، لثقافتك، مفيد لروحياتك، لخدمتك، لحياتك الأبدية. باستمرار اشغله بالصلاة، بالتأملات. ومن التأملات التساؤلات التي بها تتلمس الحقيقة. ولي أنا معكم في كل لقاء تساؤل، وسؤالنا لهذا اليوم: بنت يمنية أو واحدة يمنية أو شخص يمني ترك معتقدها الأول واتبع المسيح، إيش السؤال اللي تشتي تطرحه عليه؟ تعالوا مع بعض ونسمع الإجابات من المجتمع اليمني.
1: سؤالي: لها متى عندكم صلاة وهو بالأصل الإنجيل المحرف؟
0: أعزائي، حبيبتي هذا أختي أو بنتي أدت سؤال وزادت على السؤال، يعني من شقين. السؤال الأول بتقول متى عندكم صلاة، وأنا أقول لها يا عزيزتي ولغيرها كثير بيسألوني حتى أمي عن الصلاة، فأنا عارفة يا أهلي ويا ناسي إن كثير متصورين إن الإنسان التابع للمسيح أو المؤمن بالمسيح إنه ما بش عنده صلاة. لا، عندنا صلاة، بس إحنا أحرار في الوقت. هي الدعوة لنا من المسيح إن إحنا نكون في صلاة دائمة. بس الصلاة هي مش عبارة عن طقوس جسدية زي ما أنت يا عزيزتي السائلة أنت بتطرحي سؤالش على حسب ما أنت فيه، على حسب، فأنت بتفكري بتقولي لي متى. وهذا الشيء أعزائي بيرجع لعدم اطلاعنا على المعتقدات الثانية. خوف، عندنا خوف، عندنا أنه حرام، أنه الله يغضب. لا، أنتم لو اطلعتم وشفتم أن المسيحيين أو المؤمن بالمسيح بيصلي في كل وقت في كل حين بدون طقوس جسدية. أصلاً الصلاة عندنا هي كلام مع الله، هي كلام افتح بأي كلام تتكلم مع الرب أو مع الله، هذه تعتبر صلاة. فما عندنا شوقات محددة، ولا عندي طقوس جسدية أنه لازم أكون بالشكل هذا أو متوجهة إلى مكان معين. بالعكس، أنا دائماً أدعو وأقول للحرية، حرية الروح، حرية الفكر. فصلاتي الآن الذي اتبعت فيها المسيح هي فيها أصلا حرية روحية، صلاة بحرية روحية، صلاة بمحبة. عزيزتي أيضا بتقول وأصلا الإنجيل محرف، وهذا يعني نقطة مهمة جدا جدا لكم، إنه وش أقول لكم من جهة منطقية، إنه الإنسان المهم من جهة منطقية عندما أنت تعتقد إن الإنجيل محرف، وبنفس الوقت تعتقد إن الإنجيل هو فعلا من الله أو كلمة الله، فأنت هنا من الجهة المنطقية ناقضت نفسك، حيث إنه الإنسان هو إنسان مهم، ما حد بيجرؤ يغير كلمته، وهو إنسان مثله، فما بالك بالرب، بالخالق، بالله. فأنت عندما تقول الإنجيل محرف وبنفس الوقت تقول هو من عند الله أو كتاب من عند الله أو أي تعبير إحنا تعلمناه في موروثنا، أنت بهكذا بتشوه الصورة، صورة خالقك طبعا بتشوهها أنت داخلك، أما صورة الله أبدا ما تشوهش، وكلمة الله لا تبدل ولا تحرف أبدا أبدا. السماوات والأرض ممكن تتغير، لكن كلمة الله أبدا ما تغيرش. هذا هو إيماني وهذا هو اعتقادي. وتعالوا مع بعض ونسمع سؤال آخر.
1: سؤالي لها: كيف تغيرت طريقة تربية أولادها بعد ما غيرت ديانتها؟
0: طبعا هذا السائلة أكيد أنها أم فيه مهتمة بتربية الأولاد، وهذا نقطة يعني كبيرة كبيرة جدا، وأنا دائما أدعو إليها. تربية الأولاد شيء مهم مهم مهم جدا. أنا أحاول باختصار أفهمكم أيش التغيير كان وأنا بين ربي أولادي قبل والآن بعد ما عرفت المسيح. طبعا المسيح هو الحب، هو تجسد الحب. فكونني آمنت إن خالقي وإلهي هو الحب، الله محبة، في الإنجيل مكتوب الله محبة، تشي تعرف الله بكلمة واحدة قل الله محبة. إذن خالقي هو المحبة، وخلقني مش عشان أعبده أو أكون عبيد أو نكون عبيد، لا لا، وخلقنا للحب، فهنا يتملك قلبي الحب. فهنا يا أهل بلادي، يا أخواتي، يا الأمهات، بيبقى متملك قلبي الحب لأن إلهي محب، فببقى أقدر أجيب حب حقيقي صافي لأولادي حتى وقت التربية، وقت الغضب، وقت التوجيه. أنا قلبي كل حب، سكنني الحب، إلهي الحب، خلقني للحب. فمع الحب هذا بتختلف، يعني ما أقدر أوصف لكم لا في دقائق ولا في ساعات إيش اللي اختلف فيه، وشيء يعني في كل ساعة وفي كل دقيقة أنا بين المسه مع جهالي. والشيء الذي أشهد فيه من هذا المنبر أو من هذا المكان أشهده لله، أشهده لله. لا أنا بين سوق بضاعة أو بين فعل دعاية لحد ولا شيء، أنا لله والله هو وأنا مسؤولة عن كل كلمة هانة بين أقولها لكم. أنا من حين بديت أشهد لله، ومعروفة هذه الكلمة عندنا في اليمن إيش معنى أشهد لله، من حين بدأت فتحت الإنجيل إنه في شيء تغير في بيتي، أولادي أنفسهم هديوا، أولادي أنفسهم بقت عندهم استجابة، كان في شيء بيتغير داخل بيتي، جهالي كل شيء بيتغير. فما هو هذا؟ أنا كنت عادة ما كنتش فاهمة، وهذا هو السبب الكبير اللي شدني لقراية الإنجيل أكثر وأكثر، اللي بعدين عرفت إنه السلام، السلام، سلام من الله. أول أنا ما بدأت أفتح الإنجيل وأقرأه، في تغير أصلا، في دعم إلهي من الرب والكل بيجي وقت ما أنت تبدأ تتلمس الحقيقة أو تدور الحقيقة، لأنك ما بتدورش حقيقة قضية أو حقيقة مادية، أنت بتدور حقيقة من إلهك. فطبيعي هذا الإله بحبه إنه هو يبادر في لمسات تدفعك إلى الأمام. فعتبصروا يا أهلي وأنتم المستمعين الأعزاء، عتبصروا بس مجرد ما تفتحوا الإنجيل إن هذا هي كلمة الله، تبصروا التغير، عتلمسوا التغير. بس خلي حسك يعني مرهف، خليك مركز، خليك تقرأ يعني وأنت حاطط في بالك إنك تشتي الله، تشتي الإله الحقيقي، تشتي خالقك الحقيقي، مش أنت بتقرأ علشان تحارب أو عشان ترد أو عشان تتصيد زلات أو أو أو إلى آخره. لا، اقرأ وأنت في في في مسألة شخصية، في مسألة شخصية تهمك أنت، تهم روحك، تهمني أنا، أنا مالي دخل بفلان وعلان، أنا أشتي أبصر من هو إلهي، من هو إلهي الحقيقي، فأشتي أطلع على هذا وعلى هذا وعلى هذا، وبعدين أنتقي ألا نفسي لروحي اللي اللي اللي يمشي مع ضميري، مع روحي، مع السلام الداخلي. فهذا هو يعني اللي أقدر أقول لكم فيها إجابة هذا السؤال، أو مختصر أو نقاط بسيطة بسيطة. وتعالوا مع بعض ونسأل أو نسمع سؤال ثالث.
1: هل تركتي دينك عشان الحرية والحجاب؟
0: طبعا في كثير من أخواتي حتى الذي بين قابلهن بيفتكرين أو بيتخايلهن إن أنا تركت معتقدي الأول أو الموروث، أنا بنسميها الموروث لأن أنا ورثته من أبي وأمي، أنا ما اخترتش، يعني هذا الشيء بين أقوله أمام الله، أنا ما اخترتش، وأظن كل اليابانيين عارفين هكذا. فبيفكرين أنه أنا يعني كنت أشتي أبعد الحجاب فبصرت لي. لا يا أخوات، لا يا أخوان، مش هكذا، مش هكذا. أصلا أنا ولعلمكم ما كنت أصلا متضايقة من الحجاب. أنا من عمري 14 سنة و 13 سنة متحجبة، يعني أنا متصالحة مع الحجاب كنت جدا، وكنت أحبه، أحبه جدا يعني، وما عنديش أي مشكلة مع الحجاب أو بدون حجاب، وكنت ألبس الجلباب والجوانتي والشرابات وما عنديش أي مشكلة. لا لا، المسألة يا عزيزي، المسألة يا عزيزتي أكبر بكثير من هذا. المسألة روحية، أنا روحي كنت أحس روحي مسلوبة، وخاصة قلت يعني أنا قلت في أكثر من مرة، الحرب هي أكثر شيء فتحت عيوني، الحرب، القتل، الدماء. أنا ما تركت المعتقد أو الموروث الأول عشان الحجاب أبدا أبدا. وتعالوا مع بعض ونسمع سؤال آخر.
1: كيف تقضي يومك بعد ما دخلت الديانة المسيحية؟
0: بنتي هانا أو أختي بتسأل كيف بتقضين يومك؟ طبعا هذا السؤال أنا قد سألته من قبل، مش أول مرة. طبعا البنت اللي سألت أو أختي اللي سألت ما حددت إيش تشي تعرف بالضبط، بس أنا عاد أفترض أنها تشي تعرف إيش الفرق بين يومي قبل بالمعتقد الموروث أو بالدين، أو وأنا شي نبه أنا قوي أنه المسيحية مش ديانة أبدا، وأنا بين أقول دائما لو كان الدين رجلا لقتلته، طبعا إذا كنت بين أقدر أقتل، بس يعني بعبارة بمعنى المجاز. فطبعا في فرق كبير، في فرق بين تقضية يومي لو ما تذكره بالماضي وبين الآن. الماضي يكفي، أنا عاد أقول لكم شيء مختصر هنا، يكفي إن أنا بين أقوم من عز نومي، لأنه فرض علي إن أنا أقوم الساعة الفلانية، وإذا ما قمتش الساعة الفلانية فالعلاقة مع الله عتكون خاربة، ويومي عيقع خارب، والدنيا عتقع حالة. فبين أقوم من خوف، بين أقوم من خوف، والخوف عمرها الخوف ما يوصل روح الإنسان لشيء إيجابي أو شيء تستفيد منه، عمره ما كان الخوف شيء إيجابي أو مفيد. يكفي إن أنا بين أقوم، وهذا أظن اللي بيشعر به، وأنا يمكن اللي بيسمعوني والكل بيشعروا فيه، إنه مفروض عليك. فكنت أوقات أقوم أنا مل النوم، أوقات وأنا نشيطة، يختلف على حسب. المهم إنه داخلي خوف وفرض علي إن أنا أقوم، بينما الآن أنا أقوم الوقت الذي أنا نفسي تشتهيه، إن أنا أقوم وأقول لله، أخاطب رب الكون ورب اللي أعطاني وخلق الكون وخلق هذا الجمال، أقدر يعني أنا أي ساعة بحريتي، بكامل حريتي، بكل محبة أفتح وأقول صباح خيراتك يا رب، صباح نورك يا رب، صباح بركاتك يا رب، بدون أي طقوس جسدية. وهذا تقريبا لو تسمعوا السؤال الأول أيضا كمان بيرد على هذا السؤال، هذا السؤال بيرد كمان على السؤال الأول، أو هذا الإجابة كمان بترد على السؤال الأول، بدون أي طقوس جسدية، بدون أي فروض، بدون أي قيود، أنا حرة، ومع الحرة في محبة. أنا مش أقول لك شيء عزيزتي السائلة كيف بين قضي يومي، لأنه هذا يطول ويطول، ونشتري لنا ساعات عشان أجسد. أنا غير بين أديلش الآن الفرق في بداية يومي، يعني أنا الآن بين أحكي ليش كم لي بين أحكي عن بس كيف بين أفتح يومي، أيش الفرق بين أفتح عيوني في يومي اليوم وفي المعتقد اللي كان سابق، أنه كنت هذا كبين أفتح عيوني بفرض مغصوبة، والآن بين أفتحها بكل حرية، بدون قيود، بكل محبة. وإلى هنا أظن أنه الوقت يعني خلاص حاصرنا، فما أقدر أقول لكم إلا لكم مني أعزائي المستمعين كل المحبة.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، هتف صاحب المزامير الملك والنبي داود في القديم مسوقا بالروح القدس وقال: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله، غنوا له، رنموا له، انشدوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه القدوس، لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، آياته وأحكام فيه. هل تعلم صديقي أن الله المحب يريدنا أن نعرف بحبه للملأ، أي الناس أجمعين، أن نعرف بين الأمم بأعماله العظيمة، أعاجيبه التي صنع؟ فتعال صديقي نستمع إلى المرنم وهو ينشد عن محبة هذا الإله العظيمة لبني البشر، وهي من إنتاج الساعة اللوثرية في لبنان. إذن يا محبا مات عن جنس البشر.

كان السيد غلادستون السياسي البريطاني الشهير يعلق هذه الآية: ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما، لأنه عليك متوكل في حجرة نومه لمدة 40 سنة. كانت هذه الكلمات هي أول شيء تقع عليه عيناه عندما يستيقظ كل صباح، وكانت من ينابيع قوته الهادئة. نعم يا صديقي، إن هذا السلام الحقيقي هو عطية الرب يسوع المسيح المجانية لكل من يؤمن. لهذا لا يعود المؤمن يخاف، بل يصبح مطمئناً لأن الرب يسوع معه، وسلامه يملأ قلبه وكيانه كله وفكره. فهل اختبرت هذا الاختبار يا صديقي؟ تعال معي لنستمع إلى المرنم ماهر فايز من مصر، وهو ينشد: ما تعلمتش أعيش وأنا خايف.

إزاء ما يحصل الآن في عالمنا من حروب وويلات وتهجير وقتل وتدمير واعتداء على الناس الأبرياء والمسيحيين بشكل عام، تعالوا معي أصدقائي لنستمع إلى هذه الترنيمة المشجعة في ظل الاضطراب والرعب. تقول الترنيمة: يا كنيسة أوعى تخافي، ربك رب القدرة، وفي شدة العواصف ده يسوع هو الصخرة، لا حنانه هيتغير ولا قدرته تتحير، هو سيد الأسياد النهاردة وبكرة. وهذه الأنشودة ليست يا صديقي للكنيسة كبناء أو حجارة أو مكان، كلا، بل هي تشديد وتشجيع لجماعة المؤمنين بالرب يسوع المسيح الذي هو حامل كنيسة، لأنه وحده الذي مات بدلا عن كل شخص فيها. فهل أنت من جماعة المؤمنين بالمسيح؟ إذن مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة يا كنيسة أوعى تخافي.

الله بيبارك فيك اختنا العزيزه سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعه بتاثر في القلب وتقوي الايمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس ان به اله في خير وفي نعمه وفي محبه وفي بركه لكل الناس. احبتي ولو عندكم اي استفسارات او اسئله خاصه في قراءات الكتاب المقدس، حاجه ما فهمتوهاش، حاجه تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير. الذي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس. كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا، من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 145.

أعظمك اللهم أيها الملك، وأسبح اسمك إلى أبد الآبدين، أسبحك كل يوم وأبارك اسمك إلى أبد الآبدين. ربنا عظيم ويستحق كل تسبيح، وعظمته لا حدود لها. كل جيل يمدح أعمالك للجيل الذي بعده، يخبرون عن قدرتك، يتحدثون عن جلالك ومجدك وبهائك، وأنا أتأمل أعمالك العجيبة، يتحدثون عن قوة أعمالك الرهيبة، وأنا أخبر بعظمتك. دائما يذكرون خيرك العميم، وبصلاحك يرنمون. ربنا حنون ورحيم وحليم وكثير الحنان، ربنا طيب مع الكل، ورحمته تشمل كل خليقته. تسبحك كل خليقتك يا رب، ويباركك الذين يتقونك، يتحدثون عن جلال مملكتك، ويتكلمون عن قدرتك، لكي يعرف الكل أعمالك القديرة وجلال ومجد مملكتك. مملكتك هي إلى الأبد، وسلطانك يدوم إلى كل الأجيال. ربنا يسند العاثرين ويرفع المنحنين، عيون الكل تنظر إليك، وأنت ترزقهم طعامهم في حينه، تفتح يدك وتشبع رغبة كل كائن حي. ربنا صالح في كل طرقه، ورحيم في كل أعماله. ربنا قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يحقق رغبة الذين يتقونه، ويسمع تضرعهم وينقذهم. ربنا يحفظ كل الذين يحبونه، ويهلك جميع الأشرار. فمي ينطق بتسبيح الله، يا كل البشر سبحوا اسمه القدوس إلى أبد الآبدين.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، في حلقة اليوم حنكلمكم عن الروح القدس واللي حكينا عليه في الحلقات الماضية، وذكرنا أسماء الروح القدس وصفات الروح القدس ولاهوت الروح القدس في العهد القديم، في مساندة الأنبياء وفي إرشادهم للنطق بكلام الله والأحكام والشرائع اللي كانوا يعطوها للناس، وحتى في حياة المسيح نفسه قبل ما يبدأ رسالته على الأرض، كيف أن الروح القدس كان معاه وكان يعمل بالروح القدس الآيات والمعجزات، وكان ينوض في الناس من القبور بقوة الروح القدس. وطبعا الروح القدس عندها عمل مهم تدير فيه وحديره في العهد الجديد، اللي هو مع بعد سيدنا عيسى. طبعا الروح القدس عندها عمل في العالم عشان تحكم على العالم، كيف ما جاء في آية في الإنجيل تقول: ولما جاء هذكي اللي يحكم العالم، عليه خطية وعليه بر وعليه دينونة. يعني الروح القدس هو الحي يحكم على العالم وحيفضحهم، بمعنى يفضح العالم على الحاجات والذنوب اللي يديروا فيها. والروح القدس حيكون شاهد للمسيح في العالم. الآية اللي موجودة في الإنجيل تقول: روح الحق فهو يشهد لي. وطبعا الروح القدس لها عمل كبير ومهم في حياة كل مسيحي حقيقي يؤمن بالمسيح، لأن الروح القدس هي اللي تعطينا الولادة الجديدة أو الخلاص، كيف ما موجود في الكتاب المقدس: المولود من الروح. لأن الولادة حتحصل من فوق، من عند الله،